0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع للحزب 20 من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ. وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. إطلالة نور وخير وبركة. تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين، لكل محبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم في الاستماع إلى وقفات مع الشفاء للقاضي عياض، هذا البرنامج الذي يتناول هذا الكتاب، كتاب الشفاء. وصلنا إلى حد الآن 120 وقفة مع هذا الكتاب، وما زالت المسيرة مستمرة مع شمائل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مقدم هذا الكتاب صحبة الشيخ عادل كشك. رحبي شيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك في وقفة جديدة من هذا الكتاب.
2: بارك الله فيك سيد البشير وفي السادة المستمعين، ونفع الله بهذا الكتاب وشفى كل مريض من كل سقم، آمين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نحن شيخ مازلنا في هذه الوقفة الجديدة، ومازلنا نتحدث في الباب السابع من هذا الكتاب.
2: نعم،
1: كتاب الشفاء للقاضي عياض.
2: نعم، الفصل السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال القاضي رحمه الله: الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. لا. لازلنا عند تفسير قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لا. قال أهل التفسير: أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. احنا واقفين عند هذا، وبما فضل النبي صلى الله عليه وسلم، روينا كثير من الأحاديث.
1: لا.
2: التي تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على من سبقه من الأنبياء. لا. فذكرنا منها أحاديث في الصحيح، صحيح البخاري، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. لا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي.
1: لا.
2: وكثير من الحيو: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ترتيبها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم يختلف. المهم احنا وقفنا عند قوله، عند قول الشراح: أعطيت جوامع الكلم. ما معنى أعطيت جوامع الكلم؟ وذكرنا نتفا من هذا، ثم أعددت بحثا في هذا.
1: نعم.
2: مثل قدوم وفد همدان، منهم مالك بن نمط اللي هو اسمه رحمه الله وهو من الملوك ذو المشعار.
1: ذو المشعار.
2: نعم.
1: نعم.
2: وهو قيل من أخيال اليمن، ملك من ملوكها. جاءوا أغلب الملوك اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى في عام الوفود سنة 8 من البعثة النبوية، من الهجرة النبوية، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام. وكان كل قيل، كل ملك من الملوك له لهجة قومه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بلهجاتهم. هذا لا، حتى أني ذكر ابن هشام في السيرة بعض هذا، والقاضي عياض في كتاب الشفاء سيتعرض لهذا فيما بعد، ولكن أردت أن أشرح بعض هذه الأشياء. قال: قدم وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان احنا عنا القبائل هذه موجودة في أرض تونس. الهمداني، قبيلة الهمداني. فنسبة إلى همدان في اليمن، وأغلب الشعب اليمني المبارك نزيل تونس، كثير منهم من تونس. تعريض حتى على عبد الرحمن بن خلدون. فهم من اليمن الحضارمة. حضرمي.
1: شيخ، عندي ملاحظة هنا باش نخرج شوي. عجيب أمر هذا البلد. اليمن.
2: والله عجيب
1: بالحق. هذا البلد عجيب.
2: الله يحفظه.
1: الله
2: ويوحد صفوفه.
1: شيخ،
2: احنا فاش ندعيه ربي سبحانه يوحد صفوفه المسلمين ويهدي سر الفتنه اللي قامت.
1: ان شاء الله يبعد عليهم الفتنه.
2: امين يا رب. يوحد صفوف المسلمين.
1: لكن ما ننساش ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لليمن.
2: نعم،
1: دعا لاهل اليمن.
2: هو في اللي وارد: ادعوا لشامنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك في الشام. ثم واحد من أهل اليمن قال: وفي يمننا يا رسول الله. الإيمان يمان. اللهم بارك لأهل اليمن، دعا لهم بالبركة. ثم واحد من نجد، من تميم، قال: وفي نجدنا يا رسول الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. عاد عليه الثانية، ثم عاد عليه الثالثة، فقال: يخرج منها قرن الشيطان.
1: نعم.
2: نسأل الله السلامة يا شيخ. الفتن هي وبذل الفتن تخرج من هنا.
1: نعم سي. وما ننساش أن كثير من الملوك الصالحين والدعاة الصحابة والتابعين خرجوا من هذا البلد، كما نلقوا فيها ناس سلبيين خرجوا منها، كما اللي أراد أن يهدم الكعبة. كذلك ما ننساش أن
2: واحد 1400 للهجرة.
1: وبننساه زاد هذا التابعي أو الصحابي اللي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج عليكم رجل من صنعاء من قرن.
2: نعم، ويس القرني.
1: ويس القرني زاد.
2: ويس القرني رحمه الله كان سيد التابعين.
1: سيد التابعين.
2: ووصى سيدنا عمر بالخطاب، ووصى سيدنا علي، قال: إذا ما التقيتم به فاسألوه أن يستغفر الله لكم. أي قل له يستغفر لكم. هو وقت اللي جاء: هل فيكم من وفد قرن؟ هل فيكم ويس؟ سيدنا عمر كان يسأل الحجيج.
1: نعم.
2: ويسأل الجيوش التي تأتي لدعم المسلمين من اليمن: هل فيكم من قرن؟ قالوا: نعم. هل فيكم إنسان اسمه أويس؟ قال: نعم، ذلك الذي يستهزئ به الناس. يعني كان نكرة في المجتمع.
1: نعم.
2: لأنه كان متخفن.
1: نعم.
2: وسيد نبي وصفه، كان به مرض البرص.
1: نعم.
2: ودع الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، فشفاه منه إلا مقدار درهم.
1: نعم.
2: هكذا في بطنه.
1: نعم.
2: وكان بارا بأمه.
1: بأمه.
2: شوف الله وصف
1: الله.
2: النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله. وهذا الشعب شيخ مازال محافظ على القيم، مازلت فيه قبائل محافظة على القيم الإسلامية الأصيلة.
2: سيد البشير: لا زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: يدل على أن حديث الذي أمر به الصحابة: إذا رأيتم المنكر لا ينهى عنه والمعروف لا يؤمر به، فليسعك بيتك ولتبكى على خطيئتك.
1: سبحان الله.
2: هذا وقتها يا شيخ. هذه فتنة عمت.
1: نعم.
2: عمت العامة والخاصة.
1: نعم.
2: فأصبح الدم يهدر في كل مكان سيد البشير،
1: في كل أرض الكون،
2: في كل مكان. نعم. أنا لا أتحزب ولا أقول هذا ولا هذا، من أنا حتى أحكم على الناس، ولكن.
1: نعم.
2: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوفه
1: وأن يحقن دماء المسلمين.
2: أمين. لأني تربيت عند مشايخ.
1: نعم.
2: يعني أن الله سبحانه وتعالى يقضي أمرا أراده
1: كان مفعولا
2: وانتهى سيد البشير. هذه كما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة.
1: نعم.
2: حتى تصير هناك فتنة كذا وكذا وكذا، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ينظر إليها.
1: هذه الأحداث كلها أمرنا بها،
2: قال حدث لرسول الله. نعم كلها نعم. حذرنا منها نعم. قال حتى راعي الغنم يكون في نعمة أنه يتلهب الأغنام تاعه ويمشي في شعب الجبال ويرعاها، فهو نعم. أسلم له.
1: محلى هذا الحديث يا شيخ، والله كون نتذكر لهذا الحديث
2: مع الفتنة يا شيخ.
1: نعم.
2: وسيد البشير هذه مصيبة، فعليك أن
1: ديننا أمرنا بهذا
2: يا شيخ. لا زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. خل فسر هذا إيش معناه.
1: نعم نعم.
2: ما لم يقتل نفس.
1: نحن مستحقين للشيء هذا الشيخ. نعم.
2: إذا اقتل إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد أن يقتل صاحبه، لأن القدر ما مكنوش من هذا.
1: نعم.
2: النية بتاعه إذا تقابل المسلمين بسيفيهما أو إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
1: نعم.
2: يعني كل واحد ناوي في عركة من العركات، كل واحد مسلح جبد سيفه ولا جبد نعم. سكينته
1: نعم.
2: وكل واحد ناوي يقتل الثاني.
1: لكن هنا الشيخ حتى اللي ناوي على الشر، حتى ينوي على الشر بأي طريقة من طرق الشر، فيدخل في هذا الحديث.
2: والله يا سيد البشير الكلام نعم. هذا صار في الأسرة.
1: نعم.
2: فولدي يقول لي طيب واللي دافع على عرضه، يدافع على عرضه ماشي هو ومرته وجاو يحبوا يعتديوا عليه نعم. على شرفه. قلت له من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد. سيد النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الدفاع عن الأعراض وعن الشرف وعن المال مطالب
1: به. وعن وعن.
2: نعم. ولكن أنك تتحزب وتخرج في نعم. فتنة تشعلها وتزيدها لهيبا ونارا وتشعل نارها، فهذا أنت منهي عنه، وترك الفتن وتجنبها واجب في حق المسلم. الآن الآن الإنسان يدافع عن الأوطان، شفت المجاهدة في فلسطين
1: نعم.
2: موضوع ثاني
1: نعم.
2: موضوع ثاني نعم. هؤلاء أولئك الشهداء، أولئك المجاهدون، أولئك المرابطون، أولئك الذين يدافعون عن مقدسات المسلمين
1: نعم.
2: ولكن هذه الفتنة التي نراها في أراضي في المسلمين في السودان، في كل بقاع الأرض الآن التي يتواجد فيها الإسلام
1: نعم.
2: يا إما حرب مادية عسكرية بجيش، إما حرب معنوية، المس من كرامة الصحابة وسب الصالحين وسب أزواج النبي نعم. صلى الله عليه وسلم والتعرض لهم. احنا فاهمين الغاية بتاع الناس هذم، إثارة الفتن
1: نعم.
2: تسب في مقدساتهم وتحبهم يسكتوا، تستنفر المسلمين
1: نعم.
2: وتسب أم المؤمنين، تسب أمهم يعني
1: نعم.
2: وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتحبهم ساكتين، يعني يتسب ربي، يتسب النبي، يتسب الصحابة، يتسب أزواج النبي. وإلا ما تسماش أنت، تسمى أنك مظلوم نعم، وأنت أهدر دمك ويريدون قتلك، وبلد هذه بلد ظلم. تشوف أنت اللي سعيت للظلم يا شيخ
1: نعم.
2: اتق الله يا شيخ،
1: سعيت للخراب لتخريب الأوطان نعم. شكرا شكرا شيخ، بارك الله فيك.
2: ربي يهدي، احنا ندعو لهم بالهداية،
1: ندعو بالهداية،
2: ما زالوا في ربقة الإسلام وإن كانوا نفعوا عن نفسهم الإسلام
1: نعم.
2: احنا نعدهم من المسلمين.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. هذا قوس ملاحظة، تحدثنا عن اليمن وشعب اليمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذا الوطن ويحمي كل أوطان المسلمين. حبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود ونواصل معكم برنامج وقفات مع الشيخ فارس القاضي عياض.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض، وما زلنا نتحدث في الباب السابع، وما زلنا نتحدث عن تفضيل الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ.
0: بارك الله فيك سيد البشير. والله ملاحظة هي توا احنا مسلمين العامة الأغلبية بالوراثة ولا بالاعتقاد، موضوع أغلبيتنا كلنا نعد رواحنا مسلمين
1: الحمد لله،
0: وملناش الحق باش نفتشوا على الناس ونقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، لأن النار والجنة بيد الله سبحانه وتعالى، هو اللي خلقهم، هو خلقهم الناس معينة النوعية من الإنس والجن ليها ما ليها احنا. أنا ايش دخلني في الموضوع هذا؟ اثنين، أنت عارف المجتمع هذا كله مجتمع مسلم، تستفزهم بكلام، ماذا تريد من وراء ذلك الكلام؟ أنت عارف طبيعة الناس، عارف أن الناس عامة تنفر لأي صرخة ولأي كلمة تمس مشاعرهم.
1: الشيخ لنا الإنسان لو كيما غير على عرضه، يعني زوجته وبنته وولده وماله، كيما غير على مقدساته.
0: المعتقد أقوى.
1: نعم.
0: المعتقد أقوى. نعم. تمسه في مقدساته تستنفره. نعم. الثاني يسب في الدين ولا يحرق في لتجيش الناس. نعم. لأن فيه ردود فعل. نعم. ربما هم يستغلون تلك ردود الفعل. فاستغلال هذا الموقف هذا، شوف سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول؟ يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني. فما ناس يحذروا لك في أشياء يستفزونك ويستنفرونك فيها، كل يهش في حيوان يحب يصطاده. فلا تكن من الأغبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفتنة يا شيخ.
1: أمين.
0: حتى نتنبه لهذه الأشياء.
1: نعم، أن يجنبنا الفتن.
0: أمين.
1: أي
0: والله.
1: نعم شيخ.
0: فيقول ابن هشام رحمه الله، قال قدم وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم مالك بن نمط وهو ذو المشعار، ومالك بن أيفع، وضمام بن مالك السلماني، وعميرة بن مالك الخارفي، فلاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، مرجعه من تبوك سنة 7 من الهجرة.
1: نعم.
0: يعني مزكر جاء من تبوك 7-8 عام، الوفود يسميوه، مرجعه من تبوك وعليهم مقطعات الحبرات يصف لباسهم، والعمائم العدنية، العمائم التي تلف بطريقة جميلة جدا كما يلبسوها أهل عمان، برحال الميس ركبين على الأقطاب بتاع الجمال بالخشب، يصف في هذا. على المهرية نوع من الإبل، والأرحبية نوع كذلك من الإبل، ومالك بن نمط ورجال آخر، ورجل آخر يرتجزان بالقوم، يقول أحدهما همدان خير سوقة وأقيال، ليس لها من العالمين أمثال، محلها الهضب ومنها الأبطال، لها إطابات بها وآكال. ويقول الآخر يرد عليه، إليك جاوزنا سواد الريف في هبوات الصيف والخريف، مخطمات بحبال الليف، هكذا كانوا يقولون. فقام مالك بن نمط بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال، يا رسول الله، نصية، أي قوم خيار القوم، نصية من همدان، من كل حاضر وباد، أتوك على قلوس النواج متصلة بحبال الإسلام، لا تأخذهم في الله لومة لائم، من مخلاف من مدن خارف ويام وشاكر، سمالوا بعض المدن اللي قدموا منها، أهل السود والقود، يعني يصف الإبل والخيل، أهل السود والقود، أجابوا دعوة الرسول وفارقوا الإلهات، الآلهة يعني، الأنصاب، عهدهم لا ينقض عن سنتي ماحل، الماشي بالنميمة يعني، عهدهم لا ينقض عن سنة ماحل ولا سوداء عن قفيرة، ما أقامت لعلع وما جرى اليعفور بصلع. نحن على العهد، ما دام الجبل موجود في البلاصة الفلانية، وما دام اليعفور اللي هو الظبي يجري بصلع. فكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب، فاش أمرهم به؟ أمرهم به بالزكاة. خطر الزكاة حق الفقراء في البلد. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من رسول الله محمد لمخلاف خارف، ناحية
1: نعم.
0: لمن أتى وأهل جناب الهضبي وحقاف الرملي ناحية ثانية وثلاثة نواحي.
1: نعم.
0: مع وافد هذا المشعار.
1: نعم.
0: اللي جاء.
1: نعم.
0: مالك بن نمط ومن أسلم من قومه على أن لهم فراعها، يصف الزكاة طبعا.
1: نعم.
0: على أن لهم فراعها ويصف الأراضي التي هي محيطة بتلك البقاع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها لهم في اليمن.
1: نعم.
0: على أن لهم فراعها ووهاطها، هذا وصف للأرض.
1: نعم.
0: المنحدرة والمعتلية والبسيطة.
1: نعم.
0: فراعها ووهاطها وعزازها يأكلون علافها، الآن على زكاة الإبل.
1: نعم.
0: ويرعون عافيها لنا من دفئها وسرامها ما سلموا بالميثاق، ميثاق عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل، يصف أنواع الإبل وعمرها وغيرها.
1: نعم.
0: والفارض الفارض الداجن والكبش الحواري، الذين يفترشون الكبير يعني البركوسة نقول.
1: نعم.
0: والكبش الحواري وعليهم فيها الصالغ والقارح، لهم بذلك عهد الله وذمام رسوله ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وشاهدهم المهاجرون والأنصار، هم الحاضرين وشاهدين على هذا. فقال في ذلك مالك بن نمط ذي المشعار: ذكرت رسول الله في فحمة الدجى بالليل يعني، ونحن بأعلى رحرحان وصلددي، وهن بنا خوص طلائح تغتلي، على الإبل يصف الإبل.
1: نعم.
0: بركبانها في لاحب الطريق، بركبانها في لاحب متمددي، على كل فتلاء الذراعين جسرة، يصف النوق.
1: نعم.
0: المفتولة العضلات.
1: نعم.
0: يعني بتاع نعم. تمر بنا مر الهجف الخفيددي، ذكر النعام الضخم.
1: نعم.
0: اسم الهجف، تمر بنا مر الهجف الخفيددي.
1: نعم.
0: الخفيف. حلفت برب الراقصات إلى منى، الإبل التي تؤدي السفر إلى منى.
1: نعم.
0: صواردا بالركبان في هضب قرددي، ما ارتفع من الأرض، بأن رسول الله فينا مصدق رسول، أتى من عند ذي العرش مهتدي، فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد، وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه، وأمضى بحد المشرفي المهندي. هذه أبيات عجيبة.
1: نعم.
0: في اللغة محتاجة قومية حتى تشرح، وسيدني به يفهم لغتهم ويتكلموا بها ويعجزهم فيها.
1: سبحان الله.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ولزلنا في هذا. نعم. مجامع الكلم.
0: نعم. نعم. مجامع الكلم وخاطبهم بلهجاتهم.
1: نعم. شكرا شيخ بهذا الكلام. نعم. الجميل لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. نختم هذا اللقاء. شكرا بارك الله فيك شيخ عادل. تحية لكل أحباب المستمعين الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا الكتاب. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذي باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
4: من القلب. من القلب.
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
6: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب. مع السفرة الكرام البررة، عظا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم، مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع. إذا نواصل على بركة الله في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 105، أي من قوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، إلى الآية 110، أي إلى قوله تعالى: أو يحدث لهم ذكرى. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: هدير العبيدي،
1: والطالبة
3: أماني الضاوي،
1: والطالبة
4: مريم ولهي،
1: والطالبة
5: رحاب عزيز.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له.
6: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له.
1: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.

0: الوجوه للحي القيوم.
1: وعنت الوجوه للحي القيوم.
0: وقد خاب من حمل ظلما.

0: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد
1: لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هذه الآيات. في قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، طبعا كلمة يومئذ تنوين وبعد حرف الياء، حكمها حكم التنوين هنا الإدغام مع الغنة، فلا بد من بيان الغنة، فلا نقول يومئذ يتبعون، هنا عملت الإدغام معناها أخذ حق من الزمن، ولكن الصوت خرج من الفم ولم يخرج من الأنف من الخيشوم، فلا بد أن نقول يومئذ يتبعون هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى وخشعت الأصوات، واضح هنا لابد من انتباه إلى الترقيق والتفخيم، والواو مرققة، لا نقول وخشعت، لا، هنا معناها فخمنا أغلب الحروف، لا، وخشع، وخشعت الأصوات، نفس الشيء، لا نقول الأصوات، لا، الأصوات للرحمن، هكذا. في قوله تعالى ولا يحيطون به علما، بين كسر الحاء ثم الطاء مفخمة مطبقة ومضمومة، ولا يحيطون، والضم دائما يكون بالضم الكامل للشفتين، فليس معنى أنه حرف طاء وإلا ضاء مضموم فنقول مثلا يحيطون طو، لا، يحيطون أو، هكذا. في قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما، الانتباه هنا طبعا كلمة ظلما بالضاء المشالة مخرجها طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ظا ظلما أض، هذا صوت الضاء المشالة، ثم كلمة هضما بالضاد وليس بالضاء، والضاد مخرجها حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى، فلا بد من التمييز بين الضاد والضاء، سواء بمعرفة الكلمات التي تكون بالضاء والتي تكون بالضاد، وكذلك بالتمييز بين مخرج الضاء ومخرج الضاد. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له.
0: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له.
1: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.

0: الوجوه للحي القيوم
1: وعنت الوجوه للحي القيوم
0: وقد خاب من حمل ظلما.

0: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد
1: لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة هدير. تفضلي يا هدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: أحسنت هدير، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني. تفضلي يا أماني.
3: أعوذ

0: الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
1: وخشعت الأصوات، الانتباه هنا لا نفخم إلا حرف الخاء وحرف الصاد، فلا نفخم اللام مثلا. وخشعت وخشعت الأصوات، نعم أعيدي.
0: وخشعت

0: قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: أحسنت أمامي. طبعا دائما نتجنب الوقوف على الأفعال بلا معنى، كلمة صرفنا هكذا ليس لها معنى لوحدها، أما طبعا الوقف الاضطراري يقول قائل هي مضطرة، فحال الاضطرار أما نقف قبلها فنقول وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لا إشكال، أو نقف بعدها نقول وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، هكذا المعنى يكون واضح. أما أن نقف على فعل وصرفنا هنا ربما ثم خلل في الوقف فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت

0: علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
1: وهو مؤمن فلا يخاف نعم
0: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
1: أحسنت مريم بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة رحاب. تفضل يا رحاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.

خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من

0: ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.

القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن

0: بعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية مخطوطة، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب من القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب من القلب إلى القلب.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة مريم بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربي.

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم

قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا.

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أن

لسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلك

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة مريم بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي.

0: أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
3: بإذن ربها.
2: بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: داود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: لا تحزن إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً.

وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا

امرأة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا

قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا

بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا

وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحب

صغيرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

0: واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن

عباد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.

مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح. الله

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حق

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: يا ابن آدم، لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
4: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم: وش مش نعمل غدوة؟ كيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، اختر لي ولا تخير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني. أعوذ

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل اليقين والتوكل.
3: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون.
3: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
4: بسم الله.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء. يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، ولا إله غيره. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة لله، والسلطان لله، والقدرة لله، والهيبة لله، والليل والنهار لله، وما سكن فيهما لله الواحد القهار العلي الغفار. فلا إله إلا الله.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى دين نبينا محمد المصطفى صلوات الله عليهم أجمعين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام. فحيينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد يا ذا الجلال والجمال والكمال والبقاء والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح، يا ستار يا عزيز، يا غفار يا جليل، يا جبار، يا واحد يا قهار، اللهم استر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا يا رب العالمين مع الأبرار. اللهم استر عيوبنا يا ستار العيوب، واغفر لنا ذنوبنا يا غفار الذنوب، وطهر لنا قلوبنا يا مطهر القلوب، فضلا من الله ونعمة ورحمة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله.

اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء، واكفنا يا رب العالمين واكفهم كل هم وغم وبلاء. اللهم إنا نعوذ بك في هذا الصباح من الهم والحزن، ونعوذ بك في الدنيا والآخرة وما بينهما وعند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وعذاب سكرات الموت، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة وعذاب يوم الدين وعذاب يوم القيامة وعذاب النار.

اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أجرنا من النار بعفوك يا مجير، وأدخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها عنا الكرب وتزيل بها مصارع الهموم والغموم والأحزان وتبلغ بها الطالب غاية ما طلب. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين وسلم، والحمد لله رب العالمين.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام. اللهم آمين يا رب العالمين. وأنا أحييكم عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية ومن الإذاعة التونسية، أحييكم بالسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

جميل جميل جميل. صباح الخير، صباح البركة والهمة والفرح والسرور. هذه هي تحية خونا سالم الشعري، ربي يبارك فيه. شكرا يا سالم على هذه التحية الصباحية الجميلة اللي أرجو أنها يعني تبعث فيكم الفرح والسرور، تبعث فيكم الهمة العالية. هيا مع بعضنا نجعل هذا الصباح صباح همة موصولة برب العالمين، وصباح البركة وصباح الفرح والسرور. وبوجه طلق أحبتي في الله تعالى، أرحب بكم في هذا الصباح الجديد وبابتسامة طيبة، أحييكم وأرجو لكم كل الخير في هذا الصباح. أختي العزيزة كريمة عتيق، أحييها بابتسامة جميلة وأرجو لها كل الخير في هذا الصباح. ربي بركلنا فيها وفي جهودها يا رب العالمين، في التنسيق العام وفي الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نحن هنا في استوديو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في خدمتكم أحبتي في الله تعالى، لذلك نرجو أن نكون بمعية بعضنا البعض لحظة لحظة، لنجعل من هذه اللحظات الصباحية لحظات إيمانية بامتياز موصولة بخالقنا العظيم. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. هيا مالك، كبار صغار، نساء رجال، بإذن الله بإذن الله تعالى ننشر هذا الخير وننشر هذا الجمال بإذن الله تعالى، كيف لا، وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم جميل. لذلك التحية موصولة من القلب لكل فرد يستمع إلينا في تونس وخارج هذه الأرض الطيبة، التي نسأل الله تعالى أن يحفظها من كل سوء ومن كل مكروه، وأن يحفظ أبناءها ورجالها ونساءها وأطفالها، وأن يسلكوا بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لنسلك طريق الخير وصراط الله تعالى المستقيم. ملحيا نشد الهمة ونقول مع بعضنا البعض بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والقرآن الكريم أحبتي في الله هو بوصلتنا وهو دليلنا بإذن الله تعالى في هذه الأيام المقدرة لنا في هذه الحياة الفانية. ما لها ينشد الهمة، وكيف ما قال سالم، صباح الهمة وصباح البركة وصباح الفرح والسرور لكم جميعا. نحسن التوكل على الله تعالى ونحسن الإنصات إلى كلامه العظيم، عسى أن يكون كلام ربنا بإذن الله تعالى دليلنا ونبراسنا والبوصلة التي توجهنا بإذن الله تعالى إلى طريق الفلاح وطريق

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
2: أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك.
1: تقدمها لكم مليكة جسام.

0: عالم كل سر وخفية.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
2: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
3: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن، هذا هو رجاؤنا أحبتي في الله تعالى أن نكون من أصحاب الجنة، فالنجاة النجاة والثبات الثبات، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لنحسن تلقي رسائل القرآن الكريم. وها نحن استفتحنا يومنا والحمد لله تعالى بالإنصات إلى سورة القارعة.

0: وإلى سورة التكاثر، فنرجو أحبتي في الله تعالى أن نحسن عرض أنفسنا على كلام رب العالمين، وهو عهدنا مع الله سبحانه وتعالى. فهيا نجدد عهدنا مع الله عز وجل ومع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هيا نشد الهمة كيف ما يلزم إن شاء الله تعالى، وبكل نشاط وبكل قوة إيمانية وبكل طاقة إيمانية نستقبل هذا اليوم ونعيش لحظة ذاته بإذن الله تعالى، يعني بطاقة إيمانية يحبها من الله سبحانه وتعالى، وطبعا نريده أن يرانا حيث أمرنا بإذن الله تعالى. لذلك سنواصل في درب الإعداد الإيماني والتربوي لأبنائنا صناع المستقبل. أبناؤنا هم أمانتنا، فنرجو أن نحسن صون هذه الأمانة على جميع المستويات. وشيخنا الجليل الشيخ هشام الجبلاوي جزاه الله خير الجزاء حريص على أن يبلغ هذه الرسالة إلى كل التونسيين، كيف لا، وأمانتنا واحدة ومسؤوليتنا واحدة إزاء مجتمعنا ووطننا. أسعد الله صباحكم سيدي هشام الجبلاوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا هو، إليه النشور.
0: أسأل
1: الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان والسلامة ودفاع الأسقام يا رب العالمين.
0: اللهم أمين رب العالمين. واليوم بمعيتكم سنقف عند حرفي الجر من إلى، وكل واحد يحدد من المنطلق وإلى أين الوصول. سيدي هشام
1: بارك الله فيك. نعم فعلا، ففعلا اليوم من الإيمان إلى صناعة الإنسان،
0: هذا هو
1: هذا عنوان، ونحن نتبع. فإذا كنا قد تحدثنا يوم أمس ووقفنا عند السؤال ما خير ما نتركه لأبنائنا،
0: نعم،
1: فإن الجواب الذي انتهينا إليه هو التقوى والإيمان.
0: ما شاء الله.
1: ولكن التقوى كما هو معلوم لا تبنى بالكلمات وحدها، وإنما تحتاج إلى تربية يومية وقدوة يراها الأبناء وعلم يوجههم وأخلاق تترجم أو تترجم إيمانهم إلى سلوك.
0: نعم.
1: جميل. إننا يعني لا نريد أن نصنع جيلا يحفظ المعلومات فقط، ولا جيلا يجمع الشهادات فقط، وإنما نريد أن نصنع إنسانا صالحا نافعا. هذا المقصد، مقصد الشريعة هو صناعة الإنسان الصالح الذي ينتفع وينفع غيره.
0: نعم.
1: وإنسانا يعني هذا الإنسان كذلك إنسان يجمع بين العلم والإيمان، هذه الثنائيات، يجمع بين العلم والإيمان، بين التربية والأخلاق والإتقان والإخلاص، هكذا.
0: نعم.
1: فالعلم سيدي. فالعلم بلا إيمان قد يتحول إلى أداة بيد الإنسان، علم بلا إيمان تحول إلى أداة، ربما هذا يصبح ضار، يعني هذا الأمر ربما يستعمله في غير وجهته. أما العلم مع الإيمان فيصنع إنسانا يعرف أن علمه أمانة، هذا اقتران حينما يقترن العلم بالإيمان. والإيمان بلا علم قد يكون عرضة للاضطراب والانحراف، أما الإيمان الذي يسنده العلم فيمنح صاحبه بصيرة وثباتا.
0: نعم.
1: ولهذا ينبغي أن نربي أبناءنا على السؤال وعلى القراءة وعلى التفكير وعلى طلب العلم، ولكن في الوقت نفسه نربيهم على الأدب والتواضع وخدمة الناس.
0: نعم.
1: هذا يعني هذه الرسالة، أن تتعمق في أبنائنا وكذلك تتعمق في قلوب الأباء والأمهات.
0: نعم أكيد.
1: نريد الطبيب الذي يتقن مهنته ويخاف الله في مرضاه، والمهندس الذي يحسن عمله ولا يغش، والمعلم الذي يرى التعليم رسالة لا مجرد وظيفة.
0: نعم.
1: والتاجر الذي يعرف أن الربح لا يبرر الخيانة، وكذلك الموظف الذي يؤدي عمله بإخلاص ولو لم يراقبه أحد. وكذلك الطالب الذي يدرس لأنه يريد أن ينفع نفسه وأمته، لا لأنه يريد فقط أن يحصل على شهادة.
0: نعم.
1: وهنا تأتي قيمة قيمة وهنا يعني تأتي قيمة عظيمة، وهي الإتقان الذي تحدثنا عليه. أي. هذا الإتقان الذي يتبعه الإخلاص.
0: نعم.
1: أو إتقان مقترن بالإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
0: نعم.
1: وإن كان الحديث قد تكلم أهل العلم في درجته، فمعنى الإتقان ثابت في نصوص الشريعة يعني حتى وإن كان الحديث ربما ينتابه ضعف وإن معناه صحيح. وقد قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبالتالي نريد أبناءنا أن يتعلموا أن المسلم لا يقدم عملا رديئا وهو قادر على تحسينه.
0: جيد. نعم.
1: هذا الإتقان. فالإتقان خلق والإخلاص روح العمل. الإتقان هذا من الأخلاق الطيبة. الإنسان يكون حينما يكون متقنا فهذا إنسان يتمتع بأخلاق عالية جدا.
0: نعم.
1: ويجب أن يصحبه كما قلنا الإخلاص في ذلك العمل حيث يرجو به مرضات الله سبحانه وتعالى ويكون في ميزان حسناته حتى وإن تلقى الأجرة والأجر.
0: نعم.
1: نعم. وقد يعمل الإنسان عملا عظيما في أعين الناس لكنه عند الله لا قيمة له إذا فقد الإخلاص. ولهذا نحتاج إلى أن نربي أبناءنا على سؤال مهم. يعني هذا نخلي ولداتنا يسألوا هذه الأسئلة ونحاول نجاوب مع بعض معهم خليهم يسألوا.
0: نعم.
1: لمن أفعل هذا؟ لمن أدرس؟ لماذا أعمل؟ لماذا أساعد؟ لماذا أتميز؟ يعني أسئلة هذه هي أسئلة تربوية. ربما أتدرج مع أبنائي في وضع هذه الأسئلة وطرحها ثم نخلي الأبناء يجيبون ويحاولون حول الله تترسخ هذه الإجابات وهذه المعاني في أذهانهم.
0: نعم.
1: فإذا كان الجواب لأرضي الله سبحانه وتعالى وأنفع الناس وأعمر الأرض بالخير فقد وجدنا المعنى الحقيقي للنجاح.
0: أيه جميل.
1: نعم. يعني هو عندك أنت الإجابة أيها الأب. أيها الأم. فتخليها تختزلها تلك الإجابة وتحاولي تسمع من الأبناء حتى يصلوا إلى هذه الإجابة الطيبة.
0: إذا يعني الفكرة جميلة سيدي هشام.
1: نعم. نعم. وهذا الحوار مع الأبناء المطلوب. حوار إيجابي مطلوب.
0: نعم. حوار بناء هذا يحقق يعني هالمن وإله اللي احنا قلنا عليهم من الإيمان إلى صناعة الإنسان.
1: تصور لو أنه التلميذ يجيب بهذه الإجابة الطيبة لم نعد نرى أمام المدارس أطفال وأبنائنا يضيعون الأوقات فيما لا يعني، يهدرون هذه الأوقات فيما لا يعني في الصخب وفي اللهو. مرات اللهو الذي يتجاوز مرات اللهو البريء يصبح إلى عنف وغير ذلك. وهذه المظاهر نراها الآن، نراها أمام المدارس وللأسف منسوب العنف الذي قاعد يزيد وينتشر بين الشباب.
0: نعم.
1: هذا كله لأن قيم يعني القيم الطيبة التي كنا نتحدث عنها ربما تغيب عن كثير من الأبناء.
0: نعم.
1: لذلك علينا أن نعيد يعني تحديد البوصلة، تحديد بوصلة حتى يتجه أبناؤنا دائما في الاتجاه الصحيح.
0: نعم. هذا ما هو مطلوب منا سيدي هشام، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. نعم. فنقول أيها الآباء والأمهات لا تستهينوا بالقدوة. قد لا يتذكر ابنك عشرات الكلمات التي قلتها له لكنه يتذكر كيف كنت يعني تصلي وكيف كنت تتعامل مع أمه وكيف كنت تتحدث عن الناس وكيف كنت تتصرف حين تغضب وكيف كنت تؤدي عملك. وهذه مسألة يعني فيها من الصعوبة ما فيها ولكنها يعني تضعنا كذلك أمام مسؤولية. لو كنا ربما الإنسان مش معصوم ولكن عليه دائما أن يضبط هذه التصرفات أمام أبنائه لأنه قدوة. أبناؤنا يتعلمون منا قبل أن يتعلموا منا.
0: نعم. نعم.
1: هم يتعلمون منا قبل أن يتعلموا منا، يعني يتعلموا من سلوكاتنا من أفعالنا من أعمالنا. فإذا أردنا أبناء صادقين فلنكن صادقين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصدق والثبات.
0: أمين. اللهم أمين.
1: نعم. وإذا أردنا أبناء محافظين على الصلاة فلنريهم الصلاة في حياتنا، وإذا أردناهم رحماء فليروا الرحمة في بيوتنا.
0: نعم.
1: وإذا أردناهم بعيدين عن الحرام فليروا منا الورع. التربية ليست أوامر فقط.
0: صحيح.
1: التربية سلوك.
0: نعم.
1: يرى ويقتدى به.
0: نعم.
1: ثم من أعظم ما يحتاجه أبناؤنا في زمن الفتنة تحدثنا عليه وهذا ربما دائما يقع التركيز عليه هي الصحبة الصالحة. يعني شفنا نحن الآن ما وصل إليه أبناؤنا في بعض الأحيان في هذه الأمواج العاتية، ربما انزلق بعض الأبناء إلى الهاوية وانزلقوا في مسارات خطيرة جدا.
0: نعم. نعم.
1: فنقول علموهم كيف يختارون أصدقائهم وكيف يبتعدون عن البيئة التي تجرهم إلى الشر وكيف يبحثون عن رفقة تعينهم على العلم والصلاة والأخلاق والنجاح.
0: نعم.
1: الشاب قد يعرف الحق لكنه يحتاج إلى من يعينه على الثبات عليه.
0: صحيح.
1: ولذلك نتوجه بهذه الرسائل نقول أيها الإخوة والأخوات المستمعات وكذلك لأبنائنا، إن صناعة المستقبل لا تبدأ من المصانع والمختبرات والجامعات فقط، بل تبدأ من البيت.
0: أكيد. صحيح.
1: هناك في البيت تتشكل شخصية الطبيب والعالم والمهندس والمعلم والقائد.
0: ربي يبارك
1: فيك. يجب أن ننمي هذه الطموحات.
0: نعم. نعم.
1: في هناك يتعلم الطفل أول كلمة وأول قيمة وأول موقف من الصدق والأمانة والرحمة والمسؤولية. فإذا أردنا أمة قوية في المستقبل فلنبدأ بتربية أبنائنا اليوم.
0: ربي وفقنا إن شاء الله.
1: نعم. لا نريد جيلا ناجحا في حياته المادية وفاشلا في أخلاقه.
0: أكيد.
1: ولا جيلا يعني متفوقا في دراسته لكنه ضعيف أمام شهواته.
0: نعم. نعم.
1: ولا جيلا يمتلك التكنولوجيا ولا يمتلك البوصلة. نريد جيلا يعرف ربه ويعرف العلم ويحسن الخلق ويتقن العمل ويخلص النية ويشعر بمسؤوليته تجاه أسرته وكذلك تجاه المجتمع وتجاه الأمة. وهذا هو الإعداد الإيماني والتربوي الذي جعلناه عنوانا، الإعداد الإيماني والتربوي للصناع المستقبل.
0: ما شاء الله. وطبعا تسبق طبعا هذا العنوان خطوة أساسية تعيننا على تحقيق هل من إلى من الإيمان إلى صناعة الإنسان، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي خير زاد كما علمتنا يوم أمس شيخ هشام. خير زاد نتركه لأبنائنا وفي أبنائنا بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربي قدرنا على كل هذا سيدي هشام.
1: بارك الله فيك. في جملة نقول، ولذلك من أعظم أن أعظم رسالة يمكن أن يحملها الوالدان ليست سنترك لكم مالا كثيرا.
0: نعم.
1: وإنما سنترك لكم إيمانا يحفظكم.
0: جميل.
1: وعلما ينفعكم وأخلاقا ترفعكم وتربية تعينكم وتقوى تتولون بها أمركم بعدنا.
0: الله ما شاء الله.
1: نعم. فإذا صلح الأبناء صلح البيت، وإذا صلحت البيوت صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع نهضت الأمة.
0: نعم.
1: نقول اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا. أمين. واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقهم العلم النافع والإيمان الراسخ والأخلاق الكريمة والعمل المتقن والقلب المخلص، واجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم، واجعلهم ذخرا لأمتهم، وانفع بهم البلاد والعباد، واجعل مستقبلهم خيرا وبركة.
0: أمين. أمين.
1: واحفظهم بحفظك يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. نعم. جزاكم الله خيرا. أشكركم من القلب سيدي هشام الجبلاوي على هذه. نعم. النفحات الإيمانية الصباحية التي نرجو أن تكون إن شاء الله تعالى خطوات يعني ثابتة وناجحة ومفلحة لنصنع. نعم. بإذن الله تعالى أبناء صالحين مصلحين لحاضرنا ومستقبلنا بإذن الله تعالى على أرض تونس وعلى أرض الأمة الإسلامية جمعة. فجزاكم الله خيرا سيدي هشام، حفظكم الله تعالى ورعاكم.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا.
1: اللهم.
0: شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. فهيا أحبتي في الله تعالى نحرص على أن نعمر بيوتنا بهذه المكارم، بمكارم الأخلاق التي بعث من أجلها من؟ نعم، هو سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: إشهار. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر، من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
3: صباح النور.
4: صباح الخير.
3: ايش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
4: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، اعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
3: يا اخي ايش قالوا لك؟
4: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول اليك ايكونوميك.
3: شنو هو فيه جديد البرنامج؟
4: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فائدة 3%.
3: هي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات الكل.
4: تود سويت، هاني باش نكلمهم.
5: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: بالفوتوفولتايك
5: فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إشهار.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
8: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل منوعة صباحية تصحبك ترافقك تأخذك إلى أوقات طيبة.
9: أعظم شانك حاك أرضي سبحانك.
8: تقدمها لكم مليكة قسام.

0: هذا هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو معلمنا أحبتي في الله تعالى. فهيا أطفالي، هيا أبنائي، وين ما كنتوا وينكم إن شاء الله تكونوا بخير بإذن الله تعالى وبصحة جيدة. هيا بعزيمة قوية نستقبل هذا اليوم، ونحبكم يعني بكل لطف وبكل حب. تسمعوا يعني سمع يعني دقيق وجيد لسيدي الشيخ هيثم جينا، لكلنا مشتاقين إلى كلماته الطيبة اللي تعلمنا مكارم الأخلاق وتعلمنا كيفاش نعيش في هذه الدنيا. ملا مع بعضنا نقول لسيدي هيثم جينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير.
0: وإياكم، مرحبا بكم سيدي هيثم.
1: الله يبارك فيكم وإياكم يا رب العالمين.
0: الله يبارك لنا فيك إن شاء الله، وسلام حار من كل أطفالنا اللي تابعوا في هذه الفقرة وأوليائهم زاد سيدي هيثم.
1: ربي يبارك فيهم جميعا يا ربي، ويسر دربهم أجمعين يا رب.
0: اللهم أمين، اللهم أمين، وإياكم إن شاء الله بالتوفيق والسداد في كل ما تقدمونه لأطفالنا سيدي هيثم. جعل الله تعالى كل هذا في ميزان حسناتكم، وطبعا هذا يدخل في باب الإعداد الإيماني والتربوي لأبنائنا اللي هم صناع المستقبل سيدي هيثم.
1: أكيد أكيد يا ربي، ربي يجعلهم بارين بوالديهم يا ربي، ويفتح عليهم ويرزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب.
0: اللهم أمين. شو باش تعلمنا اليوم سيدي هيثم؟
1: اليوم يعلمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحديث هذا رواه أبو موسى، أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ولدتي عنده صوت مزيان ياسر، صوت مزيان ياسر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب يسمع ويقرأ ويسمع القرآن منه، صوته جميل جدا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، خاطر سيدنا داود كان عنده صوت من أجمل أصوات اللي خلقها ربي سبحانه وتعالى. عاد حدثنا سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قلنا راه قالنا نبينا صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم عليه، قال على كل مسلم صدقة. أيوة، معناها النبي عليه الصلاة والسلام لهنا باش علمنا الصدقة.
0: جميل،
1: شنو هي بالضبط؟ قالوا يا رسول الله فإن لم يجد، قال كل مسلم راه يكون يتصدق ويكون من الناس المتصدقين وربي مدحهم. قالوا بهك أنا يا رسول الله فقير وما عنديش، صلى الله عليه وسلم. فقالوا فإن لم يجد، فقال صلى الله عليه وسلم فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يمشي يخدم بيديه ولا يعمل حاجة بيديه ويتصدق منه. ساعات عندي بنيات ما شاء الله يقول لك سيدي مش نطيب قطو ونجيب لك منه،
0: اي
1: ما شاء الله عليهم طيبوا قطو. واحده قالت لي سيدي انا ما يخليونيش نطيب، علاش بنتي؟ قلت لها، قالت لي مره حرقت الكوزينه. هاي رد بالك،
0: ترد بالها صحيح،
1: فيتعمل بيديه وتعطفنا حاجه وتعطي منها. ده احنا توا اولاد سيدي، ساعات سيدي يقولوا لي انا ما نعرفش سيدي باش نطيب ولا حاجه ولا اي حاجه تعملها. حاول فكر، الرسول عليه الصلاة والسلام خلالنا المجال باش نفكره، ورب سبحانه هو اللي يفتح علينا.
0: أي والله.
1: فقال فيعتمل بيديه وينفع نفسه، وينفع نفسه ويتصدق. حاجة تنفع بها أنت وتتصدق به. قالوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال بها يا رسول الله كان أنا ما نجمتش، ولا بصراحة ما نجمش نعمل حاجة هكاك. فقال عليه الصلاة والسلام فيعين ذا الحاجة الملهوف. ثم واحد صاحب حاجة ومش حاجة كهو، ملهوف.
0: أي.
1: انت خارج من المكتب وفما تشوف فيه امرأة، فهمني، تقول لك تشوف فيها تخزن يمين يسار، ولدي ولدي وينه، فهمني، قولها شاسم ولدك يا خالتي، شاسم ولدك، فهمني، اسمه فلين، هيا لحظة نشوفه لك. فانت أعنت لهنا على حاجة، أو تعين كما علمونا، تعين واحد بشي قص الكياس رجل أعمى، أو تعين على أي حاجة، سواء كان شخص ملهوف، ملهوف يعني هكا قاعد بالحق يحب يعملها الحاجة ذيك، ولا مسكين محتاج على الأخر، فتعاونوا.
0: صحيح.
1: طيب، قالوا يا رسول الله فإن لم يفعل،
0: نعم.
1: باهي، قال من والله ما جاتش البالي أنا، ولا ما لقيت شخص من هذايا. فقال صلى الله عليه وسلم فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. يعني قال فيأمر بالمعروف، أي حاجة تعطي، حتى معلومة طيبة تعطي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام تقول أراني السباح، أراني السباح سمعت سيدي هيثم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، تحكيها لمعلمتك، تحكيها للناس، فكنت أديت خير كثير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله.
0: نعم.
1: طيب، طيب فقال صلى الله عليه وسلم فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. فقالوا يا رسول الله فإن لم يفعل صلى الله عليه وسلم. قال يا نبي الله حتى هذه ترى كان معمل هيك. قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. فقال تمسك عن الشر ما تعملش الخايب. ريتك ما تعملش الخايب يا ربي سبحانه وتعالى يعطيك أجر الصدقة.
0: ما شاء الله. هذا نربطوه بالحديث متاع اللي فاتت سيدي هيثم، نربطوه بالحديث متاع اللي فاتت مثلا يقول لك شنو الشر اللي أنا طفل النجم نعمله مثلا باش يفجع صاحبه يروعه ولا يخذ له حاجته كيف ما علمتنا اللي فاتت هكا ولا هذا ما يعملوش.
1: النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه مازحا أو جادا.
0: هذا هو.
1: قالوا حتى وكان عصا ذكرتوه الحديث حتى وكان عصا قال ما يهزهاش ويرده له.
0: اوكي اذا ما يعملش الامور هذه
1: يقول شنو هو الشر انا اللي باش نعمله. ساعات تشوف صغير خالط ورقه قطوسه يضرب فيه
0: صحيح
1: هذا من الشر. نعم. هي تجري وهي هاربه.
0: نعم.
1: ساعات في المكتب فهم كيفاش من الشر اللي ستي تقول يا شكون اللي يشوش قول ها ها ها ذكر هو اللي يشوش مشكيوش بصحابنا. فعاد نعود حديث النبي عليه الصلاة والسلام
0: يقول
1: إذن عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد قال فيعتمل قال صلى الله عليه وسلم يعني يخدم بيديه فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف.
0: نعم.
1: قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة.
0: صلى الله عليه وسلم ربي يبارك لنا فيكم سيدي هيثم قاينا. إن شاء الله الحديث هذا يوصل.
1: لاحظوا حاجة ختاما أنه شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا الصدقة راهي ماهيش فلوس مش في 100 فرنك نعطيها. نعم. ولا دينار راي صدقة بابها واسع وربي. أيوة. يفتح علينا
0: حتى بكلمة طيبة وابتسامة ربي يفتح علينا إن شاء الله تعالى ويرزقنا مكارم الأخلاق. شكرا شكرا نقول هيلك وأكيد أطفالنا الكل يقولوا هيلك. شكرا سيدي هيثم قينا على هالكلمات البناءة جزاكم الله خير الجزاء.
2: إشهار
3: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق. المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك ومشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات. برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق بنك الجميع.
2: إشهار
4: لا للمخدرات نعم للحياة.
5: يا أخي شبيك شفام ياسين خويا تبدل خايف علي برش خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
6: أما زيدا كان تحكي رك نجم تعاون.
5: لشكون باش نحكي؟
6: نرش نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
4: لا للمخدرات نعم للحياة.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملك

0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، ففي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم قبس من القرآن. نحن نبحث عن أشياء كثيرة في حياتنا، عن مال أكثر وعمل أفضل وبيت أوسع وحياة أسهل، ولكن ما الذي نبحث عنه في النهاية؟ نبحث عن شيء لا يشترى بالمال، الطمأنينة. ولذلك يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تأمل كلمة ألا، إنها أداة تنبيه، كأن القرآن يقول لك انتبه، هناك حقيقة قد تغفل عنها. ثم قال: بذكر الله. لم يقل بكثرة المال، ولا بانتصارك في كل معركة، ولا بإعجاب الناس بك، لأن القلب أعمق من أن تملأه أشياء. قد يملك الإنسان كل شيء ويبقى قلقا، وقد يفقد أشياء كثيرة ويبقى قلبه مطمئنا. وهنا نفهم أن الطمأنينة لا تعني أن تخلو حياتك من المشاكل، فالمؤمن يمرض ويحزن ويخاف ويفقد ويختبر، ولكن الفرق أنه لا يمرض وحده، ولا يحزن وحده، ولا يحمل الخوف وحده، أي معه الله، معنا ربي احنا نقوله. وهذا هو معنى الذكر الذي يحيي القلب، أن يبقى الله حاضرا في وعيك، في قراراتك، في خوفك وفي رجائك. ليس الذكر مجرد كلمات تردد باللسان، مع أن للتسبيح والتهليل والاستغفار فضل عظيم أكيد، ولكن من أعمق الذكر أن تتذكر الله عند الموقف الذي يغريك فيه الغضب، أن تتذكر الله عندما تغريك المعصية، أن تتذكر الله عندما تضيق بك الدنيا، وأن تذكر الله حين تنجح حتى لا يأخذك الغرور. فالذكر الحقيقي ينتقل من اللسان إلى القلب، ومن القلب إلى السلوك. قبس اليوم: إذا شعرت اليوم بالقلق فلا تسرع مباشرة إلى الهاتف، ولا إلى الشكوى، ولا إلى كثرة التفكير. توقف قليلا، أذكر الله، وقل بقلب حاضر: حسبي الله ونعم الوكيل. ثم خذ بالسبب الذي تستطيعه. فالطمأنينة ليست أن تعرف ما سيحدث غدا، بل أن تثق بمن يملك غدا. لذلك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكلما زاد توكلا كلما اطمأن. اطمأن في الذكر واطمأن بالذكر. إذن فالذكر مقصد ووسيلة، يعني نحن عندما نذكر الله سبحانه وتعالى فنطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا مد لهمت بك الخطوب فصلي، قم صلي ركعتين. فإذا ما شعرت بضائقة فاستغفر الله سبحانه وتعالى، قل استغفر الله، استغفر ربك، سيجعل لك المولى عز وجل من كل ضيق مخرجا. صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يزيدك طمأنينة. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، ومن نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء. وإلى قبس آخر من قبسات القرآن نلتقي بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: ونحن معكم أحبتي في الله تعالى من القلب خطوة خطوة بإذن الله تعالى مع هذه المفاهيم الإسلامية الإيمانية التي تعيننا بإذن الله تعالى على حسن تربية أبنائنا وتوجيههم لصراط الله تعالى المستقيم ولحسن أعمار بيوتنا بإذن الله تعالى. لذلك اليوم بمعية سيدتي الفاضلة والعزيزة معلمة القرآن الكريم سيدتي سيدة بوهاني سنسلط الضوء على مفاهيم أسرية نرجو أن تعيننا بإذن الله تعالى على صون بيوتنا ومن فيها. مرحبا سيدتي سيدة بوهاني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك وبيك يا أختي مليكة، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير تكونوا الناس كل يا رب.
0: الله يبارك لك إن شاء الله، ونحييك على مشاعرك النبيلة سيدتي سيدة، جزاك الله خيرا، وعلى حرصك أنك تبلغ الأمانة هذه بعلمك النافع، فربي يبارك لنا فيك. واليوم مع حضرتك يعني طلبت مني أنه نسلط الضوء على عدد من المفاهيم الأسرية اللي إن شاء الله بيها نحمي إن شاء الله بيوتنا ونحمي وليداتنا ونحمي أنفسنا من كل آفة تضرهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل نحب أن نعمل تصحيح المداخلة تلمون نسق سريع أختي مليكة، فوقعت الشبه في الآيات، فعوض أن أقول وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في الجمعة قلت لفي ضلال كبير، ذلك في موضع آخر من القرآن الكريم. ثم نتطرق حقيقة، يعني نحن نعيش اليوم في واقع ما نرى من فجور وانحرافات واستيرادات في القيم خاصة وقلب المفاهيم، وهذا الأمر خطير إن لم ندرك أنفسنا، لأنه راه يمس كل واحد فينا اليوم، ثم حتى واحد إلا من يركب في السفينة النجاة. ثم الأخطر من هذا، نجد اليوم يعني انقسامات عديدة، فريق يلقي اللوم على الأب الذي غايب في التربية، فريق يلقي اللوم على الأم وغيابها في التربية لضرورة الخروج للعمل، فريق يلقي الأمر على المنظومة التربوية، وفريق يلقي على المربي. يعني لهنا ما الحقيقة يعني تخبط، احنا قاعدين نتخبط اليوم. لذلك احنا كان نتذكر حكينا على احسن صاحب، وقلنا ما يقدمه لنا هذا الصاحب انه يخرجنا من التخبطات من الظلمات الى النور. وانه مهما اختلف زماننا ومكاننا ومهما تنوعت ابتلاءاتنا وتغيرت ظروفنا، فإننا نجد في القرآن ما يفهمنا واقعنا ويكشف لنا مواطن الخلل ويرشدنا إلى ما يصلح حالنا ويناسب واقعنا كذلك. مش نحكي على واقع ما هوش موجود. فالسؤال اليوم، ما الذي نحتاجه؟ هل ما وضع إرشادات أو بين قوسين يعني تنظير يعني مونونا، ومع كل فاجعة أننا نبدأ ونخرج في حاجات ثم تستمر الحياة ونجد أنفسنا أمام فاجعة أكبر من التي سبقتها؟
0: صحيح.
1: وإلا نعالج حلول مؤقتة، فأحنا اليوم يلزمنا نعالج يعني علاج جذري. صحيح. فيما يتمثل هذا العلاج في تصحيح المفاهيم، وقلنا فيما مضى أن المفاهيم تصنع السلوك، فلذلك واجب علينا اليوم أن نفهم المفاهيم الأسرية فهما صحيحا. أول مفهوم تحتاجه المفاهيم الأسرية هو مفهوم الثقة، وهي النواة الأولى في بناء الإيمان وفي بناء الأبناء. يعني وإذا وثقت فيك أختي مليكة وأنت وثقت فيا، أمنت بي وأمنت بيك واستجبت لأفكارك. يعني الطفل بطبيعته يولد وهو يوثق في والديه ويراهما مصدر الأمان والحماية والتوجيه. لكن عندما يتعرض الطفل للخداع أو الكذب المتكرر، يعني لهناك شو يقع أو يرى تصرفات غير لائقة غير ما نقوله، فتهتز الثقة. نوضح أكثر بالمثال يتضح الحال. يعني أنا نجي لولدي اليوم وقل له يزم الصياح، ما يزمكش تعلي صوتك عليه، وأنا صوتي تلقاه يتعلى على أبوه مثلا وأنا في المنزل، فهي روى ما تطلبش منه يهبط صوته المرة الجاية. أو تلقى مثلا أنت مثلا عندك كسل في صلاة الصبح وتؤمر فيه في صلاة الصبح، هذا روى احنا خطأ. نعطيك مثال بسيط برشا وإحنا نعيشه فيه، أنت تسوق اليوم وتتلفظ بألفاظ ما نحكيوش عليها، بعد لفت الولدك تطلب منه ما يحبش يتكلم كلام الخايب، هذا راهو تهتز الثقة بتاعه. ولكن شنو يحدث لما يقع هذا الأمر؟ وهذا راه تفصيل آخر يقع فيه، يحدث تناقض واضطراب عند الطفل، راه يسمع أقوال ويرى أحوال أخرى أو أعمال أخرى، وخاصة من الفئة المتدينة، فتهتز الثقة شيئا فشيئا حتى يصل الطفل أو الشاب أو الفتاة كذلك إلى مرحلة لا يعود يسمع لنا كما كان. صحيح. فنستغرب وش بيه ودي مش يسمع فيه، ولا يطمئن إلى ما نقوله، ولا يثق في توجيهاتنا، ولا يرى في رؤيتنا له ما يستحق أن يتبعه. دونك هنا تقع لنا الصدمة ونقول وش بينا، وتلقاني لو وش في حلول، وتلقاني لو وش في استشارة تربوية. خلينا نقف شوية ما وقفتنا
0: وشايفينا
1: شايفينا احنا صحيح هذاك علاش قلت بدون تصحيح مفاهيم. دونك هنا شنو يبحث الشاب؟ مش هذاك فقط راهو، لا اذا نشوفوا النتيجة، يبحث الشاب او الفتاة عن مرجعية اخرى خارج البيت.
0: أيوة.
1: يتلقى صحيح، فيتلقى الأفكار والتوجيهات من مصادر أخرى ونحن لا نعلمها. الحل اليوم شنو؟ ما قولي باهي هذايا أنا فهمناه
0: في أقل من دقيقة سيدتي سيدة.
1: الحل هو أن الوالدين لا نصدر أنفسنا بصورة مثالية، وكأنني لا أخطئ ولا أقصر، وإنما أكون صادقا معهم وأعلمهم كيف أتعامل مع ضعفي وتقصيري. تنبيه، لا تجعل كرامتنا وكبرياءنا تقف أمامنا أمام أطفالنا أو تغلبنا أو نترك بالكلية.
0: أعطينا مثال، أعطينا مثال سريع.
1: سيدنا موسى عليه السلام قال ربي اغفر لي، سيدنا سليمان عليه السلام قال ربي اغفر لي وهب لي، سيدنا يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يعني لهنا هذه وقفات، يعني أوجه وأعلل، نصدر القرارات مع التعليل، نوصي وصايا معللة. فقط مثال بركة لو كنت تسمح لي لهنا باش يتضح به المثال. سيدنا يعقوب عليه السلام وجه سيدنا يوسف عليه السلام في كتمان الرؤية معللا ما قد يترتب على ذلك من كيد، ولفت انتباهي إلى العدو المتسبب وهو الشيطان الذي يؤجج نار الفتنة.
0: ممتاز ممتاز، ربي يبارك لنا فيك. وأكيد علينا
1: أن نواصل، استفادة كبيرة،
0: فيها استفادة كبيرة تستحق أكثر وقت، لكن أحييك طبعا على هالنبذات الجميلة هذه، لكن أنا متأكدة أنه المعنى واصل، الصدق ثم الصدق ثم الصدق منا أحنا الأولياء كأباء وأمهات. ربي يبارك لنا فيك سيدة أبو هاني، إن شاء الله في ميزان حسناتك، في أمان الله، يومك سعيد مبارك.
2: إشهار.
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: في علم الاقتصاد الإنتاج يمثل مسار أو عملية صنع وخلق سلع وخدمات، هيك هو الإنتاج. كيفاش تتم عملية الإنتاج؟ الإنتاج يحول المواد، كيف ما المواد الأولية وزيدها العمل ورأس المال والتكنولوجيا، إلى سلع وخدمات مفيدة باش تولي عندها قيمة والناس يلبيوا بها حاجياتهم. مرحلة الإنتاج أربع أساسيات، ثم الموارد يعني تعبئة الموارد اللازمة، ثم التحويل يعني تحويل المواد هذه إلى منتوجات، وثم السلع والخدمات يعني الحصول على السلع والخدمات النافعة، وأخيرا ثم الاستخدام يعني استخدامها لتلبية الحاجيات. وباختصار الإنتاج عليه ضروري، ضروري لأنه يصنع القيمة ويساهم في ثروة المجتمع، وهذاك اللي يخدم عليه علم الاقتصاد.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
3: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: من مشكات الزيتونة، من مشكات الزيتونة، من مشكات الزيتونة.
1: المسابقات الوطنية بدأت هي عندها مدة تو، من وقت تأسيس الجمعية متاع المحافظة على القرآن الكريم، وقت سي محمود الباجي هكا ما
2: معاهم أنا يعني في المسابقة.
1: تتذكر شكون معاكم كان وقت سي محمود معناها في اللجنة متاع اللي تعديوا على الطلبة؟
2: سي محمود الباجي.
1: اي نعم،
2: سي محمود هذاك
1: الشيخ هويسة.
2: اي شيخ هويسة تفكر.
1: اي نعم
2: برا زيد فكر.
1: ومن بعد الشيخ الهادي بالحاج.
2: اي هذاك عبد الخليج ولا رئيس جمعية.
1: اي نعم.
2: اي
1: وشنية علاقتك بالشيخ الدلاعي؟
2: اكثر من اخويا،
3: ربي يديم العشرة.
2: اي التو والله التو هذاك اخويا في الجمهورية التونسية ما ثماش ولا في الرسم ولا في التجويد ولا ما ثماش خوه،
1: معناها علامة مضيئة في في في في بلادنا معناها.
2: ايه
1: وذي من ميزات تونس.
2: ايه من ميزات تونس، وكان تمشي له وتاخذي من عنده حكاية كما جيتني لي انا. لا لا تمشي له تسمع منه أكثر من اللي سمعت مني بخمسين مرة.
4: الله الله يرحمه الله يرحمه. هاني قلت لك هكا وصاني شيخ ربيب يرحمه إن شاء الله، شيخ دغمان الله يرحمه، ينعم شيخ الخطوي الدغمان الله يرحمه. صدقا تأثرت بالمداخلة هذية، بهالحوار بينه وبين ابنه، قدش جميل هالحوار هذية اللي تم وقتها يعني في بيته تسجيل في منوعة ريحين، وقال لي امشيله، يقصد الشيخ الدلاعي رحمه الله تعالى اللي كان يعني حاضر في سطور جميلة بإمضاء الأستاذ محمد أيمن القربي. هذه هي مشكتنا الزيتونية أحبتي، فالله تعالى مفعمة بأخلاق القرآن الكريم وبهذه السطور النورانية التي نرجو أن يكون لها الأثر العملي بإذن الله تعالى في واقعنا المعيش في لحظاتنا الزمنية الحاضرة. مشكتنا الزيتونية اليوم ستحدثنا يعني عن شيخنا الجليل رحمه الله تعالى الشيخ الخطوي الدغمان، واستمعنا لصوته وأكيد باش يتفاعل معنا الأستاذ محمد أيمن القربي. وحييكم أخي الكريم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا لها من مفاجأة بين النظر وبين التطبيق. صحيح. وأنا أحذر لحلقة الشيخ محمد الخطوي دغمان وهذه الأسماء النيرة النورانية القرآنية، من الشيخ الدلاعي إلى الشيخ محمد الهادي بالحاج. صح. إلى الشيخ القاضي الزيتوني محمود الباجي، كل هذه الأسماء سنذكرها تباعا، فبارك الله فيكم على هذا المقتطف الطيب المبارك.
4: الله يبارك لك، مقتطف جميل جدا يعكس حلاوة شخصية الشيخ الخطوي الدغمان رحمه الله تعالى، حوار يعني لطيف جدا بينه وبين ولده، وكيف ما قلت أنت يعني فيه برشا أسماء يعني تونسية أصيلة قدمت الكثير لتونس الحبيبة، ومحليها نصيحته في الأخر قال لي امشي له. يعني الله يرحمه شيخ الدلاعي اللي ربي كرمني برؤيته مرة واحدة، لكن مع الشيخ الخطوي الدغمان رحمه الله كان حوار نافع وجميل، فالحمد لله تعالى صدقا على هذه النعمة. واليوم نستحضر صوته ومعك أنت أستاذ محمد أيمن القربي، نجوس في عمق هذه الشخصية القرآنية الجليلة التي كرست حياتها لخدمة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم أستاذ مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين. ندخل مباشرة في الموضوع.
4: أكيد أكيد.
5: فالعالم معروف واسمه مشهور، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الشيخ المقرأ سيدي محمد الخطوي دغمان طيب الله ثراه. المولود في 20 فيفري 1921، بعد حفظه للقرآن الكريم الذي أكمله في سن مبكرة في سن 13 من عمره على يد شيخه عبد الجواد البنغازي.
4: نعم.
5: المدرس من الطبقة الأولى بجامع الزيتونة المعمور في اختصاص علم القراءات، حيث أخذ عنه علوم القرآن وحفظ جل متونه، ولم تمنعه حداثة سنه من التذرب على صلاة التراويح تحت رعاية شيخه الجليل وهو في 11 من عمره، وقد لازم شيخه وبقي من تلاميذه المقربين ومعاونا له في التدريس حتى وفاة أستاذه الشيخ بن غازي سنة 1959. انتصب الشيخ الخطوي دغمان للتعليم والإملاء في مساجد عديدة كثيرة، وهو الذي خلف الشيخ عبد العزيز البوندي بعد وفاته سنة 1940 في جامع صاحب الطابة بالحلفوين.
4: نعم.
5: وتحت إشرافه أضحى هذا الجامع منارة قرآنية كبرى تعج بثماني حلقات تعليمية دامت زهاء نصف قرن، وتتلمذ عليه الصغير والكبير والذكور والإناث، كما امتد عطاؤه ليشمل محطات بارزة أخرى كجامع الزيتونة المعمور، حيث خلف الشيخ أحمد بن ميلاد سنة 1971 في تحفيظ القرآن الكريم، وتولى الإملاء الأسبوعي عصر كل سبت من سنة 1971 إلى سنة 2010،
4: ما شاء الله،
5: حيث ختم فيه عدة ختمات آخرها بسورة يوسف، إضافة إلى إمامة صلاة التراويح بالجامع الأعظم من سنة 1974 إلى سنة 2009. وفي جامع البرج أما المصلين في الصلوات الخمس منذ الثمانينات حتى آخر حياته، وأحدث به إملاءات قرآنية عديدة.
4: نعم.
5: كما أشرف الشيخ محمد الخطوي دغمان على إملاءات وحلقات تكوينية لأئمة الخمس والمؤذنين في كل من جامع سيدي البشير بباب الزيرة، وجامع خير الدين بالضاحية الشمالية، وجامع الزرعية، وجامع الفتح، وجامع البردئية بتونس، وجامع بلال بالوردية، وذلك بمعية ثلة من الوعاظ وبمرافقة أخيه كما تفضله الشيخ محمد علي الدلاعي طيلة عشرة أعوام.
4: ما شاء الله، قال فمش كيف في تونس.
5: ما شاء الله. كما تميز برنامج الشيخ رحمه الله في شهر رمضان المعظم بالاستمرار الدؤوب، إذ كان يلازم جامع صاحب الطابة من وقت الضحى إلى صلاة العصر ليقصده تلاميذه من أئمة التراويح ليستظهروا عليه الورد القرآن المقدر بحزبين ونصف الحزب فرادى، ثم يقرؤون الورد جماعة مرتين بالأداء السليم والالتزام بالأوقاف الهبطية.
4: نعم.
5: كما أشرف على إملاء أسبوعي للبنات بمدرسة يوسف صاحب الطابع كل يوم سبت، ومن أبرز المشاركات في هذه الحلقات نذكر من باب الذكر للحصر الدكتورة وردة التركي، المقرئة منيرة شقرون.
4: نعم.
5: والسيدة شدلية العرفاوي. أما أيام الأحد فكان يشرف على الإملاء الجماعي والفردي إثر صلاة الصبح إلى ما بعد الزوال بمساعدة نخبة من تلاميذه، كما كان الشيخ عضوا دائما في اللجان القرآنية منذ تأسيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الستينيات القرن الماضي، كحيث عمل مع ثلة من كبار المشايخ نذكر منهم محمود شكيس، محمد علي الدلاعي، محمد الكلبوسي، والشيخ هويس الذي ذكره، تحت إشراف أعلام البلاد مثل الشيخ القاضي محمود الباجي، والشيخ العميد محمد الشاذ النيفر، وشيخ المقرئين آنذاك محمد الهادي بالحاج وغيرهم ما شاء الله. كما ترأس الشيخ لجنة المحكمين في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية إلى غاية سنة 2010، حظي الشيخ بمكانة علمية مرموقة، فلقبه الشيخ أحمد بن ميلاد بشاطب تونس.
4: ما شاء الله.
5: وأثنى علي الشيخ محمد علي الدلاعي قائلا إن حفظه لا نظير له.
4: ما شاء الله.
5: كما أثنى عليه شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي

وشيع في موكب مهيب وجمع غفير من تلاميذه ومحبيه من العاصمة ومختلف الجهات، وصلي عليه بالبطحاء قبلة مقبرة سيدي يحيى بتونس. ولمن أراد أن يعود بأكثر تفصيل لهذه السيرة الطيبة المباركة نحيله لمقال منشور بمجلة الهداية تحت عدد 181 جانفي فيفري 2000.

0: يكرر مرة بعد مرة
1: نعم.
0: تعليم فلذات أكبادنا القرآن الكريم فهو طوق النجاة والمنقذ لهم من صروف الأيام. وها نحن نرى ونسمع أستاذ مليكة بين الفينة والأخرى
1: نعم.
0: ما يجري في مجتمعاتنا من عجائب وغرائب يندلها الجبين وتقشعر منها الفطر السليمة
1: نعم.
0: مما يحتم
1: نعم.
0: علينا أن نحرص كل الحرص على أن يكون القرآن الكريم حاضرا بقوة. وما سير العارفين العاملين كالشيخ الفاضل محمد الخطوي دغمان إلا شعلة دافعة لمزيد التعلق في وسط متغيرات الحياة ومنغصاتها ومشاكلها ومشاغلها
1: نعم.
0: وقد صدق الله العظيم إذ يقول في محكم التنزيل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
1: صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا وأضم صوتي لصوتكم في هذه الدعوة التي كلها خير وجامعة لخير عميم دنيا وآخرة. فنرجو أن نوفق في أن نجعل أبناءنا من أهل القرآن الكريم ومن العاملين بالقرآن الكريم. ونسأل الله تعالى أن يرحم فضيلة الشيخ محمد الخطوي الدغمان رحمه الله تعالى ويتقبل منه ما قدمه خدمة للإسلام والمسلمين والقرآن الكريم في تونس الحبيبة. وطبعا التحية موصولة إلى ابنه عبد المنعم الدغمان. بارك الله فيكم أستاذ العزيز على هذه الحلاوة التي تفضلت بها في هذه الحلقة من مشكاتنا الزيتونية.
2: من القلب، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر لمستقبلك. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات. برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتسأل امرأة تقول: عندي مال لا يبلغ النصاب، وعندي ذهب لا أتخذه للتزين وإنما تركته لنوائب الدهر، وهو كذلك لم يبلغ نصابا، ولكني إذا جمعت المال مع الذهب مع قيمة الذهب اجتمع النصاب، هل تجب علي الزكاة؟ الجواب أن المال يجمع مع الذهب، يعني قيمة الذهب هذا، ننظر هذا الذهب كم فيه من غرام وكم قيمته، فإذا جمعت قيمة الذهب مع قيمة المال مع المال وكان ذلك نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان المال لوحده ليس نصابا والذهب لوحده ليس نصابا، ولكنهما إن جمعا كانا نصابا وحال عليه على ذلك المال وذاك الذهب الحول فإنه تجب عليها الزكاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
5: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك.

0: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك حاك ربي سبحانك.
0: تقدمها لكم ملكة جسامي.

0: صلى الله عليه وسلم وأحرص أحبتي في الله تعالى على حسن استثمار هذه الدقائق الصباحية حتى أبلغ بإذن الله رسائل إيمانية هادفة ونافعة تجعلنا نسلك طريق الحق وطريق الخير بإذن الله وطريق إعمار هذه الأرض كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام يسعدني جدا أحبتي في الله تعالى أن أحدثكم عن إصدار أو مولود علمي جديد لصاحبه الكريم أستاذنا والباحث في مجال الفقه وعلومه أستاذنا الكريم الأستاذ سيف الدين الفهري الذي نستمع إليه ونتابعه كل يوم اثنين في لغة القرآن الكريم، فهو يعلمنا والحمد لله تعالى كلمات من القرآن الكريم. اليوم سنقف معه وقفة جميلة ونافعة وهادفة تجعلنا نحرص على حسن تحصيل العلم النافع وبالتالي إنتاج علم النافع. له إصدارات قيمة واليوم سنحتفل معه بإذن الله تعالى بهذا المولود الجديد. طبعا أذكر في هذا المقام من باب الذكر للحصر كتابه في أحكام الصيام الذي صدر سنة 2016، فقه العبادة على المذهب المالكي سنة 2020، نظرات في فقه الزكاة وتحدثنا طبعا عن هذا الكتاب في بريد الزكاة كذلك في 2021، كتابه الحج والعمرة في الفقه المالكي أحكام وأدلة سنة 2024. واليوم بإذن الله تعالى سيحدثنا الشيخ الأستاذ الباحث في مجال الفقه وعلومه سيف الدين الفهري عن هذا المولود الجديد، اختار له عنوان القواعد الحاكمة للفقه الإسلامي من الأحكام العملية إلى المقاصد الشرعية. وبعد إذنكم أستاذي الكريم سأقدم لهذا الكتاب بعدد من السطور بقلم الأستاذ الدكتور وصفي عاشور أبو زيد، قال عن هذا الكتاب: إنه كتاب لا يضيف إلى مكتبة القواعد الفقهية عنوانا جديدا فحسب، بل يفتح للقارئ أفقا أرحب لفهم الفقه ويعين الطالب والباحث والفقيه على بناء ملكة فقهية قاعدية مقاصدية أكثر رسوخا وبصيرة. ما أجمل هذه السطور التي تؤكد قيمة هذا الكتاب العلمي، فجزاكم الله خيرا وأرجو لكم كل التوفيق والسلام والقبول. أستاذ سيف الدين الفهري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحك الميمون بنور الفهم واليقين الموصول الممتد من فروع الأحكام إلى أسرار المقاصد والشرائع. تحية طيبة ولك بالمثل وزيادة أستاذة الكريمة إن شاء الله.
0: جزاكم الله خيرا. طبعا في البداية نهنئكم على هذا الإصدار الجديد، تقبل الله منكم سيدي سيف الدين الفهري، مبارك عليكم.
1: اللهم آمين وإياكم. شكر الله لك يا أستاذتي الفاضلة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله بقبول حسن وأن يجعله عملا صالحا مبرورا وعنده مقبولة وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن ينفع به إلى يوم الدين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة.
0: اللهم أمين. هنيئا لكم هذا المقام. إذن سيدي سيف الدين الفهري بإذن الله طبعا نريد أن نتحدث في هذه الدقائق عن هذا الإصدار الجديد، يعني وكما قرأت منذ قليل هذه السطور التي تؤكد قيمة هذا الكتاب الجديد، كتاب لا يضيف إلى مكتبة القواعد الفقهية عنوانا جديدا فحسب، يفتح للقارئ أفقا أرحب. فنرجو أن تفتح لنا يعني أفاقا جميلة من خلال كلامكم على هذا المؤلف الجديد أستاذ سيف الدين.
1: الله يحفظكم ويرعاكم. الحمد لله الذي شيد معاقد العلم بأحكم الأصول وأرصد عائم الفقه بفروع تذعن لها العقول، والصلاة والسلام على المبعوث بجوامع الكلم كاشف الغمم وسيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه الأعلام هداة الأنام ومصابيح الظلام ومن قفى أثرهم وسلك سبيلهم في الاستنباط والاجتهاد إلى يوم الدين. أستاذتي الكريمة، هذا الكتاب الذي عنونت له واخترت له عنوان القواعد الحاكمة للفقه الإسلامي من الأحكام العملية إلى المقاصد الشرعية هو يمثل صياغة علمية متكاملة تختزل فلسفة التشريع الإسلامي والتطور المنهجي يعني للإجتهاد. فالقواعد الفقهية هي الأصول الكلية الكبرى التي تنطوي تحتها جزئيات وفروع فقهية كثيرة متشابهة يعني فبدلا من حفظ آلاف المسائل الفرعية تصاغ قاعدة تجمع كل تلك الفروع. وعنونت لها ووصفتها بالحاكمة لأنها تعني بمثابة الدستور المنهجي أو الميزان الذي يضبط عقل الفقيه والمفتي لضمان عدم التناقض في استنباط الأحكام للنوازل والمعاملات المعاصرة.
0: نعم.
1: القواعد الكبرى هي قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة العادة محكمة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الضرر يزال. كل هذه القواعد الخمس الكبرى هي التي تحكم الفقه الإسلامي. وأنا لما عنونت الكتاب ورسمت له خارطة طريق،
0: نعم،
1: عنونت له من الأحكام العملية إلى المقاصد الشرعية. الأحكام العملية هي الفروع التطبيقية المباشرة للفقه المتعلقة بأفعال المكلفين من أحكام العبادات والمعاملات المالية وأحكام الأسرة وأحكام القضاء إلى غير ذلك. فالمقصود هنا من الأحكام العملية، ومن هنا أستاذة الكريمة من معانيها الابتداء اللغة العربية، فهي نقطة الانطلاق، أي البدء من دراسة جزئيات الواقع ومسائل الفقه التطبيقية الملموسة. الغاية هنا في حرف إلى الذي يفيد بلوغ الغاية، اللي هي إلى المقاصد الشرعية. والمقاصد الشرعية أستاذة الكريمة أستاذ المستمعين هي الغايات النهائية والأسرار والحكم التي وضعها الله سبحانه وتعالى في تشريعاته، مثل حفظ الكليات الخمس، حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال. فالمقصود هنا هو الغاية والهدف، أي عدم الوقوف عند السطح الظاهري للحكم العملي، بل الترقي لفهم الحكمة العليا من وراء التشريع لضمان جلب المصالح ودرء المفاسد عن الناس، وهو ما يمثله خلاصة فلسفة هذا العنوان أستاذة.
0: نعم.
1: الكريمة،
0: جزاكم الله خيرا أستاذ سيف الدين، ونرجو أن يتحقق فينا هذا الترقي بإذن الله تعالى لحسن الفهم وبالتالي حسن التطبيق وتحقيق هذه المقاصد على أرض الواقع. يعني ما شاء الله أستاذ سيف الدين، صدقا هذا العمل يعني جليل وهادف، وبإذن الله تعالى جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس مركز الأمانة ساقية الدير يعني العادة عودتنا بهذه المواعيد النافعة. يوم الأحد إن شاء الله تعالى حفل توقيع هذا الكتاب النافع، القواعد الحاكمة للفقه الإسلامي من الأحكام العملية إلى المقاصد الشرعية. وطبعا الدعوة مفتوحة للجميع، وطبعا نحرص على تلبية هذه الدعوة لما في هذا المجلس العلمي من فوائد جمة ستحقق إن شاء الله تعالى. إذن الدعوة مفتوحة للجميع أستاذ سيف الدين.
1: نعم، وهو كذلك أستاذتي الكريمة، وأقول أن هذا الكتاب هو يمثل دعوة لإعادة قراءة الفقه الإسلامي قراءة شمولية لا تقف عند حدود الحرفية والجزئية، بل تنفذ إلى عمق الحكمة التشريعية والمصلحة البشرية.
0: نعم.
1: التي دارت حولها أحكام الإسلام والربط المحكم بين مناط الحكم والفروع ومقصد الشريعة، ليتأهب طالب العلم والفقيه للنظر الشمولي المستوعب للعلل والأشباه والنظائر. وإن شاء الله يكون لنا أول حفل توقيع في رحاب جمعية المحافظة على القرآن الكريم، يعني فرع ساقيه الدير مركز الأمانة، الذي نعتبره نقطة يعني مشعة وقبلة من القبلات التي سطع فيها يعني نجوم يعني العلم والمعرفة، وهذا ليس بغريب أستاذتي الكريم. إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم سيدي الكريم، وطبعا تحية لكل القائمين على جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس، وجوه نيرة يعني في دعوتكم أستاذ سيف الدين. التحية موصولة للدكتور زهير الجندوبي، شيخ فتحي الرباعي، الشيخ زهير المعالج، شيخنا عبد العزيز لوكيل، ربي يبارك لنا فيكم وفي جهودكم. حضرتك الابن البار،
1: المشرف على المركز، كذلك الأستاذ معز العيادي وهو كذلك من مال الجمعية، وكل الإخوة الذين يعني دائما يسهرون على خدمة القرآن وعلومه.
0: ما شاء الله، ربي يبارك لنا فيكم سيدي سيف الدين الفهري، ونعرف ان حرصك طبعا على انك تبلغ هذه الامانه كما ينبغي، فنرجو لكم كل التوفيق والسداد. هنيئا لكم ولنا هذا المؤلف العلمي الجديد بهذا العنوان وبهذا المقصد العظيم، ونرجو ان يتحقق فينا يعني عمق الفهم لاحكام رب العالمين، عسى ان وفق في تطبيقها على ارض الواقع، وبالتالي نخرج من ظلمات كثيره الى نور حلاوه هذا الدين ومقاصده الجليلة. أستاذ سيف الدين الفهري،
1: وهو كذلك أستاذتي الكريمة، وأتوجه بخالص الشكر والامتنان لك والأستاذ العاملين، وكذلك لفضيلة الشيخ زهير الجندوبي والدكتور وصي عاشور على تقديم الكتاب، وشكرا على هذه المصافحة عبر هذا الأثير الزيتون. إن شاء الله
0: يشرفنا، تشرفنا هذه المصافحة، جزاكم الله خيرا وفي أمان الله تعالى وحفظه.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ومع أخي الكريم صبحي بن أحمد نتواصل معه مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. أسعد الله صباحك أخي العزيز.
3: صباح الخير أختي مالكة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الزيتونة.
0: بارك الله فيك وشكرا هذه التحية الجميلة، تفضل أخي صبحي.
3: نعم، بالنسبة لهذا اليوم يتواصل طقس مقيم جزئيا ببعض السحب على أغلب مناطق البلاد، وكالعادة إن شاء الله في فترة ما بعد الظهر تتشكل خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للرياح اليوم باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الغربي بالجنوب، ارتفاع في درجات الحرارة باش يكون واضح اليوم تقريبا على أغلب مناطق البلاد، تيارات جنوبية، وبالتالي ارتفاع في درجات الحرارة تتراوح القصوى إن شاء الله ما بين 29 و34 درجة على كامل البلاد، مع داب المرتفعات الغربية الوسط تكون في حدود 27 درجة. اليوم ننتظر حرارة قصوى بتونس العاصمة 34 درجة. تبقى الوضعية الجوية ملائمة لظهور خلايا رعدية تقريبا كل يوم حتى يوم الغد، نفس الملامح، الخلايا الرعدية النشطة تظهر العشية في المناطق الغربية للشمال والوسط. وبالنسبة للحرارة تتواصل في نسق الارتفاع، ارتفاع طفيف تقريبا غدوة توصل حتى 36 درجة أو 35 درجة، تعتبر أكثر من المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق تقريبا 7 درجات. وإن شاء الله هنالك معناتها بوادر أو ملامح تاع وصول تقلبات جوية لبلادنا إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع، بداية نجم نقوله بالخميس في الليل ونهار الجمعة إن شاء الله، كتل هوائية باردة في الطبقات العليا اللي باش معناتها تكون تساهم في تشكل خلايا رعدية قد تكون نشطة. نعرفوا طبيعة الخلايا الرعدية تنجم تعطي أمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة، لذلك معناتها إن شاء الله بداية من هذه الجمعة على الأقل نجم نقوله في الفترة المسائية الوضعية الجوية ملائمة لنزول كمية هامة من الأمطار، تبدأ بمناطق الشمال كالعادة ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق شرقية لبلادنا بما في ذلك تونس الكبرى، بنزرت، جهة الوطن القبلي، كذلك حتى جهة الوسط. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. بنزلت الوضعية الجوية زادة ملائمة بداية الأسبوع القادم إن شاء الله نزول أمطار، وإن شاء الله كل ما تقترب المدة تكون التوقعات أوضح إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
3: ذكر بأوقات الصلاة لبقية هذا اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2016 موافق ل 24 ربيع الثاني 1448 هجري. صلاة الظهر ستكون بإذن الله في حدود الساعة منتصف النهار وربع، صلاة العصر في تمام الساعة 3:25، صلاة المغرب في حدود الساعة 5:58، صلاة العشاء بداية من الساعة 7:22، صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله في تمام الساعة 4:53، غروب الشمس اليوم إن شاء الله 5:56، وغروب وشروقها اليوم الغد في تمام الساعة 6:19.
0: بارك الله فيك، أشكرك من القلب أخي صبحي بن أحمد،
3: إلى اللقاء.
0: بارك الله فيك، في أمان الله ويومك سعيد، ابقوا معنا أحبتي فلان، ونواصل حديثنا الإيماني بإذن الله تعالى إلى تمام الساعة 9، وكالعادة كل يوم ثلاثاء نختم بسطور غزاوية عسى أن نحسن فهم مهما وجودنا في هذه الحياة الدنيا ولا ننسى بإذن الله تعالى إخواننا ولا ننسى اهتمامنا بأمرهم. فنسأل الله تعالى أن يطهر أقصانا من دنس بني صهيون، ونسأل الله تعالى التأييد والتمكين والنصر لإخواننا المجاهدين المقاومين. اللهم آمين يا رب العالمين.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: اللهم اجعل وقتنا وقت الصالحين الذاكرين الشاكرين الراكعين الساجدين، ولا تجعلنا يا رب العالمين من الخائبين الخاسرين الجاهلين القانطين النادمين الغافلين. اللهم آمين يا رب العالمين. هيا أحبابي لما كنتم شدوا الهمة وخليوها موصولة برب العالمين، وهيا نخرجوا أنفسنا من دائرة الخيبة ومن دائرة الخسران، من دائرة الجهل والندامة والغفلة، ونريد طبعا في هذا المقام أن نكون مع الله سبحانه وتعالى، فنرجو أن تتحقق هذه المعية على أكمل وجه، ومع أستاذتي العزيزة الأستاذة والمقرئة منيرة شقوم بن نور نتمم هذه السطور الإيمانية، عسى أن نخرج أنفسنا من دائرة الخذلان والوهن إلى دائرة المقاومة بإذن الله تعالى، ودائرة اليقظة والانتباه مع الله سبحانه وتعالى. أسعد الله صباحك أستاذتي العزيزة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وبالسادة الكرام المستمعين لإذاعة الزيتونة إذاعة القرآن الكريم.
0: بارك الله فيك أستاذتي العزيزة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهودك العلمية وأن يبارك في مجلسك العلمي في جمعية عبد الله بن مسعود، هكا ولا أستاذتي منير؟ نعم ما شاء الله. نعم إن شاء الله بالتوفيق والسداد، وكذلك أحيي طالباتك العزيزات هن معنا بإذن الله تعالى في حسن الاستماع، ونرجو أن يرزقنا الله تعالى حسن الاستماع وحسن الفهم. قبل أن نبدأ أستاذتي العزيزة كالعادة في هذه السطور الإيمانية بإمضاء أستاذ الفقه وأصوله من غزتنا الدكتور منذر إسماعيل العمودي، اسمحي لي أن أقف وقفة جميلة، لأن الأستاذ محمد أيمن القربي في فقد من مشكات الزيتون ذكر اسمك أستاذة منيرة، ذكر اسمك لأنه حدثنا اليوم عن الشيخ الجليل الشيخ القرآني محمد الخطوي الدغمان رحمه الله تعالى، ذكر اسمك الطيب بصفتك تتلمذت عليه، أليس كذلك أستاذة منيرة؟
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سيدي الخطوي، أنا كنت محضر في الحلقات نتاع الصيف قليلا، أيوة شيخي، أنا شيوخي الشيخ الأول حمد المعاوية في كتاب الغسلوب، هذاك هو اللي حفظ عليه كامل القرآن، عبد الرحمن الظريف بعض شور، شيخ الخطوي كنا معناها الحلقات نتاع مع الأخت وردة التركي اللي كان يعملهم معناها للفتيات في السبعينيات والثمانينيات، معناها كنت نحضر معاهم. وعدلي في المسابقة، كنت معناها عادة في المسابقة الوطنية في الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، عدلي برشا مرات، رحمه الله رحمه واسعة، وسبحان الله ربي نهار اللي توفى هو بعد توفى زوجي، قصة معناها غريبة وتخليك تتأمل في أقدار الله سبحانه وتعالى. وقتها أول مرة ندخل الدار وباش نعظم لجر في توفى.
0: نعم.
1: يا أخي ولده هو بيدو الشيخ
0: عبد المنعم.
1: أي الشيخ عبد المنعم قال لي وقتها كلمة، معناها زوجي معناها عمري كل معاه معناها عمري ما سمعتها، الكلمة سمعتها بعد ما هو توفى زوجي، وشنو قال الشيخ خطوي علينا. وقتها هو عدى في المسابقة زوجي وأنا عديت. وقتها أنا خرجت وهو خرج، دعا دعوة
0: الشيخ
1: الخطوي، سبحان الله ربي استجابك الدعوة هذيك، قال ربي يكتبهم لبعضهم.
0: سبحان الله.
1: سبحان الله. هو زوج شيوخ، شيخ صلاح بالأصفر وقتها كان هو معناها سبب في هذا الزواج، وظنته شيخ الخطوي زاد كيف كيف، قعدت سنة متقبل، قلت سبحان الله معناها أهل القرآن ودعوات وأمنيات وأحوال مع الله سبحانه وتعالى، معناها كأنه الدعاء فاضي ساعة الإجابة. رحمه الله رحمه واسعه، وربي
0: يجزيهم
1: على خير
0: الجزاء،
1: وربي يحشرنا معاهم ان شاء الله.
0: اللهم امين، ربي يرحمنا معاهم سيدتي منيره، ربي يبارك لنا فيك، ربي يرحم الشيخ نجيب بن نور، يعني وكنا تحدثنا عنه في فقط من مشكات الزيتونه وما قدمه خدمه للقران الكريم، فهنيئا لكم هذا المقام عائله بن نور، ربي يبارك لنا فيكم ان شاء الله تعالى، وانتم خير يعني خلف لخير سلف، وان شاء الله ربي يبارك لك في ابنائك، ربي يبارك لنا فيكم ان شاء الله فردا فردا.
1: امين. وفيكم اجمعين يا ابنتي، وقائمين على التعليم بعلماء وشيوخ، الاستاذ ايمن القربي ما شاء الله قائم دور رائع، وانا ندخل على الصفحه نضيع استاذ من تاريخ علمائنا، ونسب الروح واعظم الانساب اللي يعتز نعمه الاسلام.
0: نعم.
1: نعم قراء القرآن والعلماء هم نسب الروح جزاهم الله على خير الجزاء، رب يرفع درجاته في عليين ورب يحشرنا معهم يا رب العالمين.
0: اللهم أمين. لذلك علينا أن نشتغل على أنفسنا ما دمنا من الأحياء في هذه الدنيا الفانية، ورجاؤنا أن نكون من الأحياء الأحياء. وسطور الدكتور منذر إسماعيل عمودي تبعث فينا هذه الحياة وتزيدنا فهم إن شاء الله تعالى لحقيقة هذه الدار الفانية ولحقيقة وجودنا فيها. بعد إذنك أستاذتي العزيزة منيرة شقوم بالنور، كتب على صفحته الدكتور منذر إسماعيل عمودي ولفتت انتباهي هذه السطور، قال: من معاني تسمية يوم القيامة بيوم الفصل الفصل بين أهل الحق وأهل الباطل. إذا من معاني تسمية يوم القيامة بيوم الفصل الفصل بين أهل الحق وأهل الباطل. والسؤال هنا: إذا فصل بينهما في أي فريق سأكون؟ والإجابة: عمل وانتماء لا مجرد تمني. ما أجملها هذه السطور وهذه الكلمات اللي تخلينا يلزمنا نكون أصحاب نظرة استشرافية ليوم غد، هكا ولا يا أستاذتي العزيزة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، يوم الفصل، قال تعالى: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. إذن الركن الخامس من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه أركان الإيمان الستة من حديث جبريل التي يسبقها التعريف بأركان الإسلام. وعندما يضعف عند المسلمين الاهتمام بالمعلوم من الدين بالضرورة، وهي أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، عندما تضيع معالم المعلوم من الدين بالضرورة، وهي أركان الإسلام الخمس، إسلام الجوارح كما صنفه العلماء، الذي لا ينجح في إسلام الجوارح هو الذي سيضعف حتما في المرور إلى التصديق بالغيبيات، وهي أركان الإيمان الستة. وأصعب ركن من أركان الإيمان الستة هو الإيمان بلقاء الله، الإيمان بالبعث، الإيمان بما بعد الموت. وهذا هي محاور القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بنماذج مختلفة يؤكد لنا ويقسم لنا على الحكمة من خلق الكون. هذا الكون البديع، هذا الكون الدقيق، الشمس والقمر بحسبان، هذا الكون الجميل الذي تتكرر فيه الفصول الأربعة: من وراء الحياة والموت، من وراء هذا الإبداع، أين الشريك لله سبحانه وتعالى. العقول المنصفة تترقى لأن تقوم بدورها، وأعظم دور للعقول هو: ربنا ما خلقت هذا باطلا، نعم، سبحانك فقنا عذاب النار. وهي النتيجة التي يصل إليها الذين يذكرون الله على جميع الأحوال، كما جاء وصف في آخر سورة آل عمران: الذي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. لننظر، يذكرون ويتفكرون، ذكر بمختلف أنواع الذكر، ذكر وفكر، فما هي النتيجة التي وصلوا إليها؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذن هذا الكون لابد له من مشهد أخير، وهو يوم الفصل. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. إذن هذا اليوم من أجل ماذا؟ من أجل تصحيح الأوضاع التي ضاعت في الدنيا، من أجل إرجاع الحقوق التي ضاعت في الدنيا. فالمؤمن، سطر تحت المؤمن، الذي يؤمن، الذي يتلقى مرجعيته الثابتة من الوحي، من القرآن والسنة، من النورين، من نور القرآن الكريم ومن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سيوقن بلقاء الله وسيستعد للقاء الله وسيحاسب نفسه في أي الصنفين يكون: هل مع أهل الحق أم مع أهل الضلال.
0: جميل. إذن هذا هو المشهد الأخير، وكلنا سنكون من أهله، لكن الفرق من سيكون طبعا من أهل الحق ومن سيكون من أهل الباطل والعياذ بالله. لذلك علينا أن نحسن الاستعداد لهذا المشهد الأخير أستاذة منيرة. لذلك يعني علينا أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال، وعلى كل واحد فينا ينبغي أن يكون صاحب نظرة استشرافية، يعني غدوة، غدوة على المدى البعيد، غدوة في المشهد الأخير، غدوة في الدار الباقية. لأنه كثيرا ماذا نهتم بغدا في دار الدنيا. الكلنا طبعا يعني نجري على على على على على مسؤولياتنا في هذه الحياة الدنيا. الكلنا نحب غدوة نخمو أي اللي باش يزيد سيارة، شنو اللي باش يزيد في رصيده البنكي، شنو اللي باش يخلي لأولاده. لكن غدوة اللي في الدار الباقية للأسف الشديد يعني تخطيطنا ليه ماهوش حاضر كما ينبغي في أذهاننا وفي عقولنا. وحضرتك ديما تأكد على نعمة العقل وعلى دور العقل، وانت وصفت منذ قليل العقول المنصفة. إن شاء الله ربي يتحقق فينا هذا الإنصاف في العقل باش غدوة في دار الباقية نهتم به كيف ما نهتم بغدوة في دار الدنيا.
1: لذلك من رحمة الله أرسل الرسل. القرآن الكريم هو نعمة إرسال الرسل وصولا للرسالة الخاتمة. وهذه ألو تسمع فيها؟
0: نسمع فيك، الصوت واضح جدا الحمد لله.
1: نعم، وهذا المعنى ما أحوج محبي القرآن للعناية به. كثيرون لا يعلمون أن القرآن الكريم هو كل رسالات السماء، جاء مصدقا للأنبياء السابقين وتاريخ البشرية مع الأنبياء، انتهاء وصولا وانتهاء لرسالة الختم ونبي الختم عليه الصلاة والسلام، وانقطاع الوحي عن الكون مع الرسالة الخاتمة، وعناية رب العالمين في حفظ كتابه. احنا علاش نهتم بشيوخنا وبالقرآن وبالذكر وبالعلم إلى آخره؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن نجدد العهد. من أسماء القرآن الذكر، إذن الذكر هو ضد النسيان. فالعهد الذي بين العباد وربهم هي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن فمعرفة الله سبحانه وتعالى دفينة في كل إنسان. ربي سبحانه العليم بالضعف البشري، العليم بالظلمات التي ابتلى بها البشر، النفس والشيطان والهوى وزينة الدنيا والاستبداد إلى آخره، وقوانين وسنن كونية رب العالمين بيانها لنا في القرآن الكريم. من رحمة رب العالمين أرسل الرسل. فالقرآن الكريم هو نعمة عناية رب العالمين بالخلق، بالثقلين الجن والإنس المخيران في الإيمان. فقضية الإيمان باليوم الآخر والمحاسبة النفس هي تقوى الله سبحانه وتعالى. قد ما نكون عنا صلة بالقرآن وبالصلاة، إقامة الصلاة وهو الاعتزاز بالإسلام، الفرح بالإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بالفرح بما يجمعون الدنيا كما ذكرت. لكن من رحمة رب العالمين أرسل الرسل وحفظ الرسالات في الرسالة الخاتمة في القرآن الكريم والسنة النبوية، سطر تحت السنة النبوية. يعني اليوم كثيرون معناه يشوهون السنة، وربي بارك في علمائنا الذين يذبون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. أنت يا محمد تبين. مش نفهم علاش العناية الفائقة برزق القلوب، برزق القلوب مقابلة برزق الأبدان. عندما تضعف العلاقة بالله يصير العناية برزق الأبدان الفانية، ومن هنا يأتي الدمار عندما نهمل رزق الروح.
0: جميل. إذن علينا أن نهتم برزق القلوب وبرزق الروح، فهي سبيلنا إلى النجاة بإذن الله، وسبيلنا إلى أن نكون بإذنه تعالى من أهل الحق. أستاذة منيرة،
1: نعم، الحق اسم من أسماء الله الحسنى، هو اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اسم من أسماء القرآن، وهو الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهذا دور الذكاء البشري، هذا هو دور العقول. ولهذا تميز الإنسان عن سائر الكائنات المسبحة لله بطواعية، إلا الإنسان. ربي قال تحب تسبح تحب تسبحش، هي يفهموها. الطريق إلى هذا هو السمع والبصر، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
0: نعم، يعني إن شاء الله نحسن الاختيار. يعني أي فريق سأكون؟ كل واحد فينا توا يطرح على نفسه هذا السؤال، ونرجو طبعا أن نحسن الاختيار. الإجابة لفتت انتباهي هالثنائية اللي تحدث عنها الدكتور منذر إسماعيل العمودي، قال عمل وانتماء لا مجرد تمني. ما المقصود بالعمل والانتماء؟ ولأنه حضرتك يعني ربما العمل، يعني عندما أشرت إلى رزق القلوب إلى رزق الروح، هذا هو العمل الذي ينبغي أن نقوم به أستاذة منيرة؟
1: نعم، عمل وانتماء، لأنه الله سبحانه وتعالى ابتلانا بالأهواء. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وارد أن المسلم يحب الإسلام ويحب دينه ويحب القرآن ويختم ويهتم بالعلم، لكن لا ينصف نفسه مع أي الفريقين هواه.
2: قضية صراع الحق والباطل، قضية الحق المتداخل مع الباطل. إذن المرحلة الأخيرة هي في الإنصاف وفي الوصول إلى الحق، يصحح المسلم وضعه من زمانه. أنت أين أنت من زمان؟ حديث جبريل عليه السلام عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الساعة. شرح الحديث من ضمن أنواع الشروح لهذا الحديث أين أنت من زمانك، أين أنت من أحوال زمانك، أين تضع نفسك، لمن تنتمي في زمانك في ضياع الحق وصراع الحق والباطل. إذن لا يكفي العمل، العمل والانتماء لأي الصنفين تنتمي، وهذه أصعب مرحلة تجي تقول
0: صحيح.
2: أصعب مرحلة معناها أن نعرف الحق. ورسول صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء من أدعية الأدعية النبوية في قيام الليل، وهو قيام الليل، دعاء قيام الليل الذي معناها لا يستطيعه كل المسلمين، لأن ناشئة الليل كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لأن الحق الذي في القرآن ثقيل فلا بد له من مدرسة الليل، من أدعية الأدعية النبوية في قيام الليل عندما يمجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. بعد هذا الثناء لرب العالمين لنسمع ماذا يقول، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إذن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن ابتلاء كبير للجميع ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ويأتي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بمعنى الانتماء، ابحث عن الحق واتعب من أجل البحث في الحق، وانظر أين ستضع نفسك مع هذا الحق. هذا معنى عمل وانتماء.
0: نعم، جميل جميل، عمل وانتماء. ما أجمل هذه المعاني التي تزيدنا بإذن الله تعالى فهما لوجودنا في هذه الحياة الفانية. ولفت صدقا انتباهي لهذا السؤال اللي حضرتك طرحته، أين أنت من زمانك؟ سؤال على غاية من الأهمية. إن شاء الله ربي نعيش المصالحة مع هذا السؤال اللي هو يشمل كل تفاصيل حياتنا. أستاذة منيرة، أين أنت من زمانك؟ يعني تفاصيل حياتنا الخاصة والعامة والمطلوب منا، إزاء أرض الرباط، إزاء أخواننا في غزتنا، إزاء أقصانا. يعني صدقا هذا السؤال يشمل كل تفصيل من تفاصيل الحياة من باب الاستعداد للمشهد الأخير.
2: نعم نعم، هذا معنى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وهذا معنى قوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة. القرآن طويل وعريض، 3200 فوقهم الآيات، أين العقول المتحررة من الأهواء ومن الظلمات حتى تستطيع أن تتلقى عن رب العالمين وتسعد بنسب العبودية لله سبحانه وتعالى، الذي ثمنه شاءت حكمة رب العالمين أن يكون ثمنه باهظ، ثمنه عمل وانتماء.
0: جميل جميل، ما أجملها من جملة. أرجو من السادة المستمعين أن يحسنوا استيعابها. طبعا هذا يعني ثمنه بإذن الله تعالى الجنة إن شاء الله ورضوان الله تعالى، العمل والانتماء. ونحن نعتز بانتمائنا لدين الإسلام، ونعتز لانتمائنا طبعا لقضيتنا، قضية هذه القضية العادلة، وهذه القضية الأولى قضية فلسطيننا، قضية أرض الرباط. نسأل الله تعالى أن يفك أسرها يا رب العالمين، وأن يطهر أقصانا من دنس بني صهيون. جزاك الله خير أستاذتي العزيزة، شكرا لك طبعا على هذه المعاني التي نرجو أن تتحقق فينا، جعلها الله تعالى في ميزان حسناتك.
2: وإياكم أجمعين،
0: بارك الله فيك، وتحية الاحترام والتقدير موصولة من جديد إلى عائلة بن نور، ورحم الله تعالى الشيخ نجيب بن نور. ربي بركلنا فيك وفي علمك وفي جهودك الطيبة والرائعة أستاذة منيرة. في أمان الله، يومك سعيد مبارك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو منكم أحبتي في الله تعالى أن تتفاعلوا مع ما تفضلت به الأستاذة منيرة شاقون بن نور، خاصة فيما يتعلق بهذه السطور من غزتنا أحبتي في الله، بقلب العالمي الدكتور منذر إسماعيل عمودي، كلنا ندعو لهم بالنصر والتمكين والتأييد. لا ينبغي علينا أن ننساهم، لا ينبغي علينا أن ننسى غزتنا وقضيتنا، لأنها جزء أساسي من عقيدتنا. فلا إله إلا الله، محمد رسول الله، لبيك أقصانا. ونرجو طبعا في هذا المقام الزوال العاجل لهذا الكيان الإرهابي المجرم. نسأل الله تعالى أن يستخدمنا لنصرتهم. أعيد طرح هذه السطور من معاني تسمية يوم القيامة بيوم الفصل، الفصل بين أهل الحق وأهل الباطل. والسؤال هنا، إذا فصل بينهما في أي فريق سأكون؟ والإجابة عمل وانتماء، لا مجرد تمني. في أمان الله تعالى وحفظه.
3: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
5: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان.
6: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، تغذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم، من القلب إلى القلب.
7: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
8: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
10: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة

0: إلى القلب.
1: مع السفرة الكرام البررة، عظاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 11 بعد 100، أي من قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق، إلى الآية 17 بعد 100، أي إلى قوله تعالى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
3: هدير العبيدي،
2: والطالبة
4: أماني الضاوي،
2: والطالبة
5: مريم ولهي،
2: والطالبة
6: رحاب عزيز.
2: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: الله الملك الحق.
1: فتعالى الله الملك الحق.
0: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.
1: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.
0: وقل رب زدني علما.
1: وقل رب زدني علما.
0: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
1: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
0: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا.

0: عدو لك ولزوجك.
1: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك
0: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.

0: فوسوس إليه الشيطان
1: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟

0: أبلا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. طبعا الوقف على القاف هنا أصلها الحق مشددة مضمومة، نقف على السكون ولكن بيان التشديد، فلا نقول الحق، لا الحق هكذا. فالانتباه في قوله تعالى من قبل أن يقضى، هنا لابد أن نبين ضم الياء ثم قاف مفخمة مقلقلة، يقضى إليك وحيه هكذا. في قوله تعالى وقل رب زدني علما، الانتباه عندنا بعض الملاحظات هنا. أولا أصلها وقل ربي، وقل ربي لام ساكنة وبعدها راء، واللام الساكنة تدغم في الراء عموما، فهنا وقل ربي، وقل ربي بل رانا، كيفاش نقرأها؟ بل رانا، وهكذا. إذن اللام الساكنة تدغم في الراء المتحركة فيصيران حرفا واحدا من جنس الحرف الثاني وهو الراء، فيصيران راء مشددة، لا ننطق اللام، قل ربي قل ربي هكذا، هذا إدغام يسمى. ثم كلمة ربي ليس فيها مد لأن هنا دعاء أو نداء، فهنا وقل ربي زدني علما، وكلمة زدني فيها مد، فالانتباه وقل ربي زدني علما، بين طبعا كسر معنى الحروف الزاي والعين خاصة واضح هنا. في قوله تعالى ولقد عاهدنا، طبعا الدال شديدة مجهورة مقلقلة هنا، عاهدنا لا مش عاهدنا، عاهدنا عاهدنا هكذا. في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، طبعا كلمة اسجدوا تبتدئ بهمزة وصل، إذا ابتدأنا بها نبتدئ بها مضمومة فنقول اسجدوا، إذا وصلناها بما قبلها من خصائص همزة الوصل أنها تسقط في درج الكلام أي في وسط الكلام، فهنا نحذف همزة الوصل ونمر من التاء المكسورة في قوله للملائكة إلى السين الساكنة مباشرة، للملائكة اسجدوا. علاش نقول هكذا؟ لأن هناك البعض يقرأ فمعناه يشير إلى حركة الضم التي في الهمزة فيقول للملائكة اسجدوا، للملائكة اسجدوا، لا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. ثم هنا معناها نختار الوقف هنا وهو اختيار الإمام الهبتي، لأنه معناها على أصح أقوال المفسرين أنه جميع الملائكة سجدوا، لأنه هناك من اعتبر بأن إبليس معناها من الملائكة والجمهور على أنه ليس من الملائكة، فهنا الملائكة كلهم سجدوا، فنقف هنا لأنه هنا الاستثناء يصير منقطعا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ثم الاستثناء هنا ليس من الملائكة ولكن السجود إلا إبليس أبى، هذاك علاش اختيار هنا يكون الوقف، والوصل لا إشكال فيه ولكن هنا ربما الوقف يبين المعنى أكثر. في قوله تعالى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، طبعا التاء مرققة واضح، ثم التاء الأولى بعد حرف ضاء تظمأ مفخم، والتاء الثانية بعد حرف ضاد تضحى، فلا بد من التمييز بين الضاء والضاد، الضاء مخرجها طرف اللسان والضاد مخرجها حافة اللسان، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية، نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ

0: الله الملك الحق.
1: فتعالى الله الملك الحق.
0: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.
1: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.
0: وقل رب زدني علما.
1: وقل رب زدني علما.
0: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
1: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
0: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا.

0: عدو لك ولزوجك.
1: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك
0: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.

0: تضحى
1: وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
0: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟

0: بلا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة هدير. تفضلي يا هدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
1: أحسنت هدير، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني. تفضل يا أماني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
1: أحسنت أماني، بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، نون ساكنة بعد حرف قاف حكمها الإخفاء، فدائما الإخفاء ننبه على أنه إخفاء وليس إظهارا مع الغنة، فلا نقول من قبل من، لا هذه نون مظهرة مع الغنة، من قبل فنسي هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم. تفضل يا مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا

0: تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
1: أحسنتي مريم، طبعا هنا الراء مفتوحة مفخمة فلا نقول شجرتي را شجرتي هكذا، فلننتبه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة رحاب، تفضل يا رحاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.

0: تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
1: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مع السفرة الكرام للبررة، مع السفرة الكرام للبررة، مع القرآن آية آية مخطوطة، آية وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام.

وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا

0: إشهار.
1: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان.
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: إنسان نبي شريف عفيف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: اللهم علمنا كتابك.
5: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله، الله وبياكم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم.
1: مرحبا سيدي،
2: ربي يحفظك. أمين.
1: إذن نواصل مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. والرحلة متواصلة مع البيت رقم 297 الذي قال فيه الناظم رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمامي. وتحدثنا عن الأموال الحرام وأنواع الأموال الحرام، وفصلنا فيها تفصيلا حتى لا يظن ظاننا نحن لا نمطط، إنما نريد أن نبين للناس هذه الأمور الخطيرة. وهذا البيت كيف يلخص. أيوة، حتى تجتنب. هذا هو. تفضل سيدي.
2: الحمد لله المحمود بكل لسان، الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وقوفا مع نوع آخر من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها، والتي هي في العد 16 نوعا. ثمن الكلب أعزكم الله، المتاجرة في ثمن هذا الحيوان. فمشهور مذهبنا، مذهب إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه وأرضاه، تحريم بيع الكلاب وثمن الكلب، تحريم. وإن كان مأذونا في اتخاذه كالحراسة أو الصيد، لما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث. ولفظ خبيث يدل على تحريم بيع الكلب وأخذ الثمن عليه. وروى أبو داود في السنن عن سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: وإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. وهذا زجر وردع لمن يطلب ثمن الكلب. وهنا ملاحظة لابد أن نريدها مهمة، رغم أن مشهور المذهب التحريم المطلق لثمن الكلب. صحيح. سواء كلب يعني حراسة أو صيد أو زينة وما إلى ذلك، المشهور تحريم بيع الكلاب مهما كانت، إلا أن بعض ساداتنا علماء المذهب المالكي كالإمام سحنون وابن كنانة وابن نافع ذهبوا إلى جواز بيع وشراء الكلب المأذون فيه.
1: صحيح.
2: المأذون في اتخاذه ككلب الحراسة، كلب الرعي، كلب الصيد. نعم.
1: ومنهم الآن ما لأنه توسعت هذه الدائرة قليلا. نعم. في هذا الزمان بعض الكلاب التي يسترشد بها.
2: نعم.
1: يستعمل المخدرات وغير ذلك.
2: كشف المخدرات. نعم. ما إلى. نعم. وبنوا هذا الحكم على قاعدة: ما أذن الشارع في اقتنائه. نعم. والانتفاع به جاز بيعه.
1: هذا هو.
2: وخالفوا بذلك المشهور.
1: مشهور.
2: على كل حال مشهور مذهبنا الحرمة المطلقة.
1: نحن نذكره ولكن زاد لكن قول معتبر داخل المذهب.
2: قول معتبر وأنا أخذ به.
1: نعم.
2: في بعض الأحوال إذا سئلت أجيب به.
1: نعم.
2: أجيب به. إذن هذا الحكم مبني على قاعدة: ما أذن الشارع في اقتنائه أو الانتفاع به جاز بيعه.
1: نعم.
2: أخرج النسائي عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. هاو استثناء. نعم. سيدي من الحديث.
1: نعم.
2: إلا كلب صيد. صيد. وفي رواية: إلا الكلب الضاري. لننتقل إلى نوع آخر.
1: تفضل سيدي.
2: وهو حلوان الكاهن. والحلوان مأخوذ من الحلاوة.
1: نعم.
2: لأنه مال يتحصل عليه بيسر وسهولة من غير عناء ولا مشقة ولا تعب. وأما الكاهن.
1: نعم.
2: فهو كل من يدعي معرفة الأسرار أو الغيبيات أو الحوادث المستقبلية التي ستقع في المستقبل.
1: نعم.
2: ويشمل لفظ الكاهن العرافين.
1: نعم.
2: والدجالين والمنجمين وقارئ الفنجان وقارئ الحظ وهلم جرا من هذه الأمور.
1: نعم سيدي.
2: وقد أجمع علماء الأمة على تحريم أخذ وإعطاء حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم أصلا. باش تشوف لي شوف لي شنو.
1: نعم.
2: حدا تشوف الروح. قالوا شوافة عرافة شنو.
1: الله المستعان.
2: نعم. فهو عوض عن محرم وهو من أكل أموال الناس بالباطل. هو كسب خبيث.
1: نعم سيدي.
2: روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: نعم.
2: وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
1: نسأل صلى الله على سيدنا محمد العافية وأن يحفظ لنا ديننا. نعم. آمين.
2: معنا وإن آخر.
1: تفضل سيدي. تفضل.
2: من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها وهو السابع في العد. مهر البغي. والبغي مفرد بغايا وهي المرأة الزانية والعياذ بالله.
1: الله السلام.
2: ومهر البغي هو المال أو الأجرة التي تأخذها الزانية مقابل الفجور والعياذ بالله.
1: نسأل الله السلام.
2: وسمي مهرا قال مهر البغي سمي مهرا على وجه المجاز.
1: صحيح.
2: ليس على الحقيقة.
1: أكيد.
2: لأنه أجر يأتي من طريق محرم لا من وجه شرعي صحيح وهو الزواج. وهو كسب خبيث ومحرم باطل وسحت.
1: أكيد.
2: بالإجماع. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: إذا كان الله قد نهى وحرم إجبار الإماء العبيد غير الحرائر على الزنا، حرم إجبار الإماء على الزنا من أجل تكسب المال، واعتبره من أعظم الذنوب.
1: نعم.
2: وأعراض الدنيا الفانية، فإن تراضي الطرفين على بذل المال وأخذه في الزنا أشد حرمة.
1: نعم.
2: لأنه الوسيلة، لأن الوسيلة وهي الزنا محرمة شرعا.
1: أكيد.
2: وما نتج عن المحرم فهو
1: حرام.
2: فهو حرام.
1: نعم.
2: وما نتج عن المحرم فهو محرم. والقاعدة واضحة جلية: كل ما حرم فعله حرم أخذ العوض عنه.
1: واضح
2: القاعدة، كل ما حرم فعله حرم أخذ العوض عنه. وحسبنا نهيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الكسب. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وأخرج ابن حبان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت، والسحت هو المال الحرام،
1: نعم،
2: أو المال المنزوع البركة،
1: نعم،
2: يأثم صاحبه باكتسابه. وقوفا مع نوع آخر
1: الثامن،
2: وهو الثامن، نعم،
1: طيب،
2: وهو ثمن القرد. أعزكم الله.
1: والله
2: المعتمد في مذهبنا منع بيع القرد أو شرائه، وثمنه باطل حرام لا يجوز. واستنادهم في هذا الحكم

0: في الانتفاع به.
1: نعم.
0: وما لا يصح ملكه لا يصح بيعه. إذا لا يصح ملكه لا يصح بيعه. نقل العلامة الحطاب في مواهبه
1: مواهب
0: الجليل نعم. في شرح استخليل قال ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه إجماعا كالخمر والخنزير والقرد.
1: نعم.
0: ونقل ابن يونس من فقهاء المالكية قال ثمن القرد حرام كاقتنائه. إذن شراؤه حرام. ثمن القرد حرام كاقتنائه. لنقف مع
1: تاسع.
0: التاسع.
1: نعم.
0: من أنواع الأموال المحرمة التي برضى أصحابها وهو ثمن السنور. اعتبره العلامة سيدي محمد ميارة شارح هذا النظم
1: نعم.
0: من الأموال المحرمة وخالف به مشهور المذهب. نعم. مشهور المذهب السنور يجوز.
1: يجوز.
0: وهو القط الهر.
1: نعم.
0: أما سيدي أحمد ميارة ذهب إلى أنه من الأموال المحرمة وخالف مشهور المذهب.
1: نعم.
0: ومشهور المذهب جواز.
1: جواز.
0: بيع السنور وهو القط وثمنه حلال. وقد نص العلامة خليل في المختصر على جواز بيع الهر والانتفاع بثمنه لأنه أولا حيوان طاهر.
1: نعم.
0: واثنين ينتفع به
1: ومأذون فيه كذلك.
0: أي هن من الطوافين عليكم الطوافات مأذون فيه وينتفع به في ماذا؟ في أكل الفئران
1: مثلا
0: ونحو ذلك.
1: نعم.
0: قال خليل وجاز هر وسبع للجلد.
1: نعم.
0: قال ابن ناجي لا أعلم فيه خلافا أنه يجوز بيع الهر
1: لكن خالف سيدي ميار
0: سيدي نعم. محمد بن أحمد ميار المالكي.
1: نعم.
0: شرح هذا خالف. نعم. قال المواق
1: نعم
0: في المدونة نعم قال مالك يجوز بيع الهر.
1: نعم.
0: فالأصل أنه يجوز.
1: واضح.
0: وقال ابن القاسم في المدونة أما بيع السباع أحياء والفهود والنمور والذئاب وشبهها فإن كانت إنما تشترى وتذكى تذبح لجلدها للانتفاع بجلدها فلا بأس بذلك. لأن مالكا قال إذا ذكيت السباع جاز لباس نعم. جلودها والصلاة عليها. ملاحظة هنا يا سيدي مهمة. الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام مسلم وابن حبان وغيرهما حول زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور أثر يحرم اتخاذ السنور القط أو بيعه حمله إمامنا مالك رضي الله عنه والجمهور أيضا إما على الهر الوحشي القط الوحشي فهذا لا ينتفع به ولا يقدر على تسليمه. قالوا هذا المقصود والمعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن اتخاذ السنور فهو الهر الوحشي أو أن النهي فيه للكراهة التنزيهية فقط.
1: نعم.
0: وليس
1: للتحريم
0: أدبا لأن الناس يتسامحون في إعارة القط وهبته دون مقابل وليش يبيعوا في القطط يعني الناس يتساهلون في إعارته وفي
1: إعطائه
0: دون مقابل. نعم. ووقف الآن العاشرة
1: تفضل.
0: بارك الله فيك أنت
1: شد الحساب
0: تعد نعم إنما نعد لهم عدا
1: لا حقيقة نعم سيدي.
0: إذن أجر الحجام والحجامة لغة هي الشق أو جرح عضو من الجسد ومص الدم منه بالفم أو بآلة أو بالكأس ونحو ذلك. وعادة تكون الحجامة من أجل التداوي والاستطباب. فإن كانت لذلك لعلة التداوي فمستحب لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. صلى الله على سيدنا محمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والبخاري خير ما تداويتم به الحجامة. وقد اختلف الفقهاء في أجرة الحجام.
1: نعم.
0: الحجام يا جماعة مش الحلاق.
1: مش الحلاق.
0: الحجام هو اللي ينحي الدم. الحجامة هو الفصادة. إذن اختلف الفقهاء في أجرة الحجام حلال هي أم حرام وهذا

0: اختلاف نابع عن سيدي هيثم
1: نعم
0: عن تعارض الآثار الواردة في أجرة الحجام.
1: نعم.
0: فمما جاء في كراهية كسب الحجام قوله صلى الله عليه وسلم شر الكسب، شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث، رواه مسلم.
1: نعم.
0: وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب وعسب الفحل، أي مني
1: نعم.
0: الفحل، رواه أحمد والنسائي. ومما جاء في الرخصة الآن، لأن رأينا أدلة نعم. المانعين، الآن أدلة المجوزين.
1: المجوزين.
0: ومما جاء في الرخصة في ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله
0: حجم
1: عليه
0: للنبي
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فأمر له النبي بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
1: نعم.
0: فدل على جواز
1: جوازي نعم. هذا نعم.
0: وروى، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وروى الشيخان أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الذي حجمه، أعطى الذي حجمه ولو كان حراما
1: ما
0: لم
1: أعطى.
0: يعطه. نعم. وفي رواية لو كان سحتا لم يعطيه. فذهب بعضهم إلى أن هذه الأحاديث ناسخة لأحاديث النهي
1: نعم
0: عن كسب الحجم، وحمل بعضهم النهي عن الكراهية فقط لأنها منفعة مباحة.
1: ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت فعله تولي فم حاجة أخرى.
0: نعم. نعم. والمعتمد من الأقوال في مذهبنا أن أجرة الحجام جائزة.
1: نعم.
0: قال إمامنا مالك رضي الله عنه ليس العمل على كراهية أجر الحجام ولا أرى به بأسا.
1: نعم.
0: ولا أرى به بأسا. وهذا نقله الباجي في شرح الموطأ. وقال أبو الوليد
1: نعم الباجي
0: رحمه الله واحتج على ذلك بأن ما يحل للعبد أكله فإنه يحل للأحرار كأجرة سائر الأعمال، كأجرة
1: سائر الأعمال.
0: هذا عمل حجامة
1: نعم.
0: وأجرته تجوز. الآن وقفة جديدة مع
1: كم ستأخذ منا تقريبا؟
0: ستأخذ منا كثيرا
1: اللي هو
0: وهو ما يأخذه القاضي.
1: أي نعم. لا نعم. هنا قد نحتاج إلى شيء من
0: التفصيل،
1: من التفصيل في هذه المسألة
0: نعم.
1: لأنه ليست على
0: إطلاقها
1: كما
0: نعم.
1: أشرتم، وهي يعني أمر كما قلوا حساس، لكن رأينا الآن تقريبا 10 وندخلوا رقم 11 إلى رقم 16 كما
0: نعم.
1: أشرتم. شادين الحساب إن شاء الله
0: نعم.
1: بحول الله تعالى. بارك الله فيكم سيد جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

العجل، فلذلك ندعو باللجج يا ربي وليس لنا جلد. إني والقلب على وهج يا ربي عبيدك قد وفدوا، يدعون بقلب منزعج يا رب ضعاف ليس لهم أحد يرجون لدى الهرج. يا رب عبيدك قد وفدوا يدعون بقلب

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، وين ما يصلكم صوت برامجنا، وين ما تسمعونا، وين ما نقدم لكم دائما الإضافة والإفادة. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج الزيتون والناس، معكم مريم فجاري في الإعداد والتقديم، يرافقنا اليوم فؤاد اليعقوبي، كريم عتيق معنا الفريق اللي في الإخراج الرقمي وفي الإخراج الفني. ذكركم بال 71 136 ألف، تستقبل مكالماتكم الهاتفية كريم عتيق، وفي التنسيق العام للحصة. رحب بالضيوف الحصة، مرحبا بكم، مشكورين على الحضور معنا، يومكم سعيد، ومشكورين دائما أنكم تكونوا حاضرين معنا وتقدموا المعلومة والإضافة. أستاذ تسليم إمام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد ديما نحب نكون معك مريومة ومع السادة المستمعين، وتحيتي اليوم الحقيقة لكم الكل، أما تحية خاصة لكل مربي يسمع فينا. والبارح اليوم العالمي للمربي، كل مربي عدى سنوات عمره كالشمعة اللي منور حياة أولادنا. تحية لوالدتي رحمها الله تعالى، نترحم عليها، كانت مربية فاضلة. تحية لكل مربي أفنى حياته في سبيل نشر العلم،
1: ربي يبارك في جهودهم، إن شاء الله تكون هالجهود هذه دائما ما نشوفوها بعين كبيرة بطبيعة الحال، لأنه المربين عندهم المكانة الخاصة في قلوبنا. رحب بك كذلك أستاذ نسان البرج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منورتنا، مرحبا.
3: يعيشك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك كالعادة أختي مريم، ربي يبارك فيك ويعطيك الصحة.
1: شكرا.
3: أختي تسليم كذلك نحييك، وأخويا فؤاد، وأختي كريمة، كل مستمعينا في كل مكان. وكما قالت أختي تسليم ربي يبارك فيها، زادة تحية لكل من علمنا وكل من قرانا وكل من فهمنا، لكل مربين تحية كبيرة وربي يبارك فيهم جميعا.
1: نعم، سبحان الله، فما مربين تقع تذكرهم بالخير، تقع تذكرهم ما تنساش من السنوات الأولى ديما يبقوا في البال، ربي يبارك فيهم، ربي يرحم اللي توفوا، وبطبيعة الحال ربي يبارك في جهود اللي مازالوا مواصلين في هالعملية التربوية اللي تحتاج منهم برشا صبر وبرشا تضحية مع التليم ذات اللي ربي يحفظهم اليوم. حقيقة موضوعنا ديما ما يتطرح، لكن خلينا نقولوا ديما فما برشا زوايا مختلفة. اليوم مش نحكيوا على العنف في الوسط المدرسي، علاش ولا حاضر، أو خلينا نسمعوا، خلينا نقولوا إنه نسمعوا ولا برشا فما حاول تكرر في العنف المدرسي داخل الوسط المدرسي. راه كي نقولوا عنف مش معناتها كان عنف مادي، راه مش نشوفوا شنو ولا نقصدوا به العنف في الوسط المدرسي، وكيفاش نجمو نواجهوه بطبيعة الحال. هذا مهم جدا اليوم، من المربين، من العائلة، من الإطار التربوي بصفة عامة داخل المكاتب أو المعاهد أو الإعداديات، مهم كبير، يعني دورهم مهم الحقيقة باش اليوم يحدوا من العنف بين التلامذة. شنو نقصدوا بالعنف الوسط المدرسي؟ شنو هو أسباب العنف عند التلامذة؟ العنف اللفظي زادة ولا السخرية والتنمر وغيرها نجم تكون زادة راهو من الأثر الكبيرة اللي عندها، يعني أثرها أكثر ينجم يكون حتى من العنف المادي. كيفاش يأثر العنف على نفسية التلميذ ودراسته؟ وقتاش يتحول الخلاف بين التلامذة العنف؟ شنو دور العائلة في الموضوع هذا، وخاصة في الوقاية من العنف؟ مش نحكيه زادة على دور المدرسة، دور المربي في مواجهة العنف، وبطبيعة الحال مش نحكيه زادة على كيفاش نخلقه مدرسة آمنة تحمي التلميذ، تعلمه احترام الآخر.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: من المنظور الشرعي الإنسان ما يتقاسش بالقوة متاعه على غيره، وهذه نقطة لازم نتفق عليها ونصح مفهوم العنف. العنف هو نوع من القوة، من تسليط القوة. من المنظور الشرعي وفي التصور الإسلامي الإنسان ما نقيسوش بقوته على غيره، وإنما بقدرته على ضبط هذه القوة. ربي سبحانه وتعالى أعطانا برشا أنواع من القوة، هيك علاش سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لكن شنية هي القوة الحقيقية؟
1: كيفاش تمثل ونفهمها؟
2: على غيري؟ لا، القوة الحقيقية هي أن أضبط نفسي، أني نضبط القوة هذه. هيك عليه سيدنا كان يقول ليس الشديد بالسرعة، الشديد القوي مش بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يمكن هذا في الحديث هذا هو أول مفتاح في موضوع العنف. القوة الحقيقية مش أنك تغلب غيرك، وهذا لازم نمره لوليداتنا في البيوت وفي المدارس في الدورات في الإشهارات في المسلسلات في كل حاجة ولادنا تنجم تجذبهم. القوة الحقيقية مش أنك تغلب غيرك، القوة أنك تملك نفسك وقت اللي تكون قادر تؤذي غيرك وما تؤذيهوش. والمدرسة من المفروض ما تكونش فقط فضاء لتعلم العلوم واللغات، لا
1: مش هذا القصد. نعم.
2: المدرسة فضاء نتعلم فيه العلوم واللغات، ونتعلم فيه يتعلم فيه الطفل كيف يكون إنسانا، كيف يختلف، كيف يغضب، كيف يعبر، كيف يعترض، كيف يحمي حقه من غير ما يهين ولا يعتدي. هذا كل لازم تعلمه المدرسة لصغارنا مع الأسرة وبالتعاون مع الأسرة. ولو اليوم نقوله شنو نقصده بالعنف في الوسط المدرسي، ما نحكيوش على العنف في الشارع، على العنف في ما
1: في الوسط المدرسي.
2: شنو هو العنف؟ أنا نقول ديما للصغيرات كي نقريهم نقول عنا أصول نبدأ بها حياتنا المدرسية.
1: ممتاز.
2: الأصل هو الكرامة في الإنسان. هذا من أول حصة نتفقوا عليه، الأصل اللي باش نبدأ عليه نبدأ به عامنا وإحنا في بداية السنة الدراسية هو حفظ كرامة الإنسان. نحفظ كرامتكم وتحفظوا كرامة بعضكم وتحفظوا لي كرامتي. إن كرمنا بني آدم، هذا أصل أعطاه لنا ربي سبحانه وتعالى وكرمنا به. يعني التلميذ اللي قدامي اليوم أنا كمربي أو كأم أو كولي لازم يفهم أنه حتى كان فما اختلاف بيني وبين الآخر، حتى كان الآخر استفزني، رو هذا ما يعطينيش الحق أني نعتدي عليه،
1: رو هذا المشروعية باش نعتدي.
2: نعم. رو كل إنسان في الدنيا عنده حرمة وعنده كرامة، عنده حرمة وعنده كرامة. نحب ننبه الحاجة مهمة برشا، العنف بغض النظر عن أنواعه
1: نجم نكتشفوها ونشوفوها. نعم. تبع
2: ما هوش مربوط فقط بحجم الأذى، إنما أيضا بإلغاء حق الآخر في الأمان والكرامة. أنا هذا مفهوم العنف بالنسبة لي، مش بحجم الأذى متاعه، يعني
1: شنو سبب من الأذى؟ ينجم يكون قليل،
2: ينجم يكون الأذى غير مرئي تماما، لكنك أنت بنوع من أنواع العنف اللي سلطت عليا تعديت على حقي في الأمان، تعديت على حقي في الكرامة، وليت أنا إنسان نحس بالخوف وما عنديش أمان في البيئة اللي أنا فيها. وللأسف هذا قاعد يصير في المدرسة اليوم، يعني المدرسة صارت ما هيش مكان يحسوا فيه الصغيرات الكل بالأمان. بعض أطفالنا يتمارس عليهم في العنف ويستشعروا أن المدرسة فضاء غير آمن.
1: هذاك علاش احنا باش نجاوبوا على كيفاش نخلقوا مدرسة آمنة تحمي التلميذ وتعلموا احترام الآخر. هذا يعني السؤال اللي كنت انت يعني من الإجابات، هذا السؤال ان شاء الله باش نحاول نجاوبوا عليه في
2: الساعة. نحب نقولكم اليوم في المباشر اللي نحن ثلاثة لابسين الأزرق بغير ميعاد، والأزرق لون جميل جدا، انا نحبه برشا في القسم. الأزرق يعطي للصغير الطمأنينة والرغبة في الحياة والأمل في الحياة.
1: سبحان الله. طيب نسرين، شنو اللي يخلي اليوم التلامذة بتعنف بعضها البعض، إما ماديا أو معنويا، إما بكلمات تنجم تكون كما قال تسنيم ما فيهاش حفظ لكرامة بعضهم البعض، أو للأسف ساعات تشوف تلامذة وكنا نشوفوا إما يتعاركوا يعني بالصورة نعرفوها الكل في الجانب المادي. شنو اللي يخليهم اليوم معناتها يخلي التلامذة عندها فما نسبة متعنف موجودة بينات بعضهم البعض للأسف؟
3: نعم، هو طبعا هذا موجود يعني، وهذا ما نكرهش، ولكن الأكيد جدا أنه طفل يعنف طفل يتألم. يعني فما وجيعة عنده صغير، كي جاء كي صار قدامه موقف معين أول حاجة استعملها هي العنف، إما لفظي أو جسدي. ولهنا
1: يعني سامحني، انت قلت تلميذ خلينا نقوله يعنف. نعم. لو هو يتألم يعني فما عنف آخر صاير عليه.
3: صحيح. وراه كيما ديما نحبوا نذكروا انه هذا ننطلقوا من يعني به من الدار، من المدرسة الأولى اللي هي الدار، خاطر احنا كي نحكيوا على بعد الدار وباش يمشي وباش يفرغك التربية هذيك والطاقة هذيك وكل ما هو إيجابي وسلبي يبان بعد في المدرسة،
1: يبان مع أصحابه.
3: اي مع أصحابه. فاحنا ديما نسألوا على الدار الساعة وحوال الدار، فمش عنف بين الوالدين لفظي أو مادي، نفسي حتى اجتماعي من بعد يبان هذاك فيما بعد، فمش عنف يعني ربما حتى بينهم بين الأخوات، كيفاش كنا ردة فعل متاعهم كي يتغشوا كي يختلفوا في الدار. صحيح. كيفاش الام والبوي يتدخلوا كيصير اي اختلاف بين الاخوات،
1: حتى العنف اللي ربما اذا كان يصير عنف بين الاب والام كيفاش يشوفوه زاد الوليدات، يعني باش ينجموا يشوفوه بطريقه وغدو يحب يمارس نفس العنف هذاك.
3: هو التهديد في حد ذاته ساعات من الام والبوي الصغيرهم هو عنف، راهم قاعدين يمارسوا فيه على وليداتهم، بعمره ما كان تربيه، ساعه نوصلوا الى حد التنمر، الى حد السخريه. هذوما اشياء تبدو بسيطه عادي، قال شنو ربي في صغيري، ولكن هما يعني يندرجوا تحت مسمى واحد اللي هو العنف، اللي من بعد صغيراتنا يجسدوه وراوه في سلوكهم في المدرسة، فكلوا ستيلو ينجم الله اللي يقدر، وإحنا رانيا رينا أشياء كما هكا في المدرسة ينجم ينترس، يعني حتى هو لو قلمي
1: هزيتني
3: قلمي في عود قلو أعطيني قلمي نفكه له أنا بالقوي، الله اللي يقدر يجي في عيونه بعد ربي يحفظهم الكل،
1: وشوفنا حوادث مماثلة للأسف،
3: يعني في عود نطلب حتى حقي أنا بالسياسة حتى هزه لي هو باش يكتب يعجبه زميلي يقعد بحذية نجي أنا نفكه له بعنف. ردة الفعل هذيك ماهيش طبيعية بالنسبة لنا، أكيد إنه جاي من فراغ، فما علاش ديما سؤال هو علاش التلميذ هذاك تصرف بالطريقه هذيك بالعنف هذاك. شوف هو عاده
1: لا فقط في الجانب هذا، اذا المربي لاحظ منسوب العنف عن تلميذه، اكيد انتم مربين ونجم تستشعر انه فما منسوبه نتاع عنف طالع عن تلميذ على تلميذ، هل نجم مهم برش المربي ينقل الملاحظة هذه للولي؟
3: يلزم ينقل الملاحظة هذه للولي، يلزم يسأل الولي زاد كيف علاش ولدك عنيف إلى هذه الدرجة، علاش تصرف بالطريقة هذه. فما منهم المتعاون اللي نجم بالحق يفيدك، وينجم أنت وياك الولي والمربي بعضهم يوصلوا فعلا أنه يلقاو حل للتلميذ هذا ويخرجوه بالحالة هذيك. فما شكون اللي يرفض تماما ينكر، فما ولدين ينكروا جملة
1: للأسف
3: أي موجود يقول لك لا ولدي مش صحيح في الدار عاقل، ولدي ما يعملش هذا كله، ربما نقول له أنا لهنا أنت متسلط عليه في الدار، ربما أنت ما عاتش الحرية نتاع الكلام نتاع أنه يعبر على رأيه،
1: مش تعرف على حقيقته،
3: حتى كي تتدخل أنت باش تصلح بين أخوات ديما تظلمه، ربما أنت تميز خوها عليه. شوف ديما نبحثه حتى ونلقاه الأسباب معين هو اللي خلى ولدي يوصل للحالة هذيك أو للدرجة هذيك
1: من العنف.
3: عليك راه التواصل مع الولي راهي مهم برشا، كما الولي يتواصل كذلك مع المربي، زاد راهي حاجة مهمة جدا على مصلحة وليداتنا، مشكلة الأعداد نتاعهم وقرايتهم. راهو احنا ماشي في بالنا دورنا كأولياء مع المدرسة انه فقط نسعى على القراية، انا
1: يعني علاقتنا فقط بالدراسة
3: أعداد وقراية، وكأنما العدد اللي ياخذوا على ورقة التقييم أو التقييم هذاك يعكس طبيعة ولدي وشخصيته ونفسيته، لا ذاك يحكي على قرايته مدى فهمه للمعلومة إلى حد الآن فقط لا غير.
1: صحيح
3: نعم.
1: نعش أم إسراء فقط قلنا شنو المعلومة المش واضحة ونبسطوا المعلومة ونوضحوا لك النقطة اللي ما فهمتهاش. تحية من أختنا إيمان محرزي تقريبا هكا، قالت تحب تقدم تحية كبيرة لمعلمتها في مدرسة اثنين مارس بالسويسي، تقريبا درسوها عام بين 85 و86، المربية صبيحة والمربية ليلى، قالت نحبكم برشا، ربي يبارك في أعمارهم، كانوا كفاءة وانضباط وحنية قليل منها توا، وكذلك الأساتذة المتميزين في المعهد، ربي يرحم اللي توفاه ورب يحفظ اللي عايشين.
3: آمين.
1: وشوف قاعدة تتفكرهم يعني ما شاء الله
3: ربي يحفظهم، اللي يقعد في ذاكرة الطفل سبحان الله.
1: شدني انتباه، قلت كانت فما حنية من المربي. ربي يبارك فيهم إن شاء الله. طيب مهم برشا الكلمة اللي قالتها نسرين، إنه اليوم نمشي للمدرسة وللمعهد باش نسأل على سلوك صغيري بغض النظر على العدد، بغض النظر على مستواه في القسم، حاب نسأل على سلوك صغيري فقط.
3: تفكر احنا قلنا قبل حاجة مهمة برشا مريم في الحصص الفارط، قلت انا انه اتأكد انك ما تعرفش ولدك وحقيقته، انت تعرف ولدك او صورة ولدك في الدار، اما خارج جدران البيوت ولدك كيفاش في المدرسة، هذا لازمك انت تسعى باش تعرفه. وقتاش هو مش تجسس، هو حماية ورعاية. انا من خلال خبرتي عملت تقسيمة مزيانة للصغيرات اللي مارسوا في العنف على بعض، عنا اربع انواع او اربع اسباب كبيرة تخلي صغير يعنف صغير، خاصة في عمر التمدرسي.
1: انت بتجاوبنا على سؤال، وقتاش يتحول الخلاف بين التلامذة الى عنف؟
3: علاش اليوم انا نبعث ولدي وانا مش مطمئنة؟ علاش اليوم تبعث بنتك وانت خايفة تنجم تتعرض لاي اذى غير محسوب؟ يعني ردود الانفعال اللي حكيت عليها نسرين غير مضبوطة، عشان ما حتى
1: فيها
3: حاجة يضبطها، يعني تجبد ستيلو من يد نجم عينك تمشي في لحظة يخسر عينه يعني. فلازمنا نفهم هالصغيرات
1: أو حالة تدافع ربما كما شفنا، ربي يرحم الوليد، ربي يصبر عيلته إن شاء الله.
2: اليوم الصغيرات نجم نقسموهم من خلال العنف الأربعة أصناف. إما طفل ما تعلمش ينظم الغضب متاعه، هيك علاش نحن نقوله وندعو الأمهات والآباء إلى ثقافة الدورات. وقلنا المرة اللي فاتت مريم أنه عندي دورة تابع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، ندعو كل الأمهات لها دورة مجانية تدخل الجمعية وتسجل يفهموا قبل ما تربيه. كيفاش تفهم ولدك باش تنجم تربيه؟ مازلنا كي بدينا الحصه الاولى
1: تحية للرابطه الحقيقه اللي ربي يبارك فيهم،
2: الرابطه الوطنيه للقران الكريم مهتمه جدا
1: ربي يبارك فيهم وعلى المشرفين
2: وبالجانب التربوي. وننصح كل ام تنجم تجي جمعيه فاطمه زهراء تلتحق بينا، مازلنا في البدايه والدورات هذه ما عادش ترف ولات ضروره ملحه جدا باش نفهم ولدي باش نجم نداويه ونعاونه يواجه كل شيء.
1: يعطيهم صحه ولا سامحني الرابطه نعرفوا عندها فروع في تونس في الجمهوريه الكل. الكل، فان شاء الله ينزلوا على المنوال
2: إن شاء الله
1: ويهتموا ويخصوا دورات للاسره للام للاب
2: نعملها في كل الجمعيات موجوده ومجانا ونمشي لكل جمعيه. بيقولنا الاطفال اربعه، اما طفل ما تعلمش ينظم الغضب نتاعو، تقول انت باش نعلمو ينظم بيته ولا الغضب نتاعو؟ اي لازمك تعلمو كيفاش ينظم الغضب نتاعو، يحس بالغضب كيفك الطفل الصغير. وقت اللي انا ما نعطيوش للتكنيك والتقنيات اللي باش ينظم بها الغضب نتاعو وما نعطيوش ادوات للتعبير على الغضب هذا باش يولي يستعمل العنف كوسيله للتعبير عن الغضب. الطفل الثاني هو طفل تعلم انه القوه هي الحل. يشوف العنف
1: للأسف
2: حل من الحلول، دونك انا علمته أنه القوة هي الحل فهو بيش يحل مشاكله بالعنف. إذا الطفل يشوف في المحيط متاعه،
1: خاصة إذا لقى نتيجة بيش يكمل
2: فيها. إذا الطفل يشوف في المحيط متاعه أنه المشاكل تتحل بالصياح، أنه المشاكل تتحل بالتهديد، أنه المشاكل تتحل بالعنف، يتعلم أنه هذا هو الأسلوب الطبيعي. يعني أنا نخرب له الدماغ متاعه ونغرس له فيه أنه الأسلوب الطبيعي هو التعنيف الآخر بكل أنواع العنف، مش بالضرورة الجسدي، عنف لفظي، عنف بالنظرة، العنف بالتنمر، كيف باش نحكيه. ثالث هو طفل يعاني من نقص في الإحساس بالقيمة. مش ديما العنف يولد العنف. أي نعم، فما صغيرات يعانيوا من نقص الإحساس بالقيمة، يحاولوا يفرضوا وجودهم على غيرهم لأنهم ما يعرفوش يبنيوا قيمة ذواتهم بطريقة صحية وما تعلموش داخل البيوت يبنيوا ذواتهم بطريقة صحية. فيولي يستعمل العنف كأداة باش يلقى بها القيمة متاعه في المحيط متاعه. المدرسة
1: يعني ينجم يكون حتى مصغر. محيطه اللي هو عايش فيه، بيته والمحيط متاعه، يستعمل زادة في الأساليب متاع القوة والعنف باش يلقاوا المكانة أو القيمة متاعهم
2: بالضبط. والنوع الرابع والأخير، طفل هو نفسه ضحية. مش معناها؟ معناها مش كل طفل عنيف هو طفل قوي. أحيانا يكون طفل مجروح ومورس عليه العنف في الدار، في الشارع، من الأصحاب، فتحمل تحمل تحمل وبعد انفجر ولا هو لقى حل أنه كيما تمارسوا عليه العنف أنا باش يخرج مني نفس العنف للأسف الشديد. طبعا هذا ما يعنيش أنه نبرر نحن العنف، لكن لازمنا كأمهات من خلال الدربة والدورات رو عالمنا تو عالم مهارات. تقوليش أنا قاعدة في داري تو نتعلم كيفاش نربي، لا، لازم أخصائيين يعلمونا من خلال دورات مكثفة، ولما لا إذاعات والتلفزات تعمل دورات حتى مباشرة. خلي الأمهات والأباء يتعلموا كيفاش يربيوا صغارهم في هالبيئة
1: أقل
2: من نحن عايشين فيها، نفهموا السلوك بعد نعدلوه، لا نبروه ولا نتجاهلوه. العنف سلوك لازمني نفهمه
1: نستوعب السلوك،
2: ما نبررلوش، ما نبررش العنف ونقول مسكيني عنفه فيه دونك هو عنف، لا، وما نتجاهلش العنف.
3: اما باش نبداو متفاهمين ان راهو هذا ما نجمو نحققوه كان ما نخدمو على الوالدين. اذا الاب في حد ذاته يعنف وتربى بالطريقه هيك، تربى انه يعنف لفظيا، حس بيح تسمع الكلام هذاك، تربى انه ما يحترمش زوجته، تربت هي كيف كي تجيت اخر النهار تعبه تفرغ وشها في ولدها، تقول له على الصباح اللي ضربك اضربه وهو ماشي يقرا، تربى اللي ما ناخذ حقي كيما نضرب، وقل لك هذيك هو وقتنا هذيك زماننا، لازم تاخذ حقك بيدك. هالمفردات هذه والجمل هذه اذا كانت ترددت دائما على مسمع وليداتنا، حتى مش لازم موجهه للطفل، هو ما هو قاعد يسمع فيها
1: باش تبرمج عليها.
3: اي صحيح، باش تبرمج عليها انه هذيك هي، هذيك هي الدنيا، اللي ضربني نضربه وحقي
1: حقي بالوقت.
2: سامحني، احيانا نحن نغلطوا كمربين واولياء. قلت لي ولدي تظلمه ما ناخذلوش انا حقه، باش يتلز هو يوما ما
1: باش ياخذ حقه بيدي
2: فما تخليوش الطفل مظلوم حاسس انه مقهور اقل شيء نمشي وندافع عليه ونتكلم ونفهم شنو اللي صار
3: صحيح خاطر فاقد شيء لا يعطيه
1: نمشي راه فقط نقطه هنا راه احيانا الولي هو بده كي يمشي للمكتب ولا للمدرسه ولا للمعهد اللي هو بده راه يولي باش يمارس عنه بطريقه اخرى وشفنا برشا مشاهد الحقيقه تحش من اوليه
2: نمشي للمدرسه نمشي وناخذ حق ولدي نقول له عايش ولدي علاش ضربت لي ولدي تدخل هنا الإدارة متاع المدرسة لازم وياخذوا حق الطفل بكل أدب إني ينبهوا عليه ما عادش يمارس يحس بقيمته الصغير هاو كالمدير دفع عليه هاو كأمي دفعت عليه أخذت لي حق أما تخيل لو نتجاهله مرة واثنين وثلاثة ولدي تضرب ونتجاهله تي كيف الناس تي ما عنديش وقت شنو مش نصنع منه الكائن هذا
3: والمفروض كل ما يصير في المدرسة يتحل في المدرسة من المربين والإدارة
1: الحوادث اللي تصير في المدرسة
3: المفروض هكا تصير أما إنه يتدخل الولي بطريقة ربما فيها الحقيقة أذى للمربي أو يمشي مباشرة للطفل اللي يعنف
1: اللي هو ما عندوش حقه
3: هذا غير مسموح به تتحل الأمور نمشي للإدارة مش للصغير
1: لأنهم أصلا ما عندكش حق باش تكلم الصغير هذاك في المؤسسة باش نحكيه على العنف اللفظي التنمر والسخرية الكلمات اللي تنجم تجرح أكثر من الضرب عندي تعليق من أم أمان الله السعودي قالت سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولدي ناقص الضرب وعمل عملية على عينيه ربي يشفيه إن شاء الله زميله تنمر عليه وقال له عمري لا ريت صنعت معين
2: لا حول
1: يعرف يكتب وهما يقرأوا في نفس القسم سنة ثالثة واللي وتقريبا ولدها مغشش برشا وضربه تقريبا هكا كان فهمت أنا أو الطفل هو اللي ضرب ولدها يعني سنة ثالثة اللي هما تقريبا 7 سنين ولا 8 سنين يعرف ينعت تلميذ معناتها زميله معاه في القسم مريض وعمل عملية مع توبيده نفسيته راهو تعب فينعتو وما نعرفش حادثة العنف كانت توضح لنا شكون اللي ضرب شكون خطر مش واضح في التعليق
2: أنا والله نتوجع كي نسمع هكا نقولش بينا ولينا هكا أولادنا نتاج لينا نحن بدون نقاش صغير يعمل هكا في صغير آخر مريض شكون ربيه الصغير هذا شكون علمه السلوكات هذا وين المشاعر تي بالفطرة الإنسان يراه عبد مريض يحن عليه يعني
1: وين احترامنا للآخر المختلف علينا
2: لا احترام للآخر ولا احترام حتى للمرض معناه تجاوز الأمر أنه مختلف علينا ينجم يكون كفيف مختلف علي ينجم يكون في عينه مشكلة أعور مختلف علي طبيعي جدا ولازمني نحترمه أما هذا مريض يعني حتى المرض ما عاش عنده حرمة رأوا ولادنا مرآة لنا نحن نتاج لما زرعناه فيهم من مشاعر ومن محبة ومن رحمة أزرعوا في أولادكم ارحم ترحم ورانا وصلنا للعنف على خاطر تنزاع منا منسوب الفطرة متاع ارحم ترحم
1: أو زاد جانب آخر متاع أنه مانيش قاعدين نربيه على الاختلاف مانيش قاعدين نربيه على أنه صغير كيشوف صغير آخر مختلف عليه أو مريض أو عنده وضعية معينة وكأنه أنا هو الحق اللي عندي الأحقية يكون موجود والباقي لا ما عندهمش أحقية باش يكونوا موجودين
3: هو من جهتين كان هو اللي ضرب المفروض حتى إذا كان فما شخص آذانا ووجعنا المفروض أن الأم لهنا من الأول تعلم صغيرها وتجهز وتقول له مهما صار تعرض للتنمر راهو ما نضربوش راهو حقنا مش بيدينا ناخذوه ومش بالكلام المؤذي راهو عندك معلمة تمشي لها أو عندك إدارة تمشي لها قبل كل شيء كان هذا كله ما صارش فما الأم تمشي للإدارة أو تتوجه للمعلمة فتطلب منها أنه تعاونها أنه تحكي المعلمة مثلا تستغل الفرصة هذه باش تعلم الصغيرات مثلا قيم من القيم أنه فعلا لازمنا نحترم الاختلاف عن صاحبنا كان صغير الآخر هو اللي عنف صاحبه لهنا كيف نفس العملية يلزمنا نحترم الاختلاف شوف مش مشكلتنا شكون
1: اللي عنف شكون
3: شكون اللي عنف راهي مشكلتي أنا كيفاش ما ربيناهمش على احترام كما قلت أنت مريم أنه الاختلاف رحمة كما قال تسنيم مش أحنا نجيو حقي ناخذوا أنا بيدي وكهو ذيك هي ما هو اسمعني الحقيقة خلنا ثبتوا مليح احنا في شوارعنا وكيف نسوق وفي كل بلاصة سامحني حتى في أي حتى في تمشي لأي مكان كان إدارة كراسي باش تقعد مثلا تلقى الكبير ويقف والصغير قاعد علمناهم انه فك بلاستيك
2: علمناهم نفسي على حساب الدنيا
3: على حساب غيرك من غير ما تحترم
1: انا هي المفترض
3: والله الخير مازال فينا راه الخير مازال فينا مانيش نحبوا
1: احنا نجاوب على الحاله اللي سالتنا عليها ام امن الله
3: صدقا صدقا لازمها تتوجه للإدارة في أقرب وقت
1: وتفهم الوضعية أكثر
2: وانا سامحني مريم أنا مربي نوجه رسالة لروحي ولكل مربي كي يجيك صغير يشكيلك أسمع دقيقتين 2 ولا 3 ما هوش باش يضيعوا من الدرس حتى شيء، بالعكس نجموا نعلموا منهم الصغيرات برشا. ما تحسسش الصغير انه ما عندوش قيمه، اعطيه دقيقتين اسمع منه، اسمع من الطرف الاخر، صلح ما بيناتهم.
1: كما قلت انت تفضل في القسم افضل،
2: في القسم افضل خير ما يدخلوا فيه الكبار والعنف يولد عنف صحيح. وتولي مشاكل كبيره.
1: اختنا خديجه تحيه لها قالت ولدها 4 سنوات المعلمه نتاع الروضه قالت لها اكبس عليه في الدار، ما نعرفش معناتها اكبس عليه شنو هي الطريقه نتاع الكبسان، راهو ما يسمعش الكلام وما يركحش، ما نعرفش كيفاش نتصرف، علما انه بوه عنده شهر ملي يسافر. كي قلت لها قالت لي ماهوش تبرير، يعني هو في الروضه ما يسمعش الكلام وما يركحش، والوالد نتاعو مازال كيسافر، معناتها عنده 4 لا سامحني مازال كيسافر وهو عمره 4 سنوات.
3: اكيد انه غياب البو باش ياثر عليه، هذا واحد. وكان هو من الاول ما شاء الله يعني يتحرك برشا والكل، هذا هي تكبس عليه في الدار باش يركح في القسم ولا كيفاش؟ ما فهمتهاش هذه. انا المفروض هي اللي في القسم تعرف كيفاش تركحه بطريقه باهيه باسلوب في مرح في لعب، تحببه في البلاصه اللي هو يقرا فيها يتعلم فيها، هو تحضيري
1: اربع سنين
3: تحببه في الروضه اللي هو فيها، تجبدوا ببعض الأنشطة، تخليها يعرف كيفاش يتعامل مع أصحابه. يعني العالم هذاك المفروض أنه دوب ما خرج من الدار مشى يقرأ في الروضة، فاحنا نحسن استقباله ونخلوه يحب القراية ومرحلة التمدرس بشوية بشوية يدخل لها، مش إذا احنا من الأول عملنا هيك وصديناه اكبس عليه. كما قلت انت شمالي اكبس عليه،
2: انا ما نفهمش شمالي اكبس عليه
3: ولا ما نفهمش شمالي
2: اكبس عليه. لازم يتحرك 4 سنين باش يتعلم بالحركة، باش يتعلم باللعب، ما هوش مطلوب منه الطفل 4 سنين يقعد في كرسي 5 سوايع.
3: المربي
2: يتخمم في راحتها، ما فيها خلل راهو هذا. لازم يلعب، لازم يتحرك.
3: يا لهنا تخمم في راحتها هي،
2: اركح
1: اركح. والاصل انه المربي هي تقوم بواجبها في الحركة،
2: واجبها انه تنظم الحركة، تعمل الحركة، تعمل انشطة، توجه
1: الحركة.
2: اما باش نحطه في كرسي ويريض، لا، هذا مش مهمته الطفل في الاربع سنوات. بالعكس هو باش يتعلم وهو يتحرك، يكتشف في العالم، يكتشف في الاخر، هو المكان هذاك مهيئ باش هو يلعب فيه بامان ويتحرك فيه بامان. فمش حاجة اسمك بس عليها
3: أساساً بش يتعلم،
2: إلا إذا فما قلة أدب أو تجاوزات ممكن توضح لنا، لكن إذا حركة عادية
1: في قسم
2: وفي الطبيعي هو يتحرك قسم في التحذيري والتمهيدي، هذا خلل آخر. هو الأصل أنه الأقسام تكون كبيرة
1: للأسف
2: ومتسعة للحركة وللعب في ذلك العمر، باش ولدي نهار آخر ما يكرهش الكرسي والطاولة.
3: المربي مريم يكون صبور وباله واسع، يا ما يكونش.
1: هو عندنا سؤال آخر من خونا عثمان دشراوي، قال بنتي عندها السكر، ربي يشفيها ويعافيها، سنة رابعة
3: إن شاء الله.
1: ضربتها، ما عرفش شكون اللي ضربتها، المربية، شكون اللي ضربها بالضبط؟ ماذا بينا توضحونا في التعليقات. ضربتها بكف، مشى للمدير قال لي شنو المشكل، هنا تضربنا قبل
3: وشوف حالتنا تو ميسيرش.
2: والله
3: ثبتوا
2: مليح، لأنه ما مسمعنيش الطرف الآخر الحقيقة. ديما حاولوا في كل الحالات اللي جتنا ديما سمعنا رواية شخص واحد.
1: أكيد.
2: إذا هذا صار بالحق حاجة مؤسفة، ونوجه نداء لكل مربي ولكل مدير يسمع فينا أنه الكلام هذا أكل عليه الدهر وشرب، فمش حاجة هنا تضربنا قبل، وين المشكل؟ ليه فما مشكل؟ أولا السلف الصالح علمونا أنه من ربي وش أولادنا كيما نحن تربينا
1: زمان. ثانيا
2: يا أخي كي تربينا بالغلط نربي أولادنا نحن بالغلط، ما فماش معناها مساحة متاع إصلاح وتطور ووعي وتحسين. علاش شنو معناها هنا تضربنا؟ ليه ما نتضربوش؟ وحتى وتو نحكيه في حصص أخرى على الضرب،
1: المدرسة
2: على الضرب من المنظور الشرعي، راهو فيه ما يقال وعندي فيه منقول. راه
1: لا فقط سمحني، الفضاء نتاع المدرسة هو فضاء
2: مكان باش نضرب فيه
1: صغير، المربي باش يعنف بالكف ولا بغيره ولا ما كانش يتعلم
2: الضرب على الوجه، هذا منهي عنه. تضرب على الوجه
3: نقريه ونعلمه صغارنا، نكسب قلوبهم باش يستوعبوا الدروس ويحبوا يجيوا من غدوة وكل يوم.
1: هي الرحلة طويلة جدا،
2: خاصة الوجه راهو حاجة كرمها ربي سبحانه وتعالى، منهي عنه نضرب على الوجه.
1: هو سيدنا عليه الصلاة والسلام نهانا عن الضرب الحيوانات،
2: وسيد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا طفلا قط، ما ضرب امرأة ولا طفلا. عندنا ستري

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: آية وحديث افهم معانيهم. آية وحديث افهم معانيهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع القرآن الكريم نرجع مواصلين معكم السادة المستمعين، وكالعادة مع آياتنا، مع الفقرة هذه اللي ناخذ فيها الآيات.
2: يقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآية ذي رغم قصرها ترسم حدا أخلاقيا دقيقا جدا.
1: واضح، نعم.
2: فين الحد ذي؟ في التعامل مع القوة والخلاف. الاعتداء وقتش يظهر؟ يظهر وقت القوة والخلاف. ولا تعتدوا، الاعتداء من العدوان، وأصل معناه هو تجاوز الحد. العدوان هو أنك تتجاوز الحد بأي طريقة من الطرق. كل ما تتجاوز الحد متاعك فأنت معتد. يعني الإنسان يتجاوز الحق الذي له فيدخل في حق غيره. والآية ذي تعطينا سر عظيم. ربي سبحانه وتعالى ما قالش لا تظلموا،
1: صحيح،
2: لو لاحظت قال ولا تعتدوا، لأن الاعتداء أوسع من صورة واحدة من الظلم. قد يبدأ بكلمة،
1: صحيح،
2: قد يبدأ بنظرة احتقار، قد يبدأ بسخرية، بتهديد، بإهانة، بإقصاء، ثم يصل إلى الضرب. وراه ما تتخيلوش أن ولادنا يراه الدنيا بعينينا نحن. راه كلمة نجم تكون تهديد كبير يراها الصغير،
1: صحيح،
2: ضربة صغيرة الصغير يراها تهديد كبير. يعني ما تتعاملوش مع ولادكم بعقولكم انتوما، تعاملوا بعقولهم هما، شنو يراه هما في الآخر. فالاعتداء أنك تستعمل ما عندك من قدرة بطريقة تتجاوز بها حدود الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس. في سياق الآية جاء النهي عن الاعتداء حتى في حالات القتال مثلا المشروع في زمن المضى، في الزمن النبوي. يعني وجود خصومة أو التعرض للأذى لا يفتح للإنسان باب التجاوز بلا حدود على مصراعيه. حتى القصاص فيه حدود وفيه ضوابط، سبحان الله. وهذا مهم جدا اليوم في التربية، كون الآخر أخطأ في حقك، كما كانت تحكي معنا أم أمان، ونوجه الأمان تحية كبيرة وإن شاء الله الأباس، كون الآخر أخطأ في حقك لا يعطيك رخصة أن تخطئ في حقه بغير حدود وقوانين. ثم تأتي الجملة الأشد وقعا يا مريم،
1: نعم.
2: إن الله لا يحب المعتدين. لم يقل إن الله يعاقب المعتدين فقط، وإنما نفى عنهم المحبة. وهذا سر تربوي آخر. التربية القرآنية ترتقي من سؤال شنو يصير لي إذا اعتديت إلى سؤال أعمق: هل السلوك هذا يجعلني ممن يحبهم الله أم لا؟ هل أنا وقت اللي الطفل يحتاج أني نربيه بمبدأ أنه مش فقط ما تضربش باش ما تتعاقبش، ما تضربش باش ما تخرجش من دائرة المحبة الإلهية، ما تضربش غيرك باش تقعد ديما محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فالاعتداء مش مربوط فقط بالقوة الجسدية. قد يعتدي التلميذ على أخوه وصديقه بيده، بلسانه، بسخرية كما قلنا، بتنمر. قد يعتدي بكشف عيب أو سر من أسرار أصدقائه، إذلال أمام الآخرين. كل تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى أو لحق الإنسان أو لكرامته يدخل في معنى الاعتداء، طبعا بحسب الصورة متاعه.
1: نعم.
2: والسياق.
1: يعطيك صحة تسنيم. مش نرجع معكم بعد شوي، لكن هتناخذ مكلمة هاتفية. ألو، السلام عليكم. طيب بعد شوي ناخذ المكالمات الهاتفيه. بعد الايه هذه والفهم العظيم للايه هذه، كيفاش نجم نطبقوها نسرين في دور العائله باش انها تكون هي السد المنيع في الوقايه من العنف؟ انه اليوم تكون ننطلق من الايات، عندنا احاديث كثيره، اذا نحبوا نرجعوا للايات وللاحاديث راه عندنا الكثير. فكيفاش اليوم من نجم انا نحمي صغيري باش ما يكونش هو باب نتاع عنف، باش ما يكونش هو باب نتاع اعتداء، اما عنف مادي او عنف لفظي، او يكون، وخاصه الناس اللي تغيب عليه انه صغير كينجم يكون من الصغار اللي متنمرين، من الصغار اللي يسخروا على غيرهم، من الصغار اللي ربما يعيبوا غيرهم ويروا في انفسهم هما الافضل. راه ساعات اللي يقول لك لا صغيري ما يتنمرش، صغيري ما يقولش، من بعد تكتشف لا هذا راه ينجم يقولوا صغيرك. كيفاش تنجم تكون العائله دورها كبير في الوقايه من العنف؟
3: هو تماما بالقدوة الحسنة والمثال الطيب، وزاد بإدارة الانفعالات جيدا في البيت يعني، وقبول اختلاف كذلك. ربما نتناقش على موضوع الأب والأم لهنا باش واحد يعلى صوته على الآخر، الوليد قاعد أو البنية قاعدة تلاحظ، فاللي باش يغلب لهنا في الحوار باش ياخذوا مثال الصغيرات. هذه نقطة مهمة جدا، ديما نقراو حساب صغيراتنا يسمعوا، حدا مش قاعدين يراوهم قاعدين يسمعوا فينا. أيضا علاش ليه أنه ناخذوا حتى مرة في الأسبوع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع هذا، مثال ذلك، أو في كل مرة ناخذه في موضوع معين ويعني نتناقش فيه مع صغيراتنا ونشرحه
1: نسمع رأيه
3: صغيراتنا صحيح. نسمع رأيه، ربما عنده رأي مختلف في رأي، يتساءل هو علاش ربي سبحانه وتعالى مثلا قال الآية هذيك أو الكلمة هذيك في الآية هذية أو الحديث نبوي معين، ونشرحه ونعيشه معه ونحاول ننزله على أرض الواقع، خاطر هذه اللي باش يرسخ عند صغيراتنا، هذه اللي صغيري بشوي بشوي يحاول يتطبق. يعني صغير باش يتمالك روحه عند نفسه عند الغضب مثلا، باش حد في موقف معين في عوضي باش يرد الفعل بالضرب مثلا هنا أو بالعنف اللفظي، ولا يشد روحه يولي يتعلم يسكت شوية
1: يتمالك نفسه
3: ياخذ نفس، خاصة كي يرى هذا عند والديه في الدار وهم يتحاوروا أو هو أخيته كيف يتناقشوا والبو لم يتدخلوا بطريقة صحيحة وسليمة، راهو بشوي بشوي بشوي عادة في سلوك الطفل انه يتصرف بالطريقه هذيك في كل المواقف. ولكن هذا اذا كان ما صارش البناء نتاعه من البيت، منين باش يجيبوا الصغير
1: اذا ما هيئنالوش في البيت، ما عملناش هيك الارضيه الصلبه هكا باش نجموا نبنيوا عليها.
3: لازمنا راهو نبذلوا مجهود كبير في ديارنا، نقعدوا مع صغارنا، هاو ديما نسالوا احنا شو باش نحكيوا معاهم صغار. يا اخي كلامنا مع الصغار كان على عددهم بركه وعلى قرايتهم، كلامنا معاهم كان النصيحه ولا باش نخاصمهم ونعاتبهم لا، خلي كلامنا زادة في مواضيع تفيدهم فعلا في المستقبل، في بناء شخصيتهم، في ثقتهم في أنفسهم، زادة في معرفتهم لدينهم، في قربهم من ربي سبحانه وتعالى. شو معناها الله سبحانه يراني في كل مكان؟ يراني الله خاطر من باب الحماية، ربي رفيه هو صحيح يراقب فيه، ولكن على خاطر يحبني، خاطر يحبني ديما لباس. يعني امشيوا على حسب المرحلة العمرية متاع ولدك واحكي معاه، حببوهم في ربي مش تخوفوهم من ربي. ديما نقول الرحمن الرحيم، ربي سبحانه أقرب حاجة لي، علاش أنا نجي نخوف صغيري من ربي؟ يعني كي نحكي مع في الدين مع ولدي كان نخوف فيه كهو، كان التهديد هاو شو يصير لك، هاو جهنم، هاو درشنو، علي إيش أقول لي على الحاجة الباهية اللي تفرح، أحكي لي على

0: لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها، رجاء مراعاة الفوارق في التوقيت. ربي
1: إشهار
2: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق. المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر لمستقبلك. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتون والناس مع مريم فجاري.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: نصيحة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وين ما كنتوا سادة المستمعين، ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. مواصلين معكم في الزيتونة والناس، مواصلين لقائنا معكم. باش نرجعوا لنصيحة اليوم وفقرتنا، لكن قبل هذا الكل باش نحكيوا على كيفاش يأثر اليوم، كيفاش يمشي التلميذ للمكان يتعرض فيه للتنمر، يتعرض فيه للعنف اللفظي، يتعرض فيه للعنف المادي، اكيد باش يمشي هو مش مرتاح، باش ياثر هذا على نفسيته. نعرف انه صغير اذا كان يمشي للمدرسه وللمعهد وما كان مش مطمئن فيه، فاكيد باش ياثر على نفسيته، باش ياثر على دراسته، باش ياثر حتى على انتمائه للمكان هذاك.
1: نعم، هو ديما نرجعوا للشريعه الربانيه السمحه اللي بها هي نعيشوا مرتاحين الناس الكل. من مقاصد الشريعه حفظ النفس، حفظ العقل، وحفظ الكرامه. طفل اليوم يدخل القسم هو خايف، أو يستنى في الراحة شكون باش يسخر منه، أو يخاف يجاوب حتى بالغالط باش ما يضحكوش عليه ويتنمروا عليه. أحيانا البعض من المربين هما اللي يضحكوا عليه ويتنمروا عليه ويضحكوا عليه التلامذة. وهنا مربية، ولكن نقول الحقيقة، التقي والفاجر موجودين في الميادين الكل، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. يبقى الخير موجود في المربين، في برشا مربين، لكن للأسف البعض موجود الحالات هذية. فمخه ما عادش متفرغ للتعلم، الطفل هذي مخه قاعد يلوج على إليات للدفاع باش يحمي قلبه من الوجيع. يعني ما عادش عنده قدرة باش يتعلم. هو مش فقط باش يقولنا أنا ما نحبش المدرسة، أحيانا الرسالة باش تكون أعمق، أنا ما نحسش روحي آمن في بلاصة ذيك. أمان النفسي، أمان النفسي شرط أساسي للانتباه والتعلم. من غير أمان نفسي ما نجمش نطلب من صغيرات أنهم يتعلموا وينتبهوا. الأمان النفسي شرط أساسي للمشاركة في الحياة المدرسية والاجتماعية. الأمان النفسي شرط أساسي للمبادرة، والتعلم يحتاج مبادرة.
0: صحيح.
1: ولهذا التلميذ المتعرض للعنف أيا كان نوع العنف، حتى بكلمة سخرية راهي عنف، نظرة خايبة راهو عنف، كلمة سوء أو وصف سيء نضحك عليه أصحابه أو نضحك عليه هذا راهو عنف. ينجم يظهر عليه برشا أعراض، من أهمها التراجع الدراسي. ساعات برشا أولياء يتراجع أبنائهم دراسيا ومش فاهمين الأسباب، منها العزلة، منها الخوف من المشاركة، منها اضطرابات كثيرة في النوم. وعنا برشا صغيرات في حصص تعديل السلوك يقول لك ما نجمش نرقد، يصبح للأربعة متاع الصباح يخمم، مخ يخدم، يولي لوجي لهي روحه بلعبة في التليفون باش ما يخممش في نهار غدوة اللي باش يصير له فيه أي نوع من أنواع العنف. راهو التركيبة متاع مخ الصغير لازمنا نفهموها ونكون واعين بها مليح. ومنها زادة أعراض ظاهرية كبيرة، منها رفض المدرسة، منها العصبية، منها البكاء. ينجم يتحول أحيانا،
0: هذاك ساعات نشوفه أنه برشا تلامذة يبدأ يمشي معينوش، خاصة في الروضة ولا في المدارس الابتدائية من الأول في السنوات الأولى، يبدأ فما بكاء وفما رفض
1: هستيريا قد يكون بسبب عنف يتعرض له. والأعراض الخطيرة بالنسبة لنا الأخطر هي أنه يتحول من ضحية إلى معتد على الغير للأسف الشديد.
2: المؤسف مريم أنه في ساعة من شخصه صعوبة تعلم، من شخصه يعني ربما مشكلة نفسية، وقت اللي ربما الإشكال كانت عمقنا وقعدنا مع صغارنا وفهمنا أكثر وعرفنا إلي المشكل وين بالضبط عليك. ساعات نظلموهم راه صغيراتنا او نتعصفوا عليهم. ساعات لا تقرا كيف ندادك لا اكبس روحك، وكلام ساعات
0: موجع
2: يوجي على البرة، وزيد امه مش فهمته وجعته ولا ابوه، ما نزيد نعمق المشكل اكثر واكثر.
0: نعم. طيب ناخذ مكالمتكم الهاتفيه على 71 136 1000. الو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ذكرنا بالاسم.
3: أميمة. نشكركم برشا على البرامج هذه، الحمد لله يا ربي نور بصيرة هكا يعاوننا ان على صغيراتنا ونجيد وهكا باش نوصلوا ونوصلوهم لبر الامان ان شاء الله ربي يعاوننا عليهم
0: ان شاء الله يا رب.
3: وقبل ما ندخل في المكان ما حبيت نسال الجمعيه فاطمه الزهراء، اني هي الدوره، اني هي الجمعيه اللي عاملين فيها الدوره؟
1: جمعيه فاطمه الزهراء بحي الزهور الرابع، تابعه للرابطه الوطنيه للقران الكريم.
3: الحمد لله عرفتها
1: بحبك. مرحبا بك لنا الغالية. كل يوم جمعة بعد صلاة العصر مباشرة، أنت إجا صلي العصر معنا وتلقاني موجودة بعد صلاة العصر مباشرة.
3: حبيت نتأكد بإذن الله إن شاء الله
0: إن شاء الله يكون النفع الحاصل يا رب العالمين.
3: أنا حبيت نعطي مداخلة. عندي ولدي عمره 10 سنين، كل عام نحسه قاعد يتبدل شوية. هو ولدي هذي جيت شخصيته حنون عاقل، اللي ساعات يقولوا لي شبيه ولدك كش عليه بنية حنين برشا عقل ياسر، خفت عليه من الانتوراج نتاع المكاتب العاديه، دخلته للبريفي، عثرت روحي ودخلته للمكاتب الخاصه. الحمد لله قاعد لاباس يعني، وخفت سختو بحدينا يعني في المكاتب اللي بحدينا، كل مره نسمع غريبه، كل مره نسمع حاجه، خفت. ما ايش تنمر، ايش حكايات اخرى معروفه وقاعدين نسمعوا فيها الناس الكل. الحمد لله انا طويك لاقيه نتيجه. اما حتى المكاتب الخاصه ولا فيها شيء من التنمر وشيء من الحاجات الاخرى. يعني ولدي ولا تو يتعرض لها، وحسيته مشي ويتبدل،
0: يعني خاطر السلوك ماهوش مانع يعني. ما راهو كي نحكيو على عنف مش مقتصر يا اما على عمومي ولا على خاص، هو سلوك موجود عند التلامذة باش يتبعوا بعضهم.
1: هي البيئة مهمة، هي البيئة مهمة. اني نوفر لولدي بيئة فيها اقل ما يمكن من منسوب العنف مهم، لكن الاهم اختي الفاضلة أميمة انك تبني شخصية ولدك بناء سليم، دخلوا الرياضة دفاعية، احكي معاه التحاور راهو يبني شخصية متوازنة، اعطيه اساليب للتعبير عن الغضب، اعطيه اساليب للتعبير عن الدفاع عن النفس، خاطره باش يخرج للمجتمع يوما ما، مش قد ديما تحظي فيه، فمش مجتمع خاص كيما المدرسة الخاصة، فباش يخرج مجتمع فيه عامة الشعب، باش يلقى شكون يتنمر، كيفاش باش يواجه الشيء هذا إذا ما نعلموش يواجهه.
0: كيما حكينا
1: البيئة مهمة، يعطيك الصحة، أما علمه كيفاش زاد هو يواجه ويكون متوازن ويتقبل حتى الاستفزاز بنفس هادئة، يكون قوي بشخصيته. الرياضات الدفاعية مهمة جدا، والصلوات الخمس مهمة جدا في بناء شخصية متوازنة.
3: ربي يبارك لك. انا هذه على السبب كيفاش هي الاساليب اللي نعملها مع ولدي باش ما نخليهوش. قلت انت معاك ما مازال هو عوينين اخرين باش يخرج الكوليج، انا شنو نجم نعمله ولو انه توا ولا يخرج شويه في الحومه يلعب كذا، ساعات يضرب ساعات يتضرب ساعات. فكنت حاطط له مبدا، لا يا بابا ضربوك دافع بلسانك وبتربيه واخلاق، ما تدفعش بيديك. للي ولا بشويه بشويه، كل مره جي مضروب، كل مره جي مضروب. يا اخي ولا ابوه قال له اللي يضربك اضربه هكا بالمعنى هذا، وصاي يشربها من عند ابوه، وفعلا اللي يضربه يضرب،
0: يرجع
3: الضربة نتاعه، يرجع الضربة
1: نتاعه. أنا ديما نقول أنه الحفاظة أختي الغالية أولا وآخرا بيد الله. نعلم أولادنا صلوات الخمسة، نخليهم عايشين في دائرة إيمانية، نعلم أذكار الصباح، ما يخرج إلا ما يعمل الأدعية، بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء، باش تبعد عليه أنواع المضرة، أعوذ بالله أن أظلم أو أظلم، باش تبعد عليه أنواع الظلم، مع الرياضات الدفاعية اللي تخليه شخصيته قوية من غير ما يمارس عنف جسدي. تنجم تكون شخصيته صد منيع باش ما يتجرؤوش عليه، وبالدربة يتعلم كيفاش يدافع على روحه بالكلام، بإبداء الرأي، بالمواقف، بالحزم. يكبر في العمر ويتعلم. نحاول كلنا، نحن قاعدين نسعى، كلنا خايفين على أولادنا، ربي يحفظهم إن شاء الله. أما هذه أساليب العلاجية، أنه أساليب شرعية، حفاظة ربانية، أني نربطه بالخالق سبحانه وتعالى اللي هو اللي باش يحفظه، وهذا مهم جدا. ما يعملش على روحه كهو في الحفاظة أو على قوته الجسدية، اللي هو قدرة رب العالمين يعمل على ربه سبحانه وتعالى باش يحفظه، مع الرياضات الدفاعية تقوي له شخصيته بإذن الله.
0: شكرا لك أختي الغالية، ربي يبارك لك إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختنا قالت بنتي هذا اللي صار معاه، تنمر من معلم وضرب وتركت المدرسة من ماي الماضي وهي عمرها 9 سنوات. أختنا فيروز جلال تقريبا هكا الاسم، 9 سنوات، اليوم ما رجعتش تقرأ، صارت لها كأنه صدمة كبيرة وخوف شديد من المعلمين والمدرسة.
2: الحقيقة هي تحكي معنا أختها ولا أمها؟
0: لا، الأم تحكي
2: معنا. شوف الحقيقة ما دام هي واعية بالمشكلة، ما صبرت دخلت في الوقت الصحيح من الأول الكل، ولكن طوى صار اللي صار. أنا نصحت وجه المختص بنتها الحقيقة، وصلنا يعني المرحلة أنه ما عادش تحب تقرأ،
0: ما عادش تحب تقرأ. هي خرجت من الماضي، سمحني، من ماي
2: عمناول قبل الثلاثي الثالث، معناها ما يوفى. ننصحها بتوجه المختص في أقرب وقت الحقيقة. يلزمها تتعلم
0: تغير
2: المخاوف نتاعها، وكيفاش تحصن روحها من يعني مما تنجم تتعرض له في المدرسة أو غيره حتى في الشارع. هذه كنصيحة الأولى، وطبعا لازمها تقوم بها وتبادر بها للأم في أقرب وقت حتى من الأسبوع هذا، خاطر بداوا صغار يقراوا، بداوا صغار يقراوا مريم،
0: بداوا هي قالت رافضة اليوم ما رجعتش تقرا.
2: اي يلزمها تتوجه للمختص في أقرب وقت، تقعد مع بنتها
1: يعني نحب نفهم أنا لو هي مازالت معانا، غيرتوا لها البيئة، غيروا المدرسة، غيروا الإطار الكل، وخلي العش تشوف الإطار هذاك الكل، المكان الكل غيروا، لا تشوف الأصحاب هذوكم اللي صارت لها الواقعة قدامهم، ولا تشوف المعلم هذاك، غير البيئة. يعني هذا ندرى عملوه ولا لا، لازم توضح لنا.
0: طيب طيب ترجع توضح لنا خونا أيمن بن ناصر قال عسلامة، احنا عامين نعانوا من العنف من طرف تلميذ يقرأ مع ولدهم سنة ثالثة، قال ما عندوش حدود في القسم، يفسخ السبورة، يضرب أصحابه، يعيط على المعلمين، ينجز من الشباك، يتلفظ بألفاظ مش محترمة. الإدارة قالت لنا ولديه ما لقيناش معهم حل، وإحنا ما عندنا ما نعملوا له، إحنا عملنا عريضة من طرف الأولياء صحوا فيها 15 ولي، وصلت للمندوبية، نورمال ما وصلوها للمندوبية، مازال ما فما شيء. صغارنا كل يوم تتضرب ضرب مخطر، صغارنا ما عادش يحبوا يمشيوا يقراوا، احنا بدورنا خايفين على صغارنا، غير هذا قاعد يعطل في سير الدرس ويشتت في انتباههم. شنو الحل وكيفاه وصلنا انه المؤسسة التربوية فقدت هيبتها وقيمتها؟ نحبوا نوصل نوصلوا صوتنا، يعيشكم صوتكم وصلتي
2: اللي يتكلم مربي،
0: لا هو
2: ولي خاطر يحكي على القسم وكأنه هو في القسم، يعني تفاصيل القسم
0: يعني أكيد عنده التفاصيل. هو قال هم 15 ولي صح وعملوا عريضة والمندوبية.
2: تعرف مريم صارت حكاية كيما هكا، أنا مرة في مدرسة التلميذ صدقني كان مرفوض من المدير، وقتها يعني ديما يلعطوا فيه بنعود سلبية، ديما أي مشكلة يعني توحل عنده هو، ديما هو السبب في كل شيء. نتذكرها كيما توا، ريت نتذكر قعدت معاه وسمعت التلميذ كان فاقد حنان البو. التلميذ كانت أمه مش لهي بهم، يعني صعبت عليها الدنيا وسلمت في صغارها هكا من خلص عليكم تقرأوا في الخاص وكهو. ولكن كي تم احتواء الطفل هذاك وفهمه واستيعابه، خطر عليش الناس كلها مركز عليه اللي هو تلميذ هايج، الناس كلها مركز عليه اللي هو يعمل في الأعمال الخايبة الكل، ولا واحد حاول شي يفهمه ويحتويه ويسمعه، ولا واحد منعرفش أنا حتى كان الأم ولا الولي مش قادر يتوجه للمختص. نمشيو
1: توصلوا معنا على الخاص بالله، خلينا نشوف حل التلميذ هذا،
2: المدير ينجم يشوف حتى يعني
1: قال لك حتى حد ما نجم
0: الإدارة
2: أخرته كبيرة أخرته طفل
1: أخرته
2: طفل،
1: لازمنا نلقاو له حل.
2: احنا صحيح نحمي وصغارنا ولكن ما عادش نضيعوا في الطفل هذاك زاد. أنا راني معناها في الوسط ما نعرف ليه هذا ولا هذا،
1: فما سبب
2: ولكن صحيح
1: فما أسباب خلت صغير يعمل هكا.
2: الطفل الكل نظ الطفل به البيئة اللي عايش فيها مش ملائمة، الوالدين مسلمين فيه
0: به. الإشكال اللي شدني أنا إنه الإدارة ما لقاتش حل مع الوالدين،
1: هذا اللي بهدني أنا سنة ثالثة ابتدائي وما لقيت حد حل.
0: لا لب المحاجة
2: لقيناش حل مع الوالدين، وإحنا كإدارة شو عملنا زده مع التلميذ؟ احنا كاداره ومربين شعملنا مع التلميذ مسيش والله قدش من تلميذ يتصلح يا مريم والله من المعلمين. قد نعرف تلميذ تغير حاله من المدرسه صدقني، البيئه اللي عايش فيها ما نحكي لكش يعني الظروف شنيه، الام والبو في حاله صدقني ما كان ينعت بنعوت راهي خايبس على الاخر، وهو تلميذ سنه ثانيه صدقني راهو العميل الكل كان يعمل فيهم ولا لكن إنسان آخر تماما.
0: كي صارت الإحاطة بالمربين
2: فقط بالمربين تفهموا إنه هم اللي باش ياخذوا على عاتقهم المحبة الاحتواء، يفهموه يوفروا له يسيسوه يسمعوه.
1: الطفل هذا محتاج أنه نسمعوه ونفهموا عليه عمل هكا.
0: سامحوني لو كان عندنا خلية نتاع مختص نفسي ولا معالج اللي هو موجودة في المدرسة ولا موجودة في مكان قريب ينجم يمشي لها التلميذ هذا وما تكلفش العائلة وتنجم الإدارة تشرف على عملية، هم نلقاو أنه المشاكل نتاع الصغيرات تنقص برشا الحقيقة. أنا اللي شد انتباهي الثلاث سنة ثالثة يعني 8 سنين ولا 7 سنين
1: صغير ما زال صغير نجم ننقذوه الحقيقة.
0: صحيح إذا كان ما نقذناش وشنو المستقبل اللي باش يكون
2: صحيح
0: عنده؟
2: ومنعوا هو زيادة في نفس الوقت.
0: عنا مكالمة هاتفية ناخذ مكالمة. ألو السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا بالاسم
4: روزة.
0: مرحبا بك أختي الغالية، تفضل نسمعك.
4: عايشك ربي فضلك.
0: شكرا.
4: أول حاجة نحبكم في الله
1: ديما نسمع
4: فيكم يعني مستمعة وفية، لكن ما نجمش نتحصل نوري ما أطلبش.
0: مرحبا بك. لا بينا ديما تطلبنا ونسمع صوتك هذا.
4: ربي فضلكم ربي فضلكم.
0: عايشة
4: من لول الأستاذة كي تحكي سبحان الله كأني تحكي على ولدي. أنا عندي صغيرات. ولدي هذا عمره 12 سنة وليده بنية. ولدي عمره 12 سنة يا أخي، أبوه حبي يسميها على اسم أبوه ومتعلق أبوه برشا حبي يسميه هك
0: على اسم جده.
4: سبحان الله أنا في قبل صغيري هذا يعني حبلت بصير ومات في التاسع، معناها على أساس الضغط الضغط علي زوجي، معناها على أساس يحب يسميه على اسم أبوه ورفضت لكن ما حبش. تضغط طلعني الدم، ولدي الأول مات في التاسع معناها ثاني ما حبيتش، قلت بالك زوجي ما هوش راضي علي ولا خلي سبحان الله خلي هكا تمشي العلاقة معنا. سميها على اسم أبوه. الاسم هذا معناها ثم مسلسل فيه معناها كوني معناها يتنمروا عليه شخص يعني شخصية بتاع تنمر
0: نفس الاسم عندها نفس الاسم. تنمر في عنده مسلسل
4: عنده
0: معين
4: تنمر في مسلسل مسلسل دي ما يجيبوه لا إله الله محمد رسول الله ولا الاسم هذاك مربوط بالفنية هذيك ديما بدأ من الصغرى من الصغرى نهزه للمستشفى يعني نهزه للسبيطار باش نعدي عليه ولا تفاصيل ولا حاجة عليه تسمي فيه هكا وهو يسمع والحزن يبان عليه ويهبط راسه ما نلقى منقول سبحان الله يعني هنيس مثقفين وعين طبة معنا سبحان الله بيت صغيري ما يعملوا له حتى شيء نسكت ما نتكلمش سبحان الله ما نعرفش يصير له خاطر هو في حالة مرض وقت هكاك مشت الحكاية كل مرة يتنمروا عليه في القصة معناها صار أصحابه ديما يتنمروا عليه
0: على الاسم نتاعه
4: ولا عنيف ولا يضرب الصغار ولا مرات كبر شوي معناها وبدا يقول لي معناها نهز آلة نتاع حديد هكا نضرب بها صغير نعمل حاجة معناها سبحان الله ولدي معناها باش يولي معناها باش يزول الانحراف لا إله الله محمد رسول الله قدمت مطلب خطر في الدار مسميته اسم آخر معناها
0: واضح واضح عنده زوز أسامي معناته
4: زوز أسامي هو يقول لي امشي للمعلم وقول له ينادي لي باسمي هذاك
0: الاسم يتنادوله
4: ما نجمش معنا هنا ينادوله اما رايس الحاجات الرسميه راهو اسمه معنا باش يتذكر
0: اللي موجود على
4: هو ولا يحشم ما يشاركش ما يحبش المعلم يناديه ما يحبش يتكلم خاطر باش ينادوه باسمه كي يتكلم هو يقول له اسمك وقول اسم الصغار كل يتلفتوا له واش بيك اسمك هكا فهمت معناها العنف ولا بدرجة كبيرة ولا يعيط ولا يسمعش الكلام معنيه ما نجمش نقريه نحب نهزه جميع قرآن يقرأ قرآن ما يحبش نقول له صلي ما يحبش أقرأ معنى حذر لا ولا يطلب في الموت ولا يقول أنا نحب الموت
1: لا إله إلا الله
4: معناه تأزم معناه مشيت
0: اللي هو طول 12 سنة هكا
4: 12 سنة توصل عندي مطلب في وزارة العدل 3 سنين مطلب سبحان الله كان من خلالكم أنتم من بلغ صوتي معناها
1: لتغيير الاسم
4: بالله راني باش نحول اسمي معناها الاسم في المدرسة باش يتحول الاسم في الدار
0: حد الآن 3 سنين مازال ما نزلش
4: فيه ناقص صحاحة 3 سنين موافقين عليه 3 سنين
0: إن شاء الله يتسهل الأمر يا رب
4: ان شاء الله من خلالكم انتم هنبلغ صوتي خاطر عندكم برشا مستمعين
0: ربي يبارك لك ان شاء الله
4: ربي يبارك لك عايشك مرضت معاه صراحه مرضت نمشي للمدير نقول له بالله معناها الصغار هذوما ردهم معناها قول لهم ما عادش يتنمروا لي نمشي لهم القسم يا ولادي ما عادش يتنمروا لي راني نعاقبكم راني نسحبكم راني معناها حقي يسمعوا الكلام لين وصلت لدرجه انه المعلمين هم اللي ولوا يتنمروا معناها باش انت تحبسي في مخ معنا سبحان الله
0: يعني من الشده من التلامذة ولا من بعض المربين اللي يقريوا فيه يتنمروا عليه
4: اي تنمر عليه او في الرابعه تنمرت عليه معلمه امك شبه تسمي فيك هكا والصغار شيخ وبالضحك باهي الاثناء عملول في سنة خامسة تنمر عليه معلم ومسكتش بيه لخاطر نشكي ربي سبحانه أكهو ياخذ لي حقي نهار اخر
0: واضح
4: تنمر عليه انت شنو اسمك اسمك كذا كذا وسمي له اسم شخصيه في الخطاب على الباب انت اسمك كذا كذا ملا اسم على خاطر تنابز هو زميلته معنا وكلام بضحك الكل ولدي يروح في الراحه يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي وجهه حمار والمخده تبلت بالدموع يا ماما راهو المعلم ولا يتنمر علي معناها مشيت للمدير الحق في حال انهيار خاطر ولدي وصل يمشي يعمل له اكسجين خاطر يبكي لين يتخنق معناها وصل يعمل له
0: اكسجين معناتها كريزة نتاع التنفس
4: غصة سبحان الله ما عادش يتنفس نهزه يعمل له اكسجين مشيت للمدير وقلت له معناها وصلت الحاله بالمعلمين
0: ما خمتش تنقله من المدرسه ما اختي الغاليه
4: نعم
0: ما خممتش نقله في المكتب مكتب اخر تبعده من المحيط
4: هاني باش نحكي لك لحظه الناس طلبت خاطر في حاله انهيار طلبت من المعلم يمشي يعتذر لولدي قدام اصحابه كيما بكاه قدام اصحابه يعتذر لولدي قدام اصحابه قال لي معلم يعتذر التلميذ قلت شنو هي المشكل الوالدين اللي ما اعظم منهم حتى شيء اذا يغلطوا في صغيرهم يلزمهم يعتذروا
0: وهذا الحق ما دام بكى وضحك عليه
4: يا اخي انا دولي ومشى اعتذر له قدام اصحابه ولا يبكي ولدي ولا يرضوا فيه وطلب السماح قدام أصحاب به ولدي ما عادش في الليل ديما حتى يعمل تصويره في التليفون. سبحان الله دي حزينه عنده حزن داخلي وصلت هزيته معناها المختص ويقولوا ليه اسمك عادي راهو الانسان ما يحدوش اسمه راهو الانسان تحدوا افعاله تحدوا قيمته معناها في المجتمع مش اسمه.
0: لكن اسم هو مش يفهم هذا
4: هو لا باش يقتنع قال له لا اسمي غام اسمي مش عاجبني اسمي صحابي دي متنمروا علي وانا حرتش باش نعمل به هزيته حولته المدرسة أخرى تلازينة وحولته المدرسة أخرى
0: خطوة
4: دوب ما دخل في المدرسة الأخرى نفس الحكاية
0: نفس المشكل
4: نفس المشكل في الصف يقولهم اسكتوا معناها بس صغار ينتبهوا أكثر فهمتي فازك بس هما سكتوا وهو قالهم كذا كذا لسه
0: هذا المربي
4: أي وخمسة صغار معناها شدوه برا واحد يجبد هو معناها عنده شخصية قوية ما يحبش الإهانة ما يحبش شكون يتعدى عليه يفد يفد يفد يروح في حالة يتنمر عليه أنت عبد كبير معناها ما يلقى ما يعمل له معلم كيف لكن يتنمر عليه صغير يضرب
0: واضح
4: معناها حرت من خلالكم أنتم بالله بالله بالله المطلب عنده 3 سنين ان شاء الله يبدلوا لي اسم ولد
0: ان شاء الله يا رب. نشكرك برشا اختنا
1: اختي روضه اذا ولدك موجود معاك كان نحبه يسمعني نوجه له تحيه كبيره ونقول له راك محليك قل له عن طريقنا نحن قالوا لك في اذاعه الزيتونه راك محليك مهما كان اسمك الانسان باخلاقه وافعاله اتاكد انه ربي باش يدافع عليك ان الله يدافع عن الذين امنوا نحاولوا نحن نوصلوا صوتك قوي له شخصيته قول له انت سند وباذن الله فتره
0: ان شاء الله
1: ويتجاوزها باذن الله
0: اقعد اسمعنا اختي
4: الغالي وربي يفضلكم وربي
0: يبارك لكم وربي يحفظه ان شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله وينور طريقه يا رب العالمين
4: امين يا رب العالمين
0: شكرا
4: هو سمحني بالله لحظه حتى ندخلوا مثال باش يترينا في صاله مثال ولا في حاجه عنده ولد عنده طاقه زايده يضرب في اخته في الدار قال لي اسمها خير من اسمي معني عليها سميتوها هي ما سميتونيش فهمت
0: يضرب عنده هكا غيره شويه معناتها
4: غيره ندخلوا الصاله مثال يلقى صغار يعرفوه بالاسم هذاك هو ديما يعطي اسم محمد في الصاله في اي بلاصه كن دخلوا معناها كي يعرفوه يقول لي لا ثم صغار يعرفوني يا يترنى جمعه ويبطل يقرا في الجمعيه جمعه ويبطل ديما هكاك
0: واضح واضح واضح اختنا الغالي ابقى اسمعنا ان شاء الله شكرا ليك خلينا ناخذ المكان ربي يبارك لك ان شاء الله ويبارك فيه ويحفظه ان شاء الله ناخذ المكالمه اللي بعد بعدها ان شاء الله ونحاول نجاوبوا على نرجع لاختنا روضه الو السلام عليكم
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
5: يعني.
0: مرحبا ذكرنا بالاسم أختي الغالي
5: مريم من ولاية الكيف
0: تحية ليك والأهلينا في الكيف مرحبا تفضل نسمع
5: يعيشك.
0: شكرا
5: قعدت متعاطفة مع المجتمع المشاركة
0: أختنا روضة ربي إن شاء الله يحفظها ويحفظ ولدها إن شاء الله يا رب العالمين
5: معناتها اسم عمل للمشاكل هذه غير تحطم
0: للأسف
5: معناتها يجب يتبدل اسمه وتوتا وقبل كل شيء
0: صحيح ان شاء الله النداء هيوصل ان شاء الله
5: ولا واللي غيرك معناتها الكبار هم اللي يتنمروا معناتها العقل الصغير فمش عليه صحيح هو الصغير مازال القلم ما يكتبش عليه فبالك الكبير معناتها ما ربي يهديك
0: امين يا رب العالمين تفضل اختي الغاليه نسمعوك
5: والله انا صلت علي العنف وانا حبل بالصغير معناتها اللي العنف قاعد توا يكون له في شخصيته معناتها الرياضه الدفاعيه تنحي له العنف والا تزيد تعلمه باش يزيد يضرب اكثر
0: هو في طبعه يعني كيفاه يتحرك برشا يضرب برشا في الدار في المحيط نتاعه
5: اذا ما خرجش معناتها ما عادش 4 سوايع لعب مشى قرا مشى دار في الطبيعه خاطر الطبيعه تهدي الاعصاب والنفس يولي عني واذا نقص له التلفزه التليفون هذاك منعته ما نعطيش خلاص اذا كان عنده بحث والا قرآن وإلا أنشودة دينية أكهو
0: قداش عمره سامحني؟
5: 11
0: أنت جربت حطيته في رياضة دفاعية قبل ولا لا؟
5: ماي كيك بوكسينج
0: إيش حسيت؟
5: صغار الأكبر منه يضربوه ومرات مرة بس تغش وبعد مشيت المدرب معناتها قلت له أول حاجة تعملها قبل كل شيء قبل ما يدخلوا يتعلموا تبدا مع تراني العصر خليهم يصليوا العصر في الصاله وبعد ابدا راني على روح
0: هاي
5: ما سمعنيش معناتها قال لي شنو تحكي انت بالضبط ما لا علينا طبعا قال لي رجعت نقرا رجعت القران خليني نزيد نرجع نترينا معناتها في ترينا سؤالي للأستاذة معناتها للدكتورة في ترينا ينحي العنف ذاك و...
0: كي ترينا رياضة دفاعية أنت تحب توصله في الرياضة اللي هو فيها تو؟
5: ها ما عندناش احنا شوال هنا عندنا كان كاراتيه وتيكواندو وكيك بوكسينغ مثلا مش ناتاسيون ولا
0: واضح
5: كرة طائرة مثلا ولا كرة القدم موجودة برشا لهنا
0: واضح واضح قاعدة سمعنا إن شاء الله تجيك الإجابة
5: ولا المسرح معناتها نمشي له مسرح وإلا أستاذ الموسيقى قال لي مش قاعد مركز قلت له ليه راهو معناتها أنت حكمت عليه من ربع ساعة الإنسان
0: تواصل معاه تعطيه فرصته إيه
5: وليت جبت وقال لي نحب نمشي المسرح
0: ايه
5: عاد هذوما الاسئله نتاعي معناتها والا يستحق اختصاص نفساني احنا في كيف انا مع الناس لما نهزوا الطولس والا الباص بعيد
0: واضح هو يمارس في العنف برشا معناتها خليني نقول في دار في الدار ولا خارج الدار انت قلت اذا خذا غرضه من مثلا مع رياضته ولا قعد في الدار ولا تنفس في الطبيعه ما يمارسش عنف لكن الباقي ينجم يمارس عنف هكا
5: والله انا نشوف فيها الكبار هي الغلطه معاه بالنسبه لي انا ام نشوف فيه الكبار والا ابوه والا كي احكي معاه انا في الدار يعاونني في الطبخ عندنا رمضان مقدس يلزم يدخل الناس كل الكوجينه كي يخرج هكا الطبخ وينظف معايا حتى يصلي خايط معايا معناتها في الدار تعطيه يخدم مش يمارس هذه اللي لاحظتها انا اما كي انت جاوبته بعنف ولا بحاجه ولا ساعات تصير مشكله بينه وبين صغير بوه ما يدخلش باش يفهم الاشكاء يدخل ديريكت عليه هو بالضرب هذاك هو اللي يزيد يرجع
0: يعنف هو اللي هو بده يرجع في العنف
5: اي معناته هو راهو هو اللي شنو اللي خدام المحيط نتاعو من الكبار هو قاعد يرجع فيه تجيه بالسياسه يمشي معه
0: واضح طيب نحاول نجاوبوك ان شاء الله اقعد اسمعنا شكرا ربي يبارك لك ان شاء الله شكرا لكم وتعليقاتكم نجاوبوا اختنا روضه نبدا معك نسرين
2: هما حاجتين بالنسبة لأختي روضة إن شاء الله يا ربي في ساعة ما يغيروا الاسم حاجة مهمة جدا مع تغيير البيئة في نفس الوقت اللي يقرأ فيها والبلاصة اللي هو فيها سنين يلزمنا ديما نحصن ولادنا ضد هالأنواع هذه من التنمر على خاطر راهو تنجم تصلح ولدك ما تنجم تصلح المجتمع بكله وين ما مشيت في أي بلاصة كان سبور كان قراية باش تعرض لنفس المشكلة يعني التو الحل مش في التغيير الحل انك تقعد مع ولدك او انه يتوجه المختص وتواظب حتى على الحضور في على الحصص نتاعو معناها الاخصائي النفسي مثلا
0: مش من مره معناتها
2: لا مش مره تحكم عليها ولا اثنين لازم تقعد تتبع انت مع اخصائي نفسي الحقيقه خاطر انا قلت لك ان الحل انه ان شاء الله نخلطوا نغيروا الاسم ومع انه تتبع عند اخصائي نفسي وهذه حاجه لازمه على الاخر خاطر ما نجموش نغيروا في المجتمع ولكن نجموا نغيروا من انفسنا ومن اولادنا نحاولوا حتى نخلطوا النتيجه باذن الله لان العمليه مش طويله شويه وتحتاج اكثر وقت خاطر تحكيوا على 12 سنة مهم جدا خاطر خاصة وصل لمرحلة انه يعنف فباش نحميوها احنا من نفسه
0: حتى للغيرة ولا مع اخته كما قالت
2: اي طبيعي اللي ردت الفعل متاعه طبيعية ولكن اني مش طبيعي انه نخليوها تقعد كما هي وتكبر معاها مع الايام بعد عشان نجموا ندخلوا في الوقت الصحيح فمدام صغير توا نعالجوا ونشوفوا اخصائي نفسي نعم
0: نعم
1: والله انا باش نجاوب المكالمات الهاتفية الكل بكلمة الكل مربي يسمع في هيا شكم ربي وولادكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا راهو يوم القيامة باش تخبي وجهك وتتخبى من كل إنسان باش يكون خصم أنت في الدنيا اليوم ماذا بك ما تظلم حد حتى باش ما يكونش خصيمك يوم القيامة تخيل لو ولدك يكون خصيمك يوم القيامة يقف بين يدي الله ويقول يا ربي راهو أمي وبابا ما ربونيش على الخلق النبوي ما ربونيش على رحمة غيري ما ربونيش على الكلمة الحسنة وقولوا للناس حسنة ما قالوا ليش راهو التنمر حرام ما قالوا ليش راهو التنابز بالألقاب حرام هذه الأجيال نتاجنا نحن أنا نتحمل مسؤوليتي الصغير هذا يتعلم وحده يتنمر الصغير هذا اللي يتنابز بالألقاب متاع ولد روضة منين جاب التنابز هذا هنا كأم ما علمتوش اللي هذا حرام ما علمتوش اللي هذا رب شي يحرم من حبة ربي ما علمتوش هذا سوء خلق سيعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة لا مش على ولد روضة على الصغير اللي يتنمر على الاسم
0: أيه.
1: على اللي يتنابز أيه. بالألقاب
0: مش كان صغير سمحني راهو فما كما قلت
1: هذا المربي
0: مربي
1: وأولو ربي ورواحكم كيفاش نتنابزوا بالألقاب ونوصلوا صغير يتمنى يموت على خاطر الاسم نتاعه. رب الحق كلام خطير برشا كنت نسمع فيه انا والله بكيت بكيت مش تعاطفا مع روضة فقط، بكيت على حالنا اللي وصلنا له. ربي اولادكم باش ما يخرجوا لناش عاهات هكا في المجتمع يؤذيوا غيرهم يؤذيوا صغيرات اخرى، وربي انفسنا ونتقي وربي نتقي وربي راه اولادنا سيكونون خصماء لنا يوم القيامه اذا لم نتقي الله في الامانه.
2: نعم. وانا كي نحكيوا على المربين، احنا بدنا مربين، راهو في دراسه تقول انه من كل 5 مربين فما واحد قاعد يمارس في العنف على تلامذة،
0: إما مادي أو معنى.
2: نعم. ومن كل 3 تلامذة فما واحد قاعد يمارس في العنف على زملائه.
1: هذه أعداد مرعبة. مربي على 5
2: راهو أي راهي شوف يعني اختصاص في شيرة والتربية متاعنا في شيرة. نجم نقول أنا مربية وناجحة في خدمتي ولكن اسألني على أخلاقي، اسألني على تربيتي قبل كل شيء، أو شوفها ما تسألنيش، شوفها في صغارك، شوفها في صغارك، شوف صغارك يحبوا من الغدوة يجيوني ولا لا، يخدموا التمرين نتاعهم فرحانين وإلا لا، شوف حتى بالكراسة نتاعهم، شوف هذا راه فما علامات ظاهرة حتى كان صغير ما يتكلمش، تعرف تميز من اللي يسحق فعلا كلمة مربي.
0: أنا أسأل الأذية بالطريقة هذه أنك تشوف صغير يبكي في القسم لأنه أنت تنمرت على اسمه وضحكت عليه قداش من تلميذ.
2: الكل مربين الكل تعدى عليهم معناها كلهم قاعدين
1: يتنمروا عليهم. الإدارة التربوي لازم يكون حازم جدا مع حالات العنف اللفظي والتنمر هذه، لأنه نوصل صغير يكره الحياة، هذه حاجة موجعة جدا. وياليتنا ياليتنا نرجع ربي سبحانه وتعالى، نعاود نقول ربي ورواحنا وربي ولادنا ونتقي ربي، وما يرضاش الإنسان يوم القيامة يكون ولده خصيمه ويرمي الحمل عليه نفسي نفسي ويقول أمي وبابا ما ربونيش بما يرضي الله.
0: ما ترضاش ده أنك تبكي صغير في عمر 12 سنة ولا طبعًا أقل ولا أكثر طبعًا. سمحني الوقت قاعد يزربنا. أختنا مريم سألت على الرياضات الدفاعية.
1: طبعا أنا مع الرياضات الدفاعية لكن تختار البيئة المناسبة، مش كل سالة نحط فيها ولدي باش نبدأ منطقيين وواقعيين. الرياضة الدفاعية تهذبه باش تعلموا أن القوة العقلية أهم من القوة الجسدية، لكن نازل نعرف عند شكون نحطه يترين. السالة أنا هي نختار مليح.
0: نعم. وحكيت على المسرح زادة سمح
2: ما هيش وحدها الرياضة الدفاعية، ما هيش وحدها، مع العلم أنه الأخصائيين يقولك الطفل اللي عنده فرط الحركة امشي الألعاب فيها أكثر هدوء خاطر ذلك بيزيد له عنف على عنف.
0: يعني كيف قطع البيئة
2: المسرح المسرح ثم المسرح. أنا على الأخر نشجعها على المسرح،
0: نجد ترتاح شوية رياضة دفاعية توجهوا للمسرح
2: بالتوازي. المسرح مهم جدا.
0: طيب برشا تعاطف الحقيقه مع اختنا روضه، ان شاء الله صوتها يوصل، ان شاء الله الاسم يتبدل في اقرب وقت ان شاء الله. علاش يعني قعد 3 سنين علاش لا في ساعه ما نجربوا في خاصه الوضعيات اللي عندها وضعيات يعني تكون صعبه
1: الحقيقه حساسه جدا.
2: داخلين المراهقه داخلين الكوليج راه مش
1: سهل. ربي يحمي ان شاء الله. ربي
0: قالت هي عندها اسم صار لها من جره مسلسل ولا شنو، فصار لها نفس الوضعيه بعد قالت كي كبرت عرفت انه قيمه اسمي ومعازه جدتي اللي خذيت عليها خذيتها انا الكل. كما كنت ديما نتعارك مع جدتي تقول لي اعمل لي صحفه شيشه واللي هو تعدى وياكل، يعني اكتشفت بعد قيمه الاسم.
1: وعلى فكره انا نفسي تسنيم تعرضت في التسعينات لبرشا تنمر على اسمي وواجهته وتعبت برشا، وكنت نكره النهار اللي يكون فيه اول نهار في الليسي وفي الاعدادي اللي باش ينديولنا في الريجستر ويغلطوا لسذة في اسمي. هذا موجود راه منذ زمن قديم. نحاولوا نقويوا شخصيه اولادنا باش يواجهوا
0: يعمل الكل. رياضة دفاعية مثلا ولا لأختنا روضة ولدها
1: هي الرياضة الدفاعية ضرورية بالتوازي مع القرآن ومع المسرح ومع الحوار اليومي في الدار
0: ومع المختص تكمل معها
1: ومع المختص يعاونها.
0: نشكركم برشا الحقيقة ما عادش عنا الوقت انتهى. شكرا. نشكرك أستاذة تسنيم وأستاذة نسرين فؤاد، شكرا كريمة كذلك. شكرا. ربي يحفظكم. تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم. شهي طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: أحاديث نبوية.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. رواه البخاري.
2: أحاديث نبوية.
4: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم، مع تقديم لسورة الفتح وذكر شذرات من المناسبات الواردة بشأنها. اسم التوقيف لهذه السورة سورة الفتح. اشتهرت تسمية هذه السورة بسورة الفتح وجاءت في كلام الصحابة رضوان الله عليهم. فعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها، بمعنى ردد صوته بالقراءة. ورد هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الفتح بالمدينة. نسبها هذا الحديث السيوطي في الدر المنثور. وجه التسمية: سميت سورة الفتح لأنها افتتحت ببشرى الفتح للمؤمنين، وتكرر فيها لفظ فتحا في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله تعالى: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقوله تعالى: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولا يعرف لهذه السورة اسم غير اسمها الذي سميت به، أي سورة الفتح. من فضل هذه السورة الكريمة ما ورد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، هذا عند منصرفه من الحديبية. فسأله سيدنا عمر عن شيء فلم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سأله مرة أخرى فلم يجبه، ثم سأله الثالثة فلم يجبه. فقال عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه: ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لحيت عليه في السؤال. فقال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، أي تقدمهم، وخشيت أن ينزل فيه قرآن، فما نشبت، أي فما لبثت، أن سمعت صارخا يصرخ. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيه قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومعنى قوله لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لما اشتملت عليه من قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. قال أنس بن مالك: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله تعالى فوزا عظيما، مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة. وقد نحر الهدي بالحديبية فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. هذه السورة الكريمة معاشر المستمعين قرأها النبي عليه السلام يوم الحديبية، أي في السنة السادسة للهجرة، وقرأها أيضا يوم فتح مكة المكرمة، أي في السنة الثامنة للهجرة. مرحلة نزول هذه السورة الكريمة هي سورة مدنية، وهي سورة 113 بعد 100 في ترتيب نزول السور. في قول جابر بن زيد: نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة، وقد نزلت ليلا، فهي من القرآن الليلي. ونزولها سنة 6 بعد الهجرة، منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وقبل غزوة خيبر في موضع يقال له كراع الغميمي بين مكة والمدينة. وعدد آيات هذه السورة الكريمة 29 آية. فيما يتعلق بمحور هذه السورة الكريمة، اعتنت بجانب التشريع، شأنها شأن السورة المدنية التي تعالج الأسس التشريعية في المعاملات والعبادات والأخلاق. افتتحت هذه السورة الكريمة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح الأعظم وانتشار الإسلام بعد فتح مكة، الذي كان صلح الحديبية بين الرسول عليه السلام والمشركين سنة 6 من الهجرة بداية طيبة له. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والجمهور في رأي شيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره ومنهم ابن كثير على أن المراد في سورة الفتح هو صلح الحديبية، وجعلوا إطلاق اسم الفتح عليه مجازا مرسلا باعتبار أنه آلة كان من ثماره ونتيجته أنه آل إلى فتح خيبر وفتح مكة أو كان سببا فيهما. فعن الزهري: لقد كان يوم الحديبية أعظم الفتوح. واعترض بعض كبار المسلمين مثل سيدنا عمر بن الخطاب على الصلح لأن شروطه ما كانتش متكافئة في نظر بعض المسلمين، ولكن كان في الحقيقة نصر عظيم للمسلمين لأن قريش اعترفوا بمكانة المسلمين وتمت الهدنة اللي كانت فيها استراحة المسلمين من الحروب والمعارك اللي أضعفتهم وشغلتهم. بذلك تمكن المسلمين باش يقوموا بهذه الدعوة الإسلام في ظل الأمن والسلام، وأدخل الكثير من العرب في الإسلام، فكان بذلك فتح مبين وهو اللي مهد لفتح مكة. يقول الشيخ الدكتور محمد الطيب النجار في كتابه القول المبين في سيرة سيد المرسلين: والحق أن هذه الشروط، يقصد شروط الصلح، تعتبر مغنما للمسلمين ونقطة تحول في حياتهم ومبدأ عهد جديد وضحت في قوتهم، إذ أصبحوا يقفون من قريش موقف الند للند واعترفت لهم قريش بذلك. ثم أخبرت هذه السورة الكريمة بوعد الله المنجز لا محالة للمؤمنين ووعيده للكافرين والمنافقين، وأبانت مهام النبي الكريم من الشهادة على أمته وعلى الخلق يوم القيامة والتبشير والإنذار من أجل الإيمان بالله تعالى ورسوله عليه السلام ونصرته. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تفخموه وتعظموه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تحترموا وتجل أمره مع التعظيم والتكريم. وأردفت ذلك بأمرين متميزين، أولهما الإشادة بأهل بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية، وهي شجرة من شجر السموري وهو شجر الطلح، وبيان أن بيعتهم في الحقيقة لله تعالى وتسجيل رضوان الله تعالى عليهم ووعدهم بالنصر في الدنيا وبالجنة في الآخرة. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وسميت بيعة الرضوان لقول الله تعالى فيها ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، يعني علم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، لكن هذه السكينة المتمثلة في أن رزقهم الله الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة. يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله في الجزء 26 من تفسيره: لقد أنال الله المبايعين رضوانه وهو أعظم خير في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. والشهادة لهم بإخلاص النية وأنزاله السكينة قلوبهم ووعدهم بثواب فتح قريب ومغانم كثيرة. إن السكينة هي الطمأنينة والثقة بتحقق ما وعدهم الله به من الفتح والنصر على أعدائهم. وهذا الفتح كما قلنا هو فتح خيبر، فإنه كان خاص بأهل الحديبية وكان قريب من يوم البيعة بنحو شهر ونصف كما ذكر ذلك الشيخ ابن عاشور رحمه الله. والأمر الثاني ذم المنافقين من عرب أسلم وجهينة ومزينة وغفار الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسول عليه السلام عام الحديبية وكانوا من أعراب المدينة، وأبانت إعفاء أصحاب الأعذار الأعمى والأعرج والمريض من ترك الخروج للجهاد، واكتفت منهم بطاعة أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك مؤذن بدخول الجنة. هذه السورة الكريمة أيضا معاشر المستمعين ذكرت بفضل الله تعالى على المؤمنين في إبرام هذا الصلح والكف عن القتال بينهم وبين أهل مكة الذين كفروا وصدوا المؤمنين عن المسجد الحرام وتأثرهم بحمية الجاهلية من الأنفة والكبر والعصبية ورفضهم كتابة البسملة في مقدمة الصلح وكتابة محمد رسول الله. وكان كاتب شروط الصلح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأملاه عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو اللي كان رسول قريش: اكتب باسمك اللهم، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما خلفناك، اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليه السلام عليا بمحو ذلك وكتابة محمد بن عبد الله، فامتنع فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وكتبت نسختان، نسخة لقريش ونسخة للمسلمين، وأيضا تثبيت المؤمنين على كلمة التقوى وهي طاعة الله تعالى والرسول عليه السلام وقبول شروط الصلح بالرغم من إشحاف بنوده في الظاهر، ولكن في الواقع كان في هذا الصلح الخير العميم للمسلمين. وهذه السورة الكريمة تحدثت بعد إذن عن البشرى بتحقق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في المدينة المنورة، أنهم يدخلون المسجد الحرام مكة آمنين مطمئنين، وتم ذلك بالفعل في العام المقبل حين دخل المسلمون مكة المكرمة معتمرين. قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، صدق الله العظيم. مستمعي الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى في رحاب هذه السورة الكريمة.

0: مستمعي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم في ظلال هذه السورة الكريمة، سورة الفتح. هذه السورة الكريمة ختمت بأمور ثلاثة، هي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ووصف النبي والمؤمنين بالرحمة فيما بينهم والشدة على الكفار الأعداء، ووعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمغفرة والأجر العظيم، وختم سبحانه السورة الكريمة بهذا الوعد الجميل فقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أي وعد الله تعالى بفضله وأحسانه اللي آمنوا وعملوا الصالحات وهم أهل بيعة الرضوان ومن كان على شكلتهم في قوة الإيمان، وعدهم جميعا مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم لا يعلم مقداره إلا هو سبحانه وتعالى. هذا وقد أخذ العلماء من هذه الآية وأمثالها وجوب احترام الصحابة رضوان الله عليهم وتوقيرهم والثناء عليهم، لأن الله تعالى قد مدحهم ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم. هذا أيها المستمعون الأفاضل عرض مجمل لما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة، سورة الفتح، التي بشرت الرسول الأكرم وأصحابه بألوان من البشارات العالية وأدبتهم بأنواع من الأداب السامية وعرفتهم بأعدائهم من المنافقين والكافرين، وحكت الكثير من مظاهر فضل الله تعالى ورحمته بعباده المؤمنين. إذن أنتقل الآن إلى الحديث عن المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة، سورة الفتح. المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمة ما قبلها، وأقصد بذلك سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يتمثل وجه المناسبة لما قبلها فيما يأتي. أولا، إنه لما تقدم قوله تعالى وإن تتولوا، وهي خطاب لكفار قريش، أخبر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بالفتح العظيم، وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال وآمن كل من كان بها. ثانيا، المراد بالفتح هو النصر المترتب على التغلب على الكفار. ثالثا، إن في كل منهما ذكرا وبيانا بأوصاف المؤمنين والمخلصين والمنافقين والمشركين. رابعا، إن في السورة السابقة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أمرا للنبي عليه السلام بالاستغفار، قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سورة محمد الآية 19، أي يعلم تصرفكم في الدنيا ومصيركم في الآخرة، فأعدوا الزاد لهذا اليوم، يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والتقلب كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله: العمل المختلف ظاهرا كان كالصلاة أو باطنا كالإيمان، والنصح والمثوى المرجع والمآل، أي يعلم أحوالكم جميعا من مؤمنين وكافرين وقدر لها جزاءها على حسب علمه بمراتبها، ويعلم مصائركم، وإنما أمركم بالاستغفار خاصة لإجراء أحكام الأسباب على مسبباتها، فلا تيأسوا ولا تهملوا. خامسا، ذكرت الكلمة الطيبة هناك بلفظها الشريف: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكن عنها هنا بلفظ وألزمهم كلمة التقوى بناء على أشهر الأقوال فيه. كلمة التقوى اللي هي كلمة لا إله إلا الله. ثانيا، أعرج إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية سورة الفتح وافتتاحية سابقتها سورة محمد عليه السلام. ذكرت سورة محمد عليه السلام شيئا عن المسالمة والمصالحة وأنها جائزة في بعض الحالات، وقد جاءت سورة الفتح لتعرض علينا نموذجا على أن الهدنة والصلح قد يترتب عليهما من المنافع والمصالح للمسلمين أضعاف مضاعفة، وهذا ما تحقق فعلا من صلح الحديبية. ومن هذه الصلة بين السورتين ندرك كيف أن السور القرآنية في القسم الواحد منه يكمل بعضها بعضا. وأختم بذكر المناسبة بين سورة الفتح وما بعدها، أقصد سورة الحجرات. ذكرت سورة الفتح مسائل في واجبات المرسل إليهم، وجاءت سورة الحجرات تكمل سورة الفتح في تبيان واجبات المرسل إليهم، لذا افتتحت بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأيضا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وتنتهي سورة الفتح بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتأتي سورة الحجرات لتذكر أدب العلاقة بين المؤمنين ورسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين المؤمنين مع بعضهم البعض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأيضا قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. وهذا مظهر آخر من مظاهر التناسب والتكامل بين سورة الحجرات مع سورة الفتح. معاشر المستمعين، أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا، وأن يعيننا على تفهم مقاصده وأغراضه، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم ونافعة لعباده، وأن يعينني على البحث في رحاب القرآن الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحصة القادمة مع صورة جديدة. وإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: فقه الحياة. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف فيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا أنتم بالاستماع إلى برنامج فقه الحياة. هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم، نقدمهم صحبة الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن الفرجاني التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-000. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

بأسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. للتواصل معنا 71-136-000. بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ بالقاسم القاسم الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك شيخ البشير، ومرحبا بالأخوة العاملين معكم، ومرحبا بالمستمعين.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نبدأ مباشرة بالمكالمات الهاتفية. نعتذر اليوم ما نجمش نقدموا ركن في هذا البرنامج، وهو من المواضيع الاجتماعية اللي خطى عنا برشا مكالمات. السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا لله، اسم الكريم سيدتي.
2: منيا ملكيف، ما تنتي تجرين عسلم خويا بشير.
0: مرحبا يا منيا.
2: شحوالك لباس.
0: تبارك في عمرك لله، شكرا.
2: بشير، أخويا بشير، نحن نشاركوا في البرنامج نتاع التعصبين في الجواز، قول لنا بعد عام تشاركوا عليه. وأنا طلبتك الكتاب الناطق، خاطر مانيش قارية ونحب نقرأ، نحب نقرأ القرآن.
0: اسمعني خلينا نكون واضحين، لو المصحف الناطق هذاك لو نعطوك الناس اصحاب الاعذار، انسان ما ينجمش يقرا.
2: انما نقراش خاطر ما نقراش اصلا، مانيش قارئ اساسا.
0: باهي لله.
2: نتحرم من الختمه ونتحرم من كل شيء.
0: الله لا يحرمك. باهي،
2: الله يبارك لك. عايش خويا.
0: سجل لي.
2: عندي زوز اسهله للشيخ.
0: نعم.
2: باهي، الصور ماهيش الصور الشمسية معناها مصور، الرسم يرسم لك البشر كما هو وتتعلق في الدار، هل حلال ولا لا؟
0: نعم.
2: هي. وعندي بالله من بعد كذا اللي فم باش حطونا شو اسمها قرآن، حطونا نسيتها، ان شاء الله مره اخرى. ان شاء الله.
0: نعم، عندك حاجه اخرى؟
2: الحصيله صوره الفتح.
0: الله يبارك. سي فؤاد حضر صوره الفتح بعد الفاصل، نحطها صوره الفتح.
2: حكيم، لخاطر انا نحب نسجلها ان شاء الله، نحب نسمعها ونحفظها ان شاء الله.
0: الله يبارك.
2: عايش خويا.
0: شكرا
2: لك. سلام.
0: اذا امكن باش نحطوا صوره الفتح، النجم نحطوا كثير الوقت ليك في ناس ما نحطوهاش فرصه اخرى.
2: في اي وقت، في اي وقت. شكرا. الراديو ما يتذكر الجمله.
0: شكرا. طيب حطوا هكا.
2: عايش خويا، عايش خويا.
0: نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سعيده من زندوه معك.
0: مرحبا يا سعيده.
3: عايشك عسولي يسرك. أخطر أنا نتوضى ونمسح وزنية، المهم أنا ننسحهم من داخل ومن برا. ساعات إذا كان الطقس بارد شوية نمرض بوزنية ديما. يا أخي نجم نمسح كان من برا كهوا.
0: نعم.
3: وحاجة أخرى ثلاثة، ويتا أنا معناها حكم السن، معناها الواحد رجلي ديما توجع فيا. أنا كيف نحق نصلي للفرائض وأنا واقفة بتعب كبير، النوافل نصليهم وأنا قاعدة، ولا إله إلا حضرة الله. وعندي فوائد، معناها أنا كيف نصلي مثلا الظهر، أنا نصلي الظهر، أنا قلت لك نتعب بيدي، وبعدش كيفاش نصلي أنا الفائت بعد مثلا الظهر معاه ظهر، ونلقى صعوبة برشا، معناها إذا كان بالعمل ساعات اللي مبطل ما نصليش، هذا خاطرني تعبة ما نجمش معناها نصلي وأنا واقفة. كيف معناها الفوائد نجم نصليهم أنا قاعدة ولا لا؟ أنا مشكلتي المشط نتاع السجاية هي توجع فيا، مثلا نقعد ونجيب باش أنا كي ناقف نجم هكا مثلا.
0: تنجم تصلي على كرسي؟
3: أي نجم نصلي على كرسي.
0: باهي، تو شي
3: حاجة أخرى. نعم. مثلا أنا نجم مثلا نقعد نمد سجاية ونجم نصلي وهكاك وأنا قاعدة.
0: تو الشيخ يجاوبك أختي سعيدة. نعم.
3: حاجة أخرى، يعيشك عايش ولدي، سؤال آخر. نعم. بارك الله فيك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. النوافل نجم نصليهم أنا معناها جهر ولا لازم نصليهم سر؟ النوافل مش القراءة. لا.
0: صلاتك كيف تصلي فيها أنت؟
3: على أسلاتي معناها بتبيع الفرائض نصليهم مش جهر، نصليهم سر. أما بالنسبة للنوافل نجم نصليهم وأنا صوتي عالي شوية، نسمع روحي بعبارة أخرى.
0: سمع روحك فقط، مش تجهر بجنبك يسمع.
3: أي لا لا، مش صوت عالي لا، صوت مثلا
0: اللي بجنبك ما يسمعك. سمعنا
3: هذه النوافل.
0: لا، حبيت نسأل الشيخ وباش يجاوب، مانيش أنا. أما نوضح للشيخ باش الشيخ يعرف يجاوب.
3: أنا بالنسبة للفرائض نجتهد باش اللي بحذايا ما نسمعوش.
0: أيوة،
3: النوافل معناها إذا كان ثم إمكانية باش نصلي أعلى شوية، الصوت أعلى شوية.
0: المهم أنا اللي بجنبك ما يسمعش.
3: حتى نوصل لدى
0: تو الشيخ يجاوبك. انا نسال فيك اختي الغاليه بالشيخ يعرفك شي يجاوبك. انا نوضح في العمليه. نعم وقد ما تو الشيخ يجاوب. شكرا شكرا. نمر المكالمه الموليه. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. اسم الكريم.
4: اسمي ماجدة أبو عزيزي من سيدي بوزيد.
0: ماجدة سيدي بوزيد. مرحبا يا ماجدة.
4: الله يفرحك على برنامج أمس العشية. ونحبك يسأل خاطري عدوني كان ببرنامجك أنت ويرحم والدين اللي ما تعدية في التليفون.
0: بارك الله فيك.
4: ونحن نخدمه في الفلاحة نبكره بكري مع الأربعة ونص.
0: المجاهد انت مناضله
4: قبل معناها لا نحن نمشي ونخدموا نصلوها قبل معناها نصلوها قبل بدرج ولا بدرج ونص هكاك ما يسالش ولا لا
0: تصلي قبل الاذان
4: اي معناها تجينا نركبوا معناها نصلي قبل الاذان مره بدقيقه مره بدقيقتين مره نصلوه في الثنيه مره نصلوه في الدار.
0: الشيخ يجاوبك اختي ماجده.
4: ولا الكراوس نقاضوه ولا
0: الشيخ يجاوبك. اي ما تنجمش
4: نصلوه قبل المساج ولا نصلوه قبل والراوس نقاضوه ولا لا.
0: اي ما تنجمش كي توصل انت للفلاحه تصلي في الفلاحه.
4: والله ما ذاك مرات الدنيا مسيبه معناها ما تمش الجر متسجل
0: ولا حاجه. مشكل ما كنتي مسطوره ما كنتي
4: وصلني واحد
0: خل فاهمي
4: ذاك الناس ما واحد ما ينجمش
0: ما كنتي مسطوره انت ماك مسطوره شيمك في الجر موجود ولا مش موجود وبرا الناس المهم انت مسطوره اي شو المشكل خلي يتفرجوا الناس المهم انك انت مسطوره
4: باهي
0: فهمت تو الشيخ يجاوبك على هذا الكل تو الشيخ يجاوبك
4: البرامج نتاعك انت سيد بشير الله يفرح
0: بارك الله فيك لاله تو الشيخ يجاوبك اختي الغاليه نمر للمكالمه المواليه السلام عليكم
5: السلام عليكم
0: مرحبا اسم الكريم
5: محمد
0: منين سي محمد
5: من سوسه اخوي
0: مرحبا بيك
5: وبيك سيد
0: نعم سيد
5: عندي مشكل في الميراث وانه عندنا وحقل معناها تنجم تقول
0: شو عندكم؟
5: دار وصوة حقل
0: وثاني معناها
5: باهي عندنا اختنا معناها احنا خمسة

0: باينة أنه نعطيه لها نتنازلوا عليه لقطة نذير وهي عانس معناها أنه قريب السبعين سنة معناها واحد كذا معناها ما عندهاش لا هي معرسة لا
1: نعم
0: ونكتبوا لها باسمها هي تولي الدار وهي تتنازل لنا في الحقل معناها في الواحد رغم لا معناها أنه ما يجيش حتى حق باي واحد معناها في الواحد فهمت لكن المشكل فين هو أنه قلنا بعد ما مات أختنا ولا حاجة معناها أنه النجموش أنه نحطه في الكتب هذا أنه معناها من نجمه نورتوها كان إحنا ثلاثة معناها أنه نزلنا على باينة لها هي فهمت من غير أنه الأخوة الأخرين
1: بنا حق تورثوها كان أنتم
0: أه؟
1: بنا حق تو انتم تنزلتوا ليها هذاك اصبح حقها ملكها هي
0: هو على اساس انه معناها الدار ما تتسمش وزيد انه معناها هي ما عندهاش فين تسكن وما عندهاش فين وبالتالي انه قلنا مش معناها معناها نتنازلوا لها على باينه في الدار
1: اي
0: فهمت وتولي باسمها هي
1: نعم اي
0: هي بعد انه معناها عمر طويل بعد ما وفات
1: نعم.
0: ولا
1: نعم.
0: حاجه لا يرثوها هما اللي تنازلوا معناها على خطر الاخرين اخذوا بياتهم واحد فهمت اما الثلاثه اللي قعدوا معاها في الدار انه معناها يوليوا في الصور الحق لانه ما معناها انه ما ياخذوا بايها هي لا هي نص باي واحنا ثلاثه
1: هذا بالاتفاق ولا كيفاش
0: ها
1: بالاتفاق ولا كيفاش عملتوه هذا
0: يعني
1: بالاتفاق عملتوه بالاتفاق باش تعملوا الشيء إيه؟ هذا
0: اي قلنا انه نعملوا اتفاق مع تنازل انه ولكن بعد
1: انا فهمت انا فهمت فهمت انا سيدي سيدي
0: معناها النوت كان احنا
1: انا فهمت العمليه
0: معناها الزوج الاخرين ما يشاركوناش فيها
1: واضح فهمت العمليه عندك حاجه اخرى تاخذ معي تجاوبك شي اخوي الغالي
0: معي.
1: نمر للمكالمة الموالية على ما أظن هناك مكالمة السلام عليكم
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا بك الكريم
2: سعيدة
1: منين سعيدة
2: سعيدة من زغوين
1: مرحبا سعيدة
2: سلم على سيد الشيخ
1: اسمع فيك الشيخ شكرا
2: وأنا عندي ثلاثة سؤالات
1: نعم لله
2: عندي راجلي مقعد مريض وما نجمش يصلي هو كان بكري يصلي ما يفلس حتى ركعة وما تهو مسكينه ومريض ونجم أنا وقت يصلي أوقاتي النجم يصلي له وقت معاي ديما
1: على من يصلي في الكرسي يصلي هو قاعد أبعد شوي على الراديو أختي الغالي إذا عندك راديو
2: نعم
1: أبعد شوي على الراديو إذا أنت عندك راديو
2: أي هكذا ولا
1: هو ينجم يصلي على كرسي ينجم يصلي قاعد
2: لا ما ينجمش مسكين ما ينجمش يقوم لا
1: ينجم يصلي ينجم يصلي بعينيه بحركات
2: ينجم
1: واضح تو جاوبك الشيخ عندك حل. ابعد شوي على الراديو ولا غلق الراديو اسمعني انا نعم
2: وعندي سؤال اخر
1: نعم
2: عندي انا عندي ولد عمره 14 سنة
1: ولدك هذا؟
2: لا ولد جارتنا الوليد هذا يا سنقروه فقدوه دارهم قومين
1: نعم
2: قوم شنو قومين
1: نعم
2: بعد جوي فتشوا في دبشوا كل شيء اللي هو عنده كراس توفى صوره نتاع امراه انا مراه نحكي برشا ما نجمش نحكي
1: نعم ما غير تذكر لمنع نعم تفضل
2: اي وبعد يحكي في الكراسه هذيا يقول لهم الجن قال لي اقتل روحك ولا نقتلك وش نقروحك ولا نعمل لك ونعمل لك ويحكي على الجن هذايا يصور صورتك المراه هذيك في الكراسه اللي عندي هو يحضر في روحه للباقي
1: نعم
2: هو وقت لي شي يهزوه للجنازه قالوا مختلفين ما سلوش عليه قالوا مات من انتحار ما سلوش عليه يعني ترى هذا يجوز وقال لي أمه قالت مسكينة تحدها
1: وصلوا عليه ولا ما سلوش عليه
2: لا صلوا عليه
1: واضح عمره 14 سنة قلت لي ولا 16
2: يمكن 16 ولا 17
1: واضح لله عندك حاجة أخرى

0: وعندي كلمت أخونا هيثم إمام المرة الأولى على مشكلة هذا كتيميرا في فلوس بابا في فرنسا.
1: يجاوبك هو هيثم ولا جاوبك؟
0: لا ما جاوبنيش، قال لي كان لقيت حاجة ما يفهم معناها، لقيت الأوراق كل شيء، خطر الأوراق عند مرفوية ما حبش تعطيه. قال لي عاود كلمنا كان لقيت حاجة. أنا ثم شكون شاف الأوراق وحكي لي شنو فما في الأوراق.
1: نعم
0: الأوراق فيها.
1: خلنا نفهم أختي الغالي، خلنا نفهم حاجة، سي هيثم والشيخ زهير جاوبوك ولا ما جاوبوكش؟
0: لا ما جاوبونيش، قالوا لي عاود كلمنا كان لقيت أوراق بوك وشوف شنو فيهم. أنا ثم شكون شاف الأوراق وحكي لي شنو فيهم.
1: نعم
0: قال لي طبوا له أول مرة 12 مليون، وبعد طبوا له 12 مليون وبعد 8 مليون، وكتب باسم أمي. أمي قلت لي ولدها قبل ما يموت ولدها تنزلت فيها من ولدها، ولدها بكي شاف روحه مريض تنزل أخويا معناه نزل فيها من البنت وعطيته وكي من البنت وعلى الملاك وعلى الفلوس على كل شيء.
1: أمك تنزلت لها من أخو الخوك؟
0: أي أمي تنزلت فيها من أخويا، وأخويا شاف روحه مريض وكل شيء وحواله تابة، تنزل فيها من البنت وعمل لها توكيل على الأملاك وعلى الفلوس وعلى كل شيء ما تابع بابا.
1: أمك بنا حق عطت لولدها وأنت ما عطتكش؟
0: لا غالب تنزل فيها من ولدها، ولدها صغير هما حبوه برشا ويسقلوه معناها ما تمش موت الدنيا يسقلوه بالشقد ده.
1: نعم
0: لحي شوية لغالب من غرب الولي مرسل فيه أخويا.
1: نعم
0: أخويا كيف شاف روحه مريض تنزل فيه من البنت الكبيرة وكتبهم بس البنت وعطاها توكيل على الأرض وعلى الدنيا وعلى فلوس وعلى أملاك بابا. اللي على بابا فلوس وجيه كانت تجيه من فرنسا، كان يخدم في فرنسا.
1: والأرض الأرض نتاع شكون؟ الأرض
0: الأرض نتاعه نتاع بابا.
1: أرض نتاع بابا كنت مقداش في العيلة؟
0: لي 10 عينيك 5 بنات وثلاثة أولاد. عندنا أولاد متوفي قبل بابا وبنية توفت بعد بابا وأمي.
1: معناها بقاو عندك بقاو الزولاد؟
0: بقينا زاد خويا الصغير اللي معناها كان في الدار توفى حتى هو قعد، كان خويا الكبير
1: إي
0: ومرته وبناته.
1: نحيدي مرته وبناته، احكي على الاخوه. بقى اخوه كنت مقدش البنيه؟
0: اي احنا 4 بنات بقينا
1: موجودين على قيد الحياه، 4 بنات وليد.
0: اي
1: وامك متوفيه؟
0: اي
1: والارض نتاع باباك امك تنزلت عليها اخوك
0: فلوس بابا اللي جت من فرنسا والارض والدنيا الكل تنزلت فيها لاخواتي زوجك
1: بنا سيفة تنزل على اخوك.
0: أنا غالب شو بتعمل؟ ثم بعد عندهم عقليتك اللي بنية ما تولدش وما تخلش حد زي وما.
1: طب عندك حاجة أخرى تقول الشيخ يجاوبك؟ عندك حاجة أخرى؟
0: لا أخويا بارك الله فيك ويرحم والديك.
1: شكرا أقعد معنا الأخ.
0: سلم على الشيخ.
1: سيدي أقعد. شكرا بارك الله فيك. شباب الكرام نمر الآن سيدي الشيخ نجاوبه على الأسئلة. مرحبا شيخ بالقاسم.
2: أهلا بيك سيدي.
1: كنت تسمعنا؟
2: أي ما شاء الله مجموعة من الأسئلة
1: متفرقة.
2: نعم متفرقة.
1: خلينا نبدأ بأختنا منى. تقول لي الرسم على الصور، رسم الصور، تقول لك إنسان يرسم إنسان كما هو، رسم يرسم إنسان يصوره كما هو ويعلقها في الدار، هل هذا جائز أو غير جائز؟ نعم قيدها لي منى مش بعدين نبعثها كتاب ناطقس ورقم الهاتف نتاعها. نعم شيخ.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، نسأل الله التوفيق والسداد فيما نقول بإذن الله.
1: نعم
2: أولا نقول وأن عادة الأحكام الشرعية عموما
1: نعم.
2: الأحكام هي كما يقول علماء الأصول المقاعدين للقواعد الفقهية عموما، لأن الأصول هو الذي يقاعد القواعد حتى أن الفقيه يستنبط من تلك القواعد الأحكام الفرعية. عاد من ضمن القواعد الأصولية يقولون بأن الأحكام معللة، يعني أن الأحكام الشرعية معللة إلا ما كان تعبديا غير معقول المعنى، لا نبحث عن علته وإنما نؤمن بذلك الحكم ونتمثله من غير البحث على العلة. مثلا كيجي واحد يقول صلاة الصبح ركعتين، بقاش نبحث أنا علاش ركعتين، علاش مش أربعة، علاش مش ثلاثة. هذه أحكام توقيفية، أحكام غير معللة. لكن الأحكام الأخرى هي أغلبها معللة، أي مرتبطة بعلتها، يعني الحكم أنه عنده علة، علة يترتب عليها ذلك الحكم. قالوا إذا وجدت العلة وجد الحكم، تنتفي العلة ينتفي الحكم، فالحكم يدور بدوران علته وجودا وعدما. عند وجود العلة يوجد الحكم، عند عدم وجود العلة ينعدم الحكم. طيب، هذه مقدمة يعني فقط بسيطة وصغيرة جدا باش نقولوا الأختنا ليسمع فينا. أنا ثم نصوص حديثية حرمت الصور، ولكن قالوا تحريم هذه الصور مرتبطة بعلة عودة الوثنية أو خوف من عودة الشرك إلى العقول أو تقديس تلك الصور. هذه العلة منتفية الآن، أنا كيفاش نعمل تصويرة؟ تصويرة هذيك من باب الذكرى، من باب التوثيق، من باب كتابة التاريخ، من باب مش عارف إحياء بعض المشاهد اللي بيشتاقع في ذكر للأجيال اللاحقة، فانتفت العلة، ما عادش واحد بيش عمل تصويرة بيش يقدسها ولا بيش عبدها. ولا يمكن أن يجعل منها وثنا، فبالتالي انتفت العلة. كنقول انتفت العلة أي أن الرسومة والصور تعود إلى الإباحة الأصلي. أنا حبيت نصور صورة بابا وش بقى لي ذكرى وحتى في بيت الصالة في الدار، ثم حتى إشكال، وما ثم حتى حرج، وما ثم حتى نهي. واللي يقول لك راه ذلك حرام ويستدل بالحديث أنه يأتي يوم القيامة ويقول معناها تشابهتم بخلقي فانفخوا فيه أو فانفخوا فيه الروح، فليس ذلك الفعل هو تحديا للقدرة الإلهية معاذ الله، وليس عودة للشرك ولا للوثنية من خلال الصور، وإنما هي ذكرى نستذكرها متى أردنا أن نستذكر ذلك التاريخ من خلال التوثيق بالصور. فبالتالي نقول الأختنا راهي الرسوم، راهي الصور متاعك تعبوك تاع أمك، لا شيء فيها بحول الله حلال من حيث ذاتيتها، ولكن وقتش تولي الصور حرام إذا كانت فيها إيحاءات أو صورة عارية تظهر العورات، هذا يولي لا لوجود تلك الإيحاءات لغير يعني منهي عنها، يعني منهي عنها، فبالتالي لا. أما الصور كصور ورسوم كرسوم فلا حرج في ذلك ولا إشكال.
1: شكرا شيخ، هذا السؤال للعموم اللي يسمعوا فينا الناسخرين، لا هو نفس الحكم، كل واحد بيسأل سؤال هو نفس الحكم، خاطر هذه الصور تسألنا فيها قبل، ولهذا شرعا كما قالك الشيخ زي الإنسان مش يعلق صورته زوجته ولا أولاده ولا هو ولا درب ولا أمه ولا أبوه ولا عائلته في الدار، ثم حتى مشكل برك من علقوش الصور اللي هي فيها إغراءات وصور كاشفة منافية الأخلاق. شكرا سيدي. كذلك عنا سعيدة من جندوبة تقول لك أنا كنت وضأ نمسح أذني من داخل ومن الخارج ومن الداخل، تقول لك ساعات نول حسة توجع، توجعني أذني، نقول لي ساعات نمسحها كمان برا من خارجك هاو، تقول لك أخي جايز وغير جايز.
2: وبحوله ذوها صحيح، لأن مسح الأذنين من السنن وليست من الواجبات والأركان، هي من السنن. وإذا كانت هناك يعني علة جسدية مانعة من استعمال الماء، مرض، فيمكنها أن لا تمسح أذنها، ووضوءها صحيح على اعتبار الحكم، وأن مسح الأذنين سنة وليس فرضا.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبابنا الكرام اقعدوا معنا، نأخذ فاصل قصير ثم نواصل معكم برنامج في قول الحياة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.
4: إشهار. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر، من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
5: إشهار.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم الاستماع إلى برنامج فيق والحياة. للتواصل معنا 71 30 00 00. شيخ، نوصل مع أختنا سعيدة من جندوبة، تقول لك أنا رجلي توجع في يديمة توجع، تقول لك نصلي بالواقفة نتقلق على الأخر، تقول لك أخي النجم النوافل نصليها وأنا جالسة ونصليها على كرسي؟
2: أولا نحن عندنا قاعدة فقهية تقول وأن المشقة تجلب التيسير.
1: نعم،
2: لأن الدين جاء من أجل أن ييسر لنا فعل العبادات وييسر لنا فعل حركة الحياة، جاء باش ييسر لنا أمورنا باش مش نعيش المشاق. طه ما أنزلنا عليك القرآن
1: لتشقى،
2: فبالتالي لتسعد، أو الحمد لله بمفهوم المخالفة كما يقول علماء الوصول.
1: نعم،
2: فنقول الأختنا احنا صحيح عندنا تكبيرة الإحرام والقيام، لا القيام لتكبيرة الإحرام فرض كفرضية تكبيرة الإحرام والفاتحة والقيام لها، فبالتالي إذا كانت هي قادرة على أن تكبر تكبيرة الإحرام من قيام فلتكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم تجلس.
1: نعم،
2: إذا كان عندها الإمكانية الصحية باش تواصل قراءة الفاتحة من قيام، تقرأ الفاتحة من قيام ثم تجلس إذا كان عندها الإمكانية. إذا كان يعسر ذلك، يعسر ويشق، يمكنها أن تصلي من جلوس، هذا فيما يتعلق بصلاة الفريضة. أما النافلة ابتداء يجوز لنا أن نصلي من جلوس، من قعود، نصلي من قعود، يذكرون الله قياما وعلى جنوب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم القعود. نعم، فيمكن أن تصلي من قعود، مع العلم أنه هناك فرق من حيث الدلالة اللغوية بين الجلوس والقعود، هناك نعم نوع من الفرق. المهم يمكنها أن تصلي وهي يعني جالسة، إذا كان يشق عليها القيام، يشق القيام تصلي. أما بالنسبة للنافلة يجوز لنا أن نصلي جالسين حتى وإن كنا قادرين على القيام. إذا نحن كنحكيه على القيام في تكبيرة الإحرام وفي الفاتحة، هذا فيما يتعلق بالفريضة، ومن شق عليه القيام حتى في الفريضة يمكن أن يصلي جالسا وليصلي وفقا لراحته الجسدية، ولا يحمل نفسه فوق طاقتها.
1: والحكم هذا الشيخ نتاع الفرض، هل يمشي حتى مع القضاء؟
2: حتى مع القضاء ما دام فرض نصلي قياما من حيث القدرة على القيام، إن كنا غير قادرين نصلي على كرسي، نصلي جالسين بحول الله.
1: شيخ، توري في برشا عادات خايبة في الجواب، نحب ولا نكرو، ساعات عادات تقلق الإنسان، تلقاه نهار كامل يخدم، ولا تلقاه في قاعد في قهوة، ولا قاعد يلعب كرة، ولا قاعد يمشي يجي، تلقاه جاء مثلا 600 ولا 700 متر وجاء على ساقيه يمشي من داره حتى للجامع، يوصل للجامع يحط كرسي ويصلي على كرسي، هل هذا يقبل العقل؟ تو أنت كنت تمشي، كنت تشتغل، أنت تشتغل نهار كامل
2: غير جائز شرعا،
1: وتجي للجامع تحط كرسي تقعد تصلي على كرسي، وتدخل المسجد ولا الجامع تلقاه صفوف كلها بالكراسي،
2: هذه عاده البشر. اي نعم، رايناهم داخل بالكرسي يهزوا في يد الكرسي ويمشي على ساقيه لبس عليه، يوصل للجامع يحط الكرسي ويقعد. هذاك وفقا للمذهب المالكي صلاته باطله، لانه عنده القدره على القيام في صلاه في تكبيره الاحرام، وعنده القدره على القيام في الفاتحه، ويحط الكرسي مباشره ويجلس. اللي يشق علي، احنا نقول شق، تو كنشوف انسان كما حكى الشيخ البشير يمشي 500 متر و 700 متر من داره ومن بعد يوصل ويجلس، وشق عليه ان يقف دقيقه او نصف دقيقه، فهذا يدل اما لجهل بالاحكام الصلاه، او يدل على انه الانسان يريد ان يصلي وفق التشهي نتاعه، وفق ما يريد.
1: صدقني انا شيخ حللتها، حبيت نلقى ليه عذر، نشوف حاجه اللي فيها بعيني شيء كبير، حبيت نلقى مدخل كيف نفهمها الحكايه ذي، تلقى يمشي 500 600 متر ويمشي القهوه، يمشي القهوه تبعد على داره قريب زوز كيلومتر ولا كيلومتر، وتلقى يخدم نهار كامل ويجي، معناها باش يعديك الخمسه دقائق ولا 10 دقائق في الصلاه يعديهم، حتى انه يكبر، مجرد يكبر تكبيره الاحرام ويجلس. هل هذا
2: لا هذا غير جائز. اذا كان عنده القدره على القيام في قراءه الفاتحه فغير جائز، لان القيام للفاتحه فرض، ولذلك يقولوا ان فرائض الصلاه بالنسبه للفذ والامام 14 فرض، مش شويه، 14 فرض لابد من مراعاتها، بما فيها الفاتحة فرض والقيام للفاتحة فرض.
1: فرض.
2: أي تكبيرة الحرم فرض والقيام لها فرض. فما يجيش إنسان يقرأ الفاتحة وهو قاعد على كرسي ويعلم علم اليقين وأنه عنده القدرة على القيام في قراءة الفاتحة، هذا إذا كان متعلق بصلاة الفريضة فصلاته وفقا لمذهبنا، مش مشوش المذهب أخرى خطر فيها خلافات.
1: نعم.
2: وفقا لمذهبنا فصلاته باطلة.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك أختنا سعيدة من جندوبة تقول لك أخي النجم نصلي النوافل جهرا، تقول لك نسمع نفسي.
2: نعم.
1: جهر هذا يسمع نفسه، وش معناه يسمع نفسه؟ نسمع يسمع الغير بجنبه.
2: لا أي نعم، وأعلى الجهر بالنسبة للمرأة عليها أن تسمع نفسها،
1: نفسها فقط،
2: فقط
1: اللي بجنبها ما يسمعها،
2: ما يسمعهاش، تسمع هي وذنها تسمع كلامها، اللي بجنبك واللي جالس في نفس المكان ما يسمعكش. وصلاة المرأة كلها سرية في مذهبنا، كلها سرية، فبالتالي سواء كانت فريضة أو نفلا صلي سرا ولا تصلين جهرا.
1: شكرا شيخ. كذلك عندنا أختنا ماجدة من سيدي بوزيد تقول هي تخدم في الفلاحة، تحية للناس اللي يخدموا في الفلاحة بالحق. أنا. لهم ناس منظلين، لهم نساء منظلين، خلينا نقولوا الناس اللي شغلوا في النساء والبنات الضومة في الفلاحة نقولوا أعطوهم حقهم، لهم قدام ربي باش يحاسبوكم. لكن برشا الناس يتشكاوا مسكين، تلقاهم نهار كامل يجمع في الطماطم ولا في الزيتون ولا في الفلاحه، ولو مش مذوقه لو حتى الخضره ما تجيناش نحن.
2: صحيح.
1: وفي الاخر تاكلوا لهم عروقاتهم، لو ما قالش به ربي سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطوا اجيره حقه قبل ان يجف عرقه، ولا معنى الحديث حاجه كما هكا. ولهذا نتقي الله سبحانه وتعالى، فكل النساء اللي يخدموا عنا في الفلاحه تحيه لهم، ان شاء الله ربي يشد على ايديهم، وهم نساء بالحق مناضلات وربي يبارك لهم. تقول لك نمشي نخدم الصباح في الفلاحة، ساعات نخرج قبل الأذان تاع الصبح، تقول لك نصلي الصلاه قبل الأذان، أخي شرعا جيد أو غير جيد؟
2: أولا كما ذكرتم الشيخ البشير، نشد على أيادي هذا الصنف من العملة في بلادنا لأنهم عصبوا الحياة.
1: نعم.
2: ومحور الحياة هي الأرض.
1: نعم فعلا.
2: في ظل واقع أصبحنا نرى عطالة شبابية في مثل هذا العمل، ونلقاه نساء يعني هي لتخدم الأم، تخدم باش بعد ذلك تنفق ربما على زوجها وعلى نعم. أبنائها اللي هم قاعدين يعيشون العطالة ويعيشون البطالة.
1: نعم.
2: فبالتالي
1: ربي توصل لنا احنا حاجات
2: توصلنا. اي نعم، ما هذو بهم هما باش توصل لنا الخضرة، احنا اللي باش ناكلوها ولنعيش بها، والحمد لله بهذه الأيادي الفاعلة البانية للواقع الاقتصادي والواقع المعيشي للمجتمع ككل. علاش عليه الصلاة والسلام قبل يدين خشنتين من شدة العمل؟ قال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله.
1: رسول سبحان الله.
2: وبالتالي المرأة اللي تمشي تجمع الطماطم ولا تجمع البطاطا ولا تجمع مش عارف في هذه الخضار الخضرة، رايديها تروح بها مسكينة خشنة من شدة العمل لأنها تعمل بيديها. فنشد على أيدي مثل هذا الصنف من النساء حقيقة، وهذه المرأة المشرفة لنا جميعا.
1: نعم.
2: هي المرأة العاملة، المرأة الكادحة، المرأة التي تخرج في ظلام الليل قبل أذان الفجر.
1: نعم. سبحان الله.
2: قبل ثم تروح لدارها باش تطيب عشاها، وربما تصطدم بزوج لا يعي هذا الثقل الملقى على كاهل هذه المرأة ليتعبها، ربما يرهقها في بيتها، أو ربما من الأبناء الشباب الغير واعين حقيقة بتحديات مثل هذا الصنف من النساء، وقاعدين يعني ناس كادحات حقيقة.
1: نعم. وأنا أقول شيخ ذلك هو النضال الحقيقي،
2: هذا هو النضال. نعم.
1: ذلك هو النضال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات كان المعارق جبيني،
2: هي مات مغفور، بات مغفورا
1: يدي لها. بات مغفورا. هذه نهار كامل تلقاها. لو ساعات شيخ نبدا ماشي نخدم صباح بك، نمشي نسجل برامج خارج تونس ولا هبط الجنوب، لو نلقى الصباح الاربع تاع الصباح ما ثلاثه تاع الصباح كهرباء بالثلاثين بالعشرين امراه هزين وكل برد على الصباح يضرب فيهم، هو مساكن يعلم ربي بحالهم، ماشيين باش يخدموا في الوقت هذاك في الاربع تاع الصباح، ماشيين باش يخدموا باش يشتغلوا باش ينحوا الفلاحه. وتلقاها الشباب والرجال الراقدين للأسف الشديد. نعم. ولا تلقى مع القاومة على البيبي.
2: والله هي حديث جبد. أنا أقول. نعم. لابد من النظر والتركيز على مثل هاته النسوة، نركزوا عليهم، نحاولوا على الأقل أن نرفع من شأنهم، نحاولوا أننا نوثق حتى مسارهم المهني بالتوثيق بالوظيف والتوثيق باش ياخذوا كارنية معالجة إلى غير ذلك، سنساس وغيره، لأن هؤلاء كادحات وربما يجهلنا القانون والمطالبة القانونية.
1: نعم.
2: فلنركز على هؤلاء النسوة لأن بهم هما باش نتشجع باش يتشجعوا على العمل ومزيد من العمل من أجل إحياء الدورة الاقتصادية ومن أجل كذلك يعني المساهمة في الإنتاج.
1: نعم.
2: في الإنتاج الفلاحي، ونحن تونس هي أرض فلاحية بالأساس ومصدرنا الأساس هو الفلاح.
1: نعم.
2: فبالتالي نقول لأختنا ربما يندرج ضمن جواب عام كذلك، وأن الصلاة مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
1: نعم.
2: وقتها الله سبحانه وتعالى بوقت معين، لا يجوز لنا أن نصلي قبله، لا يجوز لنا أن نصلي قبله، ويحرم أن نصلي بعد الوقت الذي وقته لنا الشرع الحنيف.
1: نعم.
2: فبالتالي الصلاة قبل دخول وقتها غير صحيح.
1: نعم.
2: لأن ربي أراد
1: كل صلاة
2: قبل دخول وقتها غير صحيح. أنا ما نجمش توا وإحنا توا قريب من ثلاثة يقول خليني نصلي المغرب أنا من توا خل نرتاح، ما نجمش، المغرب لابد أن نصليه بعد غروب الشمس.
1: نعم.
2: والذي أراد لتلك الأوقات أن تكون على ما هي عليه لحكمة يعلمها الله، هو المشرع، هو الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لا يجوز لنا أن نصلي قبل دخول الوقت، لأن من شرط صحة الصلاة هو دخول الوقت.
1: نعم.
2: شرط صحة، يعني كان صلي قبل الوقت صلاة باطلة. فبالتالي ما نصليوش قبل الوقت، وإنما نصلي عند دخول الوقت.
1: نعم. شكرا سيدي، بارك الله فيك. كذلك عندنا سي محمد من سوسة، يقول لك عندي مشكل في الميراث. اللي هو يقول لك نحن خمسة أولاد وبنية، الوالد خلالنا دار وخلالنا ثانية حق المعناه. يقول لك الدار هذه ما تنجمش تقسم، دار ما تقسمش. يقول لك يا أخي نحن قررنا أنا وزوز خيوة أخرين، ثلاثة خيوة.
2: نعم.
1: قررنا باش نتنازلوا على حقنا في الدار لأختنا هذه، وهي تتنازلنا على حقها في الثانية بالاتفاق. اتفقنا هك. وقول لك هنا في خوض هذا الاتفاق، يقول لك ما دام نحن، ويقول لك حقها هي لو حقنا نحن الثلاثه في الدار اكثر من حقها هي في الحقل. يقول لك نجموش نحن في الاتفاق هذا ثلاثه خيوة نكتبوا بند ان بعد الوفاه نتاعها بعد عمر طويل له ما يورثها كان احنا الثلاثه اللي تنازلنا على الحق نتاعها. هل يمكن او لا يمكن؟
2: أولا كتابة العقود ينبغي أن تكون مبنية على شرط أساس هو التراضي بين المتعاقدين على عقد معين أو على المعقود عليه، أن يكون هناك تراض. لكن بالنسبة لهذا العقد هناك تداخل.
1: نعم.
2: تداخل، شنو هو تداخل؟ تداخل أن عدد الإخوة أكبر من العدد الذي يريد أن يضيف شرطا في العقد.
1: نعم.
2: الإخوة موجودين كثر، فبالتالي أن الورثة كلهم لا بد أن يكونوا في هذا العقد أسماؤهم مدرجة بالرضاء التام في عملية هذه القسم.
1: نعم.
2: وينهم الزوج الأخرين؟ ما تجيش أنت تخرج الزوج الأخرين وتبرم عقدا مع العلم أن أخواتك الزوج الأخرين داخلين في هذه التركة وهذا الميراث.
1: لا، خلنا نوضح لك ترجيح. هما قسموا الميراث نتاعها تقسم بالعدل، وكل واحد أخذ حق،
2: كل واحد أخذ من أبو يعني.
1: بنب.
2: أي نعم.
1: لكن قال لك نحن ثلاثة خيوة من الخيوة نزلنا على حقنا على باينا.
2: نعم.
1: نحن الميراث لأختنا في الدار.
2: أيوة.
1: وأختنا باش تتنازل على حقها في الحقل لينا نحن الثلاثة. لهنا العملية تصور جيد.
2: لا، إذا كان بالطريقة هذه أنا تصور أنه العقد منذ البدايات وخرجوا الأخوة الأخرين وشكتبوا هما بهذا الشرط المضاف في هذا العقد،
1: العقد صار بالتراضي ما بينه وبينه.
2: إذا أصبح هذا العقد بين الأخوة الثلاث وبين أختهم، ما عادش الزوج الأخرين موجودين في هذا العقد بعدما أصبح لكل منابه وحقه وملكه. وإذا كان لكل له حقه ومناب وأصبح تحت ملكه التام،
1: نعم،
2: يجوز أن يكون هذا العقد وفق الرضا، رضا المتعاقدين.
1: اللي هنا الرضا صار،
2: الرضا صار،
1: هي المشكلة مش هنا، هي هي المشكلة مش لنا، المشكلة أنه هما يقولك بعد وفاة أختنا نجموش نكتبوا بند أكل ملك أختنا، ميراث أختنا اللي هي توفات وخلت، نكتبوا بند نحن الثلاثة ما تنزلنا لها على الحق، هي نكتبوا بند لو بعدين ما يرثوا الزوز اللي ما حبوش يتنازلها ما يرثوها، يرثوها كان نحن.
2: أي شوف، أنا بتبيع ضمن القراءة الفقهية التي أرتئيها وأراها، أنا هكذا أرتئيها وأراها وفقا لما يبدو لي من فقه العقود عموما،
1: نعم،
2: أنه راه لابد أن نفرق بين الميراث وبين العطية أو الهبة،
1: نعم،
2: لأن الميراث لا يكون إلا بعد تحقق الموت،
1: نعم،
2: بعد تحقق الموت،
1: نعم،
2: فبالتالي أنا ما نجمش نكتب يعني ملك فلان قلوا يتحول لي بعد موته،
1: كان وصي،
2: كان أي كان وصي، لأن بعد الموت يتحول إلى ميراث، يمكن أن تدرج الأخت في ميراثها ومنابها، يعني تدرج في هذا، في هذا العقد عموما يمكن أن تقول وأن منابي بعد الموت وهذه التركة بعد الموت تعود إلى القسمة الشرعية، وهذا هو الأصل، أن تعود إلى القسمة الشرعية. ما معنى تعود إلى القسمة الشرعية؟ أي أن لا تدخل تتدخل في تقسيم تركتها وميراثها وهي لا تزال على قيد الحياة، لأن التصرف في الملك التام على قيد الحياة إما أن يكون بالبيع أو بالهبة والعطية ولا يكون بالميراث. ومع العلم وأنه لا وصية لوارث، لأن أخواتها بيشرثوها إذا كانت أختهم ما عندهاش زوج وما عندهاش أبناء،
1: ما عندهاش،
2: إذا كان ما عندهاش بتبيع بيشرثوها أخواتها، خاصة وأنها ما عندهاش أم وبو، يعني لا أصول،
1: نعم،
2: لها ولا، نعم، فروع، بشرطوها الحواشي اللي هم أخواتها، ما تنجمش في هذا العقد توصيلهم، ما تنجمش لأنه لا وصية لوارث. ولكن أنا ننصح معناها الأخوة أنهم إذا كانوا قد تنازلوا لأختهم في مناباتهم في البيت فليجعلوا هذا التنازل لوجه الله من غير أن يكون له مقابل، وخاصة وأن هذا المقابل بعد موتها، وكأنكم تعجلون وفاتها وموتها، وما أدرك ربما تموت أنت قبلها،
1: نعم،
2: ربما تموت أنت قبلها
1: به لهنا شيء خطر كميراث مستحيل، على خطر تحب ولا تكره الأخوة الزوز عندهم حقهم في ميراث أختهم إذا توفيت حتى بتبع. ولو ميتوا
2: بتبع
1: به لهنا ينجموش الأولاد اللي تنازلوا لأختهم وهي تنازلت له بعد وفاة الأخت، أنا نحكي في العموم شيخة،
2: أي نعم،
1: ما نحكيش على هذه، هذه كمثال، ينجموش بعد ما توفات الأخت ترجع، يرجع النصاب العدن تاعه، الأولاد اللي تنازلوا على بايهم يأخذوا يرجع يسترجعوا الباين تاعهم، يسترجعوا الباين تاعهم اليوم تنازلوا على أختهم، وبعدين الميراث نتاع الأخت تقسم، حلت المشكلة.
2: هذا الله يبارك لك، هذا يمكن أن يكون موجودا، وأن هذا التنازل هو مؤقت بوقت معين،
1: نعم،
2: ممكن بعد شيء يسترجعوا الحق نتاعهم ثم يكون بعد ذلك قسمة يعني وفقا للتركة والميراث، يمكن أن يكون بالطريقة هذه
1: على خاطر حتى أي. ولو هما تنازلوا على حقهم
2: أي.
1: الأخت باش تخلي ولو 5% من الحق هذاك، 5% ميراث نتاع الخمسة صغار، الخمسة أولاد معناها،
2: أي نعم، أي نعم،
1: ويكون
2: هذا أفضل،
1: أفضح وأوسع،
2: أفضل وعلى الأقل موافق للشرع أكثر من القسمة الأولى والعقد الأول اللي حبوا يحكيوا عليها أنه يتنازلوا طوب بعد هي تتنازل لهم،
1: نعم،
2: كي تموت، فالله أعلم بالغيب لا يعلمه
1: حق
2: لله.
1: الأخت بعد عمر طويل إن شاء الله اللي في الثانية عوض هما يقسموا الخمسة أولاد هما يأخذوا حق من التنازل عليه في الدار
2: عليه.
1: والباقي يقسموا،
2: أن التنازل أي نعم، أن التنازل يكون مؤقت بالحياة،
1: نعم. ما هي كذلك عنا سعيدة من زغوان تقول لك زوجي مقعد ما ينجمش يصلي، أخي نجم نصلي له أنا في بلاصته؟
2: لا لا، العبادات عموما لا تجوز فيها النيابة، قالوا العبادات البدنية عموما لا تجوز فيها النيابة، بحيث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد.
1: نعم.
2: أجازوا فيما يتعلق بالعبادة المالية.
1: نعم.
2: يمكن فيها النيابة، مثلا الشيخ البشير.
1: نعم.
2: مثلا عنده دين، يعني عن لشخص معين، أن نجم الجن سدد له دينه، يمكن. نعم. ذلك يمكن، لأن عبادة مالية تجوز فيها النيابة، ويجوز أن يقوم الغير مقام صاحب ذلك الشيء.
1: يمكن
2: بحول الله. الحج جوزوا فيها النيابة وأصبح مفتى به ومعمولا به، وإن كان المالكية في الأقوال الفقهية القديمة لا يجزون ذلك لأنهم يغلبون الجانب العبادي.
1: نعم.
2: لكن ولات من ضمن الفتاوى على اعتبار وجود أدلة مثبتة لذلك.
1: نعم.
2: فبالتالي لا يجوز لها أن تصلي مكان أخيها المقعد، ولكن أخوها ولا أبوها مش عارف المقعد،
1: زوجها
2: المقعد يمكن أن يصلي
1: ولو بالحركات. نعم.
2: يعني يصلي حتى بأي جارحة من الجوارح التي يمكنها أن تتحرك بفعل حركات الصلاة، يمكن، فإن لم يستطع حتى برموش عينه.
1: نعم.
2: ولكن لا يصلي أحد ومكان أحد ولا ينوب أحد عن أحد في الصلاة.
1: شكرا سيدي. كذلك أختي سعيد تقول لك والجارتي تقول لك خروا بليس والشيطان والعياذ بالله وانتحر تل نفسه والعياذ بالله. تقول لك هل يجوز الصلاة عليه أو لا يجوز؟ يقول لك اختلفوا فيه، واحد يقول لك نصلي واحد ما نصليش.
2: أولا ظهر لي حسب ما سمعت أنه شاب صغير، يعني
1: صغير مازال يقدك حذر في الباك.
2: لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة.
1: وهذه رسالة للأولياء، رسالة للأولياء ليسمعوا فينا ونقولهم راقبوا أولادكم.
2: أي نعم.
1: ما تخلوش أولادكم تعطوهم الهوات.
2: علاش ينتحر هو؟ شنو الأسباب اللي تدعوه في عنفوان شبابه أن ينتحر؟
1: نرجع للأسرة ونرجع للمشاكل اللي الطفولة قاعدة تعاني فيها والشباب قاعد يعاني فيه. حاولوا ما تخلوش أولادكم تعطوهم التليفونات وتخلوهم وحدهم.
2: صحيح.
1: لا أخطر حاجة بالحق. نحن عدينا برنامج الإنسان المختص يحكي على علاقة الهاتف بالإنسان، خايب برشا. شبكة التواصل الاجتماعي هذه تأثر تأثير كبير برشا على أبدان البشر، على فكر الأطفال. ولهذا نقول لهم ردوا بالكم. تو السيد هذا حسب حكيت لي الأخت هذه الحكاية نتاعه، إنسان للأسف الشديد غرق مشى في حاجات خايبة برشا،
2: الانتحر. هذا
1: الانتحر. ولهذا نراقب أولادنا. تقول لك أنه كاتب حتى في ورقة، معناها كاتب حاجات في كراس. ولهذا ما نخلوش أولادنا وحدهم، ما نخلوش بناتنا يشدوا التليفون، راقبوهم وشنو فاش يتفرجوا، فاش يبحثوا، مع من يتحدثوا، مع من شكون يصادقوا، مع من يحكيوا. للاسف ربي يرحمه ويرحم كل مسلم. تقول لك اخي الصلاه جايز عليها وغير جايز؟
2: شوف الشيخ البشير.
1: نعم.
2: أروا حتى الوسائل الرقميه والالكترونيه عموما.
1: نعم.
2: راهي تخترق الخلايا الدماغيه.
1: نعم.
2: مش تولي مؤثره على الفكر وعلى.
1: نعم.
2: تولي مؤثره وتخترق. وثم كذلك حتى أفعال مبرمجة وممنهجة من أجل التأثير على النسيج الدماغي.
1: نعم.
2: والهرموني متاع شبابنا.
1: نعم.
2: بالتالي احنا كراو في شبابنا مدمنين على هذه الهواتف الآن. ما الذي تنتظره من شاب مدمن على الهاتف؟ هل يمكن أن يبدع في العلم والمعرفة والإنتاج؟
1: نعم.
2: لا يمكن، لأن أصبح سجين يعني لهذه المنصات، سجين لها، لا يستطيع الخروج عنها. بالتالي دورنا عموما، لأن احنا صحيح نعيش وراء تحديات صعبة، والتربية الآن صعبت ياسر عما كنا عليه سابقا صعبت، ولكن هذا واجبنا أن نحافظ قدر الإمكان على وليداتنا في ظل واقع أصبحت المؤثرات الخارجية فاعلة أكثر من الأسرة الآن. أكثر احنا نحيط بهم، نسمعوهم، صاحبوهم، نحدثوهم، تشاركوهم همومهم، شاركوا هموم وليداتنا، مش ما نسمعوش قضايا كما سمعناها في السابق، شاركوا لهم همومهم. المرأة راكي بنتك تروح، اسألها، اجلس معها 14 ساعة من زمان، اسألها على نهارها كيفاش تعدى في المدرسة مع صاحباتها، اسألها شنو اللي في الشارع، اسألها شنو ميولاتها وشنو اهتماماتها، تسألها مثال، تطرح هذه الأسئلة، تستخرج المكامن النفسية والذهنية والعقد ربما الموجودة في بنتها من أجل أن تأخذ بها وتعالجها. علاش؟ لأن يوصل شاب في مقتبل العمر عمره 17 ولا قداش يمشي مش ينتحر ومازالت الدنيا أمامه لأنه انخرط وغرق في مسائل يعني أصبحت طوع للعيان ظاهرة تقريبا.
1: نعم.
2: ومن بعد كي ينتحر تولي الأم تندب حظها وتبكي فقيدها ولا ينفع الندم بعد وقوع هذا الإشكال.
1: نعم.
2: فبالتالي راهي المسألة يا أختي أكبر من أن نصلي أو لا نصلي عليه. نعم. إحنا نصليه عليه، كل مسلم نصليه عليه.
1: نعم.
2: وهذه قاعدة نأخذها، لكن أنا الذي أثر في نعم. ليس هذا السؤال، أنا ما سمعتش العمر في البدايات، ليس هذا السؤال.
1: نعم.
2: وإنما المشكل في حد ذاته حقيقة. نعم. مؤثر في ذي الواقع، ولنا نسمع فيه هذه المتغيرات، وكل يوم ولنا نبات ونصبح على غريبة من الغرائب
1: عجيب.
2: في وقعنا عجيب، خاصة قاعدة تمس في أولادنا، تمس في شبابنا، رأي تمس في أجيالنا اللاحق، أجيالنا هذايا الموجود الآن، تمس في مستقبل وقعنا المجتمعي ووقع البلاد عموما. أن نرى شبابا بهذه الطريقة غير واعين حقيقة بمشكلاتهم وغير واعين بدورهم في حل المشكلات. لذا حتى وليداتنا اللي يسمعوا فينا، عندك مشكلة أرجع لبوك، عندك مشكلة يا بنت أرجع لأمك، عندك مشكلة أرجع حتى للأستاذ اللي درس فيك وحكي معه، تخير أستاذا يكون قادرا على أنه على الأقل يعاونك على حل هذا المشكل.
1: نعم.
2: ومن هنا نتوجه عبر يعني أثير هذه الإضاعة أن يكون هناك أخصائيون نفسانيون يصاحبون التلاميذ في معاهدنا ومدارسنا.
1: نعم.
2: والله سعد تلقى تلامذة تحس من نظرة عينيه ومن سلوكاته ومن حركاته غير طبيعي، فلا بد هذاك أن يكتب فيه تقرير من الأستاذ المباشر أو من القيم الملاحظ الذي يلاحظ الحركة التلمذية داخل المعهد، أن يكتب تقريرا حتى يؤخذ إلى أخصائي نفساني أو أخصائي اجتماعي من أجل الخروج من كثير حقيقة من الأزمات اللي قاعدين يعيشوا فيها أولادنا.
1: نعم.
2: راهو برشا أزمات، وأنت كي تنظر ساعات عينين التلميذ من خلال النظر إلى العين.
1: نعم.
2: تدرك أن عينيه مشوشة، إذا عينيه مشوشة من خلال النظرة
1: ثم فكر مشوش،
2: ثم فكر مشوش.
1: نعم.
2: ثم أزمة نفسية يعاني منها، ثم قلق، ثم خوف، ثم الضغط موجود فيه ذلك التلميذ. ولذا إذا كنا نقول أنا محور عملية التربية والأساس والركيزة الأساسية لمدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا أيضا هو طالب العلم، إذن فلا بد أن نحيط به من كل المقاربات، ليست مقاربة تعليمية تدريسية فقط، وإنما يلزم تكون إحاطة نفسانية، إحاطة اجتماعية، وأن يكون في كل معهد ومدرسة أخصائي نفساني موجود.
1: نعم.
2: ترفع إليه التقارير لمشكلات النفسية باش يشوف الأخصائي النفساني، إذا وجد فيه يعني يعاني من أزمات نفسية يبعثوه إلى الخارج حتى يداوي في المساحات النفسية.
1: نعم.
2: ورانا بحول الله بهذه الطريقة نلقاو برشا حلول لكثير من المعوقات حقيقة الموجودة في تلامذتنا وليداتنا حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه.
1: نعم، شكرا شيخ. كذلك أختنا سعيدة تقول لك والدي عايش لبرا وتوفى الله يرحمه، يقول لك قاعدة تصب فلوس لأمي، تقول لك من الأول صبوا لأمي 12 مليون وبعدين صبوا لها 8 ملايين، وأمي كتبت من المال هذا كل كتبات الخوية، ونحن يقول لك تقول لك عنا أخو زيزخ توفى وبقى أخو وأربع بنات، وتقول لك كتبت هذا كل الخوية وكتبت الحق وكل ما ينتع أبويا كتباته الخوية، وخوية قالك بعد ما حس باش يموت كتبوا البنت وكل نازل عليه بنته.
2: نعم.
1: شنو الحكاية؟
2: نعم ما سيدي، هذا الغلطة الأولى تبنت عليها غلطة ثانية.
1: نعم.
2: ولا بد أن يكون الإصلاح من الخطأ الأول حتى لا يولد الخطأ الأول خطأ ثانيا وتمشي معاش نخلطهم بعد على الإصلاح.
1: نعم.
2: هي تو الأخت للأم كتبت، والكتابة الموثقة أي تنازلت وكتبت.
1: نعم.
2: إذن هذا الكتب الذي كتبته وأفردت بالعطية ابنا دون بقية الأبناء، هذا وإن تحولت ملكيتها إلى الابن على اعتبار هذا الكتب، إلا أنه عقد حرام، كتبت عقدا حراما
1: شرعا لا يجوز،
2: شرعا لا يجوز،
1: تتحاسب.
2: أي نعم، هي مسؤولة عن ذلك وتحولت إلى ابنها، المفروض ابنها توفي عليه رحمة الله أن يعيد الأمور إلى نصابها إن كان معناها يريد مرضاة أمه ورفع المسألة عنها يوم القيامة يرجع الأقل، ولكن هو زاد الله يرحمه احنا
1: عمل نفس الخطأ اللي عملته
2: عمل نفس الخطأ اللي عملته أمه، فهذا لا يجوز شرعا، لأن بقية الأخوة لهم الحق في تلك التركة ولهم الحق في هذا الميراث، ولا يعني لا يخرج من جريرة هذا العمل إلا برضاء بقية الورثة.
1: معنا نقول لها سمح لي شيئا، نقول للبنت بنت الأخ اللي توفى نقولها ما تعملش أنت غلطة نتاع جداتك ونتاع أبوك، حاول أنت تتراجعي وتعطي حق خالاتك وعماتك
2: بالضبط، أو تمشي تسترضيهم تطلب منهم الرضا،
1: نعم
2: تطلب منهم السماح إن أذنوا لها
1: بشبوك
2: على الأقل إذا كانت حبوها تقوم به العمل هذا، تمشي لعمومتها ولا تمشي لعماتها ولا شكون، تمشي لهم وتطلب منهم الرضا وتطلب منهم السماح وتطلب منهم إن تنازلوا لها أن يتنازلوا عن طيب خاطر، إن لم يتنازلوا ترجع لهم حق،
1: وإلا هما كعماتها يمشي والبنت خوهم يقولوا لها له باباك لو بشي ربي سبحانه وتعالى لو
2: أنعم
1: مشينا الجزاء نتاع انقذ ابوك وانقذ جدك
2: من نعم وهو كذلك.
1: واضح شيخ، شكرا بارك الله فيك. احبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج في قول الحياة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.
1: يا رزق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، اختر لي ولا تخير لك.

0: إلى القلب.
1: أحبابي الكرام، تحية من القلب إلى القلب. مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج في قول حياة. تواصل معنا 71 130 000. خلينا نأخذ مكالمة ثم نواصل. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
2: وبيك يا عايشك.
1: اسمك أختي الغالية.
2: نجات من مدنين.
1: نجات من مدنين، مرحبا يا نجات.
2: وبيك يا عايشك.
1: نعم.
2: أنا بربي عملت عمرة عندي 2025.
1: نعم.
2: نهار اللي باش نعملوا العمرة معناها وأنا محرمة، قارين باش نعملوا العمرة من الفندق.
1: نعم.
2: عاد وقت احنا طلعنا طول من المطار، دخلنا طول مكة باش نعملوا العمرة طول.
1: نعم.
2: هم تعب شوية، لقيت كرسي غادي هزيته معايا في الكراسي مكتوب عليهم وقف على الحرم.
1: نعم.
2: هزيته معايا ومشيت، مشينا للعمرة معناها، فهمت؟
1: نعم.
2: وقت لي أنا وصلت للساحة متاع الحرم،
1: نعم،
2: إيدي وجعتني، حطيته غادي ودخل، فهمت؟
1: نعم.
2: عاد أنا منها ما شفت نهارتها فيديو في على الفيسبوك، قالوا ما تهز حتى شيء، وكل أنا مش نيتي باش نهز ولا حاجة، نيتي معناها هزيته باش نرتاح عليه.
1: لكن أنت ما ارتحتش عليه، لا خليته في بلاص ولا ارتحت عليه.
2: اي شنو نعمل، شنو عندي معنا اسم كيف.
1: واضح. عندك حاجه اخرى
2: بالنسبه للصلاه؟ النوافل، صلاه الفوائد، نجم نصلي قاعده ساعات كي نبدا تعبه.
1: نعم
2: هذاك هو.
1: شكرا، أقدم عن تسمع الإجابة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا.
3: وفيك عايشة، بس عليكم.
1: مرحبا للا، اسم الكريم.
3: أم يعقوب وسيدي بوزيد.
1: أم يعقوب عليه السلام. نعم.
3: بالله أنا عملول عندي زوز رمضان مصنفهم بتاع 2025 و2026.
1: كل
3: الأول خط رمضان عن لول ومتاع السلامة صمتهم
1: كل شهر كامل.
3: اي
1: نعم.
3: على خطر كنت حبلة وبعد قعدت الرضع.
1: نعم.
3: ايه نعرف كيش نجم نعملهم على نخرج السوس نعاود نصيم.
1: انت تنجم تصيمي؟
3: تو ما كملت رضع نجم نصيم.
1: باهي، واضح. عندك حاجة أخرى؟
3: لا لا.
1: شكرا، نمر للمكالمة الموالية. خلينا الشيخ نعاود ونجاوب المستمعين. أختنا نجات من مدنين تقول لك أنا عملت عمرة 2025، تقول لك نهار العمرة خارجة باش نمشي نعمل عمرة، نلقى كرسي مكتوب عليه وقف للحرم.
4: أيه.
1: المكي، تقول لك خذيته الكرسي هذاك من مكانه ومشيت به، وصلت للباهو الحرم تعبت حطيته غادي كرسي ومشيت كملت، لا خلته في بلاصته ولا قعدت عليه، معناها خذته من بلاصته ونقلته لبلاصه اخرى في الحرم وخلته. تقول لك شنو عملت هنا؟ حرام عليا مش حرام عليا؟ شنو لازمني نعمل تو؟
4: نعم، اولا نقول كل شيء موقوف على امر ما لا يجوز التصرف فيه، كل حاجه موقوف، وهذا بما يسمى بالوقف.
1: نعم.
4: كان السابقون إذا أرادوا فعل خير ما يوقفون بعضا من ممتلكاتهم على أمر ما، على مسجد أو على زاوية أو على مدرسة، يوقفون فيصبح ريع ذلك ما أوقفوه موقوفا على ذلك الأمر.
1: نعم.
4: ولا يجوز التصرف فيه. مثلا ساعات يجي توا احنا ربما الأوقاف مش موجودة، لكن واحد ساعات يجيب حاجة يجيبها للجامعة وتبدأ مكتوب عليها موقوف على جامع زيتون، هذا وقف. نعم. على جامع زيتون لا يجوز. نعم. التصرف فيه في مكان آخر، لأن الذي أودع ذلك في الجامع أوقفه على الجامع.
1: نعم.
4: ما هوش فكذلك هذا وزيد مكتوب عليه وقف معناها للحرم، فينبغي أن يكون وقفا، نستعمله وقت الحاجة ونتركه في مكانه.
1: نعم.
4: ولا نأخذه معنا ولا نحوله إلى أن يكون ملكا لنا، بل نستعمله ثم نتركه، فبالتالي الكرسي هي خليته في بلاس، وربما غيرت المكان، غيرت المكان، وتوا تجي الناس يتزه وترجعوا لبلاصته بحول الله.
1: ما عليها شيء.
4: أي بإذن الله لا شيء عليها.
1: إن شاء الله.
4: وقتاش ولي فيها إشكال كانها زدت وروحت به للدار.
1: مثلاً. نعم.

0: إلا إذا شق عليها القيام.
1: نعم، خلينا نخدم مكالمة المولية. نعم. ونواصل شيخ. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسمك كريم سيدتي.
2: اسمي فاطمة.
1: مين يا فاطمة؟
2: فاطمة من نابل.
1: فاطمة من نابل، مرحبا يا فاطمة.
2: مرحبا بك. انا عندي سؤال يعني للصلاة.
1: نعم.
2: مره من مرات نصلي وقصت علي الضوء.
1: نعم.
2: كملت صلاتي عبد لا.
1: نعم.
2: يعني جايز ولا غير جايز؟ وفما يعني بالصلاة الفجر نصلي نطور نصلي قيام الليل.
1: نعم.
2: وبعد نصلي الفجر والصبح من بعد نرتاح شوي نرجع نصلي الصبح. نعمل دعاء فنهي صلاة منها.
1: دعاء؟
2: اي فنهي صلاة يعني في قيام الليل وإلا في الفجر ولا في صلاة الصبح نعمل الدعاء.
1: نعم.
2: وعندي جارنا عند بابا كاتب له الأرض كل اللي عنده أرض كله ورزق كل كتاب للولاد الصغير ولاد الكبار البنات والأولاد مكتب لهمش ومكمل يعني مكتب لهمش كتاب الأرض كل ولد الصغير ولاد الكبار مكتب لهمش حتى ما طعمش حتى شيء ولا البنات ولا الأولاد يعني شكو هو الولد الكتاب لا يعني ما ردش الأخوات ما طعمش شكون اللي عنده الإثم يعني البابا ولا الولد
1: والبو حي ولا متوفي؟
2: لا توفى.
1: واضح.
2: السلام عليكم. شكرا. ورحمة الله وبركاته.
1: نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: ألو السلام أخويا بشير.
1: مرحبا اسم الكريم.
3: تحية للشيخ بالقسم.
1: شكرا سيدي.
0: مرحبا.
3: لازل داشة من مدنين.
1: سيد أزهر مدنين، مرحبا سيد أزهر، تحية لك كل أهالينا في مدنين.
3: صح.
1: يبارك في أخويا الغالي يسترك.
3: الله يبارك. والله حبيت نسأل الشيخ من غير زيت الزيتون يعني كنية حدث مقرب في الغلة والخضر اللي نخرجوا عليها الزكاة.
1: نعم.
3: قلت لك من غير زيت الزيتون.
1: نعم.
3: الغلة والخضرة والحبوب شنية الحاجات الأخرى يعني نقولوا إحنا اللي نخرجوا عليها حتى الزكاة.
1: بتاع الفلاح.
3: بتاع الفلاح من غير الزيتون يعني شنية الحاجات الأخرى نخرجوا عليها.
1: واضح. عندك حاجة أخرى؟
3: شكرا.
1: شكرا. نواصل الشيخ مع أم يعقوب من سيدي بوزيد وتقول لك أنا عندي جوز رمضانات ما صلي ما صمتمش السنة 25 و 26 العام الأول الحبلة فيه والعام الثاني الرضا فيه تقول لك شنو نعمل نرجع خلص فلوس شنو نعمل هنا؟
0: لا عليه القضاء وجوبا.
1: نعم.
0: أي وما تحولش القضاء إلى الإطعام مثلا ما تحولش لأنها ما هيش حالة مزمنة معناها حالة مزمنة معها ملزمتها فبالتالي عليها القضاء وجوبا تقضيك الشهرين هذوكم تصوم رمضانين بالقدر الممكن وعلى وفقا لقدراتها الصحية تنجم تعملهم بال يعني بالأيامات ليس بالضرورة المتتاليات.
1: نعم.
0: يمكن كل متقطعات نجم تعمل اثنين خميس اثنين خميس بحول الله ما يدور العام تكون كان كملت يعني
1: تخرج معهم فلوس ما تخرج
0: هي احنا عنا في مذهبنا في.
1: نعم.
0: مذهبنا بالنسبة للمرضع القضاء مع الإطعام
1: تطعم
0: تطعم مسكين عن كل يوم.
1: نعم.
0: فبالتالي
1: حسب مقدرتها
0: أي حسب مقدرتها أن الإطعام الصيام على الإطعام في حالة الرضاع فهي تصوم الشهرين وتحاول الشهر هذاك تعمل معه الإطعام عن كل يوم صامته تطعم مسكينا هكذا لنكون وفقا لمذهبنا ولنخرج حتى من الخلاف بحول الله.
1: نعم. كذلك عنا فاطمة من نابل قول لك مرة أنا واقف نصلي قص علي الضوء كملت صلاتي على الظلام.
0: أيه.
1: أنا قول لك جايز وغير جايز.
0: لا ما ثم حتى مشكلة يعني.
1: نعم.
0: الضوء ما هوش مبطلة الصلاة.
1: نعم.
0: الضوء ولا الظلمة. فما ثم حتى مشكلة صلاتها يعني ربي يبارك لها على السؤال على كل حال.
1: نعم.
0: صلاتها صحيحة ما ثم حتى مشكلة يعني إن شاء الله.
1: نعم شكرا. تقول لك كذلك أنا نصلي في قيام الليل ونصلي الفجر ونصلي الصبح.
0: نعم.
1: أنا أفضل صلاة نعمل فيها الدعاء

0: هي صلوات الكلها محل الدعاء خاصة عند السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاسجد واقترب. فبالتالي كل مواضع السجود هي أقرب لإجابة الداعي بحول الله تعالى، ولكن دائما الأفضل أن يكون الدعاء في الثلث الليل الأخير أو في سدس الليل الأخير حين التنزل، أي تنزل الرحمات. ومعروف في الحديث أن الله يتنزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ لكن الأوقات هذيك أوقات مباركة جدا في الثلث الليل من الأخير، وهي أحرى بالاستجابة بإذن الله، وأحرى بأن نكون وفق ما دعونا له وإليه بإذن الله.
1: كذلك تقول لك: عندي جاري توفى الله يرحمه، لكن تقول لك قبل ما يتوفى كتب كل شيء باسم ولده الصغير، وحرم أخوه أولاده الكبار وبناته وحرمهم. قل كل هنا الإثم على البو ولا على الولد اللي هو ما حبش يراجع حق أخوته؟
0: أولا نحن نقول أن الخطأ أساسا بدأ من الأب،
1: نعم،
0: أنه حول ملكيته إلى الابن،
1: نعم.
0: وإذا كان الابن هو منخرط في هذا العقد أو في هذا التحويل من الأب، يعني ملكية الأب إليه، ويكون منخرط في العملية نفسها،
1: نعم،
0: ومنخرط في الإثم نفسه. ولكن دائما نقول: إن كان الأب قد كتب لابنه من غير طلب منه ومن غير ضغط عليه، نقول الابن أنه يجعل ما تركه الأب تركة يشاركه فيه أصحاب يعني أهل الورثة،
1: نعم،
0: بالشكاكة، يعني ترد الحقوق إلى أهلها، يعني نعم. كل واحد يأخذ حقه في الدنيا خير ما يأخذ يوم القيامة، وأخذه يوم القيامة من الأجور والحسنات. نقول الابن إذا كان موجودا أعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل وفاة الأب، ونعتبر أن الأب توفي الآن، كيف تقسم التركة لنخرج على الأقل من الحرج الشرعي، ونخرج من المساءلة بين يدي الله يوم القيامة.
1: وباش باباك ما يتسأل زاد.
0: أي نعم، باش تخرج من المساءلة.
1: باباك ما يتسأل شو تسأل قدام ربي، وإلا لك تسأل ولزوج.
2: هذا من باب البر يعني بالوالدين.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل لرفع أذان صلاة العصر، ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراجع

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتلش قولوا برا بشني حياته هذي باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا ربي. أنت بالاستماع إلى برنامج فقه الحياة، للتواصل معنا 71 36 00 00. شيخ عندنا سؤال يقول: إنسان
1: نعم
0: يبيع، عنده دكان يبيع فيه في مواد غير المواد الغذائية. خلنا نخل الهاتف ثم نواصل شيخ. السلام عليكم.
2: مرحبا سيدي الشيخ.
0: مرحبا سيدي.
2: بارك فيك ربي يبارك فيك.
0: بسم الكريم سيدي.
2: محمد صالح العفوي من معرضة للسليان.
0: مرحبا سيدي محمد صالح.
2: خيرك ربي يبارك فيك.
0: نعم سيدي.
2: بالله أنا حجيت 2014.
0: حجيت؟
2: أي مشينا لبيت الله إن شاء الله زورناه.
0: نعم.
2: عندي صاحبي في فرد بيت أنا وياه.
0: نعم. بلادي.
2: نخرج برا بعد الصلاة نقضي قضيات. كان هو أخذ حاجة يأخذ لي معه، كان أخذ حاجة نأخذه معي.
0: نعم.
2: بس مشينا نزوره آخر نهار باش نمشي لمكة. مشينا نزوره في جامع قباء.
0: نعم.
2: دخلنا للسوق يبيع في الدقلة.
0: نعم.
2: دخلنا السيد اللي في باب السوق فرح بينا، قال أنا راني نحب التوانسة، شاف الحافلة وهبطنا منها، أنا نحب التوانسة.
0: نعم.
2: عز علي الرجل ذاك، قعدت أنا واقف بحذاه شوي. دخل السيد خذا الكيلو اللي هو كيلو وليانا.
0: نعم.
2: خلصت عليه أنا في الكونتوار. خلص متاعه ومتاعي أنا ما خلصوش.
0: نعم.
2: باهي. كانوا احنا الواحد حاسبنا كل مرة كل عندي ولا عنده كيف كيف. قلت له راني أنا ما خلصت الغازة، خلي له ولا حتى أنا خلصت متاعي برك. هذه حاجة قعدت في بالي أنا.
0: نعم.
2: نحب نسأل على الشيخ ونحب نرجع إن شاء الله عمره على غير وعدة المدام باش ننزلها إن شاء الله، نحب نمشي وخلص بقدرة ربي إن شاء الله.
0: نعم.
2: هذه حاجة. الحاجة الثانية، أنا نسمع في برشا أنا حتى الأئمة منهم أئمة في الزيتونة قالوا جبدوا على الفلوس والمال قالوا مسخ الدنيا. هل ترى يجوز واحد يسمي المال مسخ الدنيا اللي هو مذكور في القرآن؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبخيل الصالحات. هذه ما
0: نعرف،
2: هل ترى جايز واحد يلعب فلوس يقول له وسخ الدنيا ولا لا؟
0: واضح سيدي.
2: الحاجة الثالثة سي بشير.
0: نعم.
2: بالله عن أنا الأئمة اللي نصلي فيها أنا نتجول في تونس كل واحد مثلا، الأئمة اللي يصلوا بينا خاصة الأئمة متاع الجامعة الجمعة الجمعة.
0: نعم.
2: الأئمة متاع الجمعة جلهم يسخنوا في البيت، ما فماش حاجة يجيبها جديدة.
0: نعم.
2: وحتى كي يصلي بينا صلاة جاهر فهمتني؟
0: نعم.
2: يصلي في بحروف تهجمية، خذوه إلى جهنم فاجلدوه في مكان النار تأكل في وجهه، ما يسميه حاجة بشرة أن المتقين في جنات ونهر ولا حاجة هناك، ولا قد يستلم القرآن للذكر، ما يسميه حاجة بشرة للمصلي.
0: نعم.
2: يرهب حتى اللي يجي أول مرة يصلي بحذايا يرهب مسكين يبطل من جماعتها ما عادش له. هذه ما يسميهش
0: مسكين. هذه حتى إذاعة
2: الزيتونة تو ناشرة عاملين مجهود في كامل الجمهورية، ورغم ما تكونش سلطة تنفيذية سلطة توجيهية، فماش إمكانية معناها المشايخ يوجهوا شوية لهم هذوما باش يرفقوا بالناس ويقولوا كلمة حلوة ويلبس زي باهي، يلبس لك جبة وتحت سروال طويل.
0: للأسف الشديد هو الشيخ إمام جمعة إمام خطيب ودكتور يقري هاو تو يجاوبك خيو يجاوب الناس اللي يسمعوا فيك
2: ربي يبارك في بشير.
0: شكرا، ملاحظات مهمة جدا. شكرا. نمر المكالمة الموالية والأخيرة. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: مرحبا بسم الكريم.
3: يعيشك. اسمي غالية الشيخ.
0: غالية منين يا غالية؟
3: من تونس.
0: مرحبا يا غالية.
3: وبيك عايش سيدي الشيخ ربي يحفظك.
0: نعم.
3: أنا عندي أمي سلفت من عندها مبلغ مالي. هي أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
3: كل شيء. المبلغ المالي ذي الحقيقة أنا لميته لها في أكثر من مرة، ولكن عندي أختي استحقت المبلغ إذا عطيته لها.
0: سوى
3: أنا أمي توفيت، نحب أنا نرجع لها المبلغ ذي. حبيت هي في الأصل المبلغ كيف شرجعه لها، حبت تعامل خويا باش يكمل عنده كوجينة مش يصبها، حبت تعطيه المبلغ باش يصب الكوجينة. يا هل ترى أنا توا نحقق لها رغبتها نعطيهم المبلغ خويا باش يكمل كوجينته، ولا أنا نحب نعطيهم الجمعية متاع أيتام، ولا نعطيهم الجامعة تقعد لها صدقة جارية؟ ما نعرفش شنو نعمل أنا تو.
0: انت عندك اخوه اخرين؟
3: نعم.
0: عندك اخوه اخرين؟
3: عندي اخوه اخرين.
0: باهي واضح. عندك سؤال اخر؟
3: باهي. سؤال ثاني هو انا عندي اشكال في صلاتي للشيخ، نحب كيف كيفيه المواظب، شنو يلزمني نعمل باش نواظب على صلاتي، خاصه اني انا نخدم ونروح في الليل، يعودوا برشا صلوات نخليهم ومرات نصليهم مع بعضهم، يعني مانيش نحب المواظبة في الصلاة.
0: ما تنجمش تصليها في المكتب نتاعك اذا انت عندك مكتب؟
3: والله نجم الحقيقة، فما امكانية نصليهم بالطريقة ذيك.
0: ما علاش ما تصليش فيه وانت تخدم؟
3: مانيش عارفة والله، انا في حد ذاتي مرات نقول هاو عندي فرصة في المكتب نجم نصلي، ناخذ وقت ربع ساعة نصلي فيها.
0: هي علاش ما تصليهمش اختي؟
3: مانيش عارفه والله، ما نعرفش فما حاجه. يعني انا هذي نحب حاجه باش تخليني نوظف
0: في الحاجه فيه. الحاجه اختي الغاليه، ما ثماش حاجه قد العزيمه نتاعك انت شيخ طوي ينصحك، اما لا ما ثماش حاجه قد العزيمه نتاع البشر. البشر ربي قالوا فاذا عزمت فتوكل، اذا انت تعزم وتوكل على ربي تربي يعاونك، وتدعي ربي تربي يعاونك عليها الحكايه هذه. هذه يعني كان حتى الانسان ما يصليش اذا هو ما يعزمش، لو يقعد يدي حياته كيكا ما يصليش، لازم كنت تعمل عزيمة، وإلا ما عملنا شيء أختي الغالية.
3: سمحني سيد الشيخ، العزيمة باش تجيب الأدعية
0: باش تعاون روحك. الأدعية هي الأدعية أنك كنت تطلب ربي باش ربي يعاونك. كل إنسان في الحياة هذه، كل إنسان إذا ربي ما يوفقوش وما يعاونوش ما ينجم يعمل حتى شيء الإنسان وحده، له لازم يطلب ربي. هي الخدمة ذيك اللي تخدم فيها كان مش ربي يعاونك ووفقك باش دبرت الخدمة، ما دبرهاش أختي الغالية باش نكونوا واضحين. باهي اقعد معايا أختي الغالية تو يجاوبك الشيخ.
3: شكرا جزيلا،
0: بارك الله فيك. شيخ خلينا نعود خونا نظهر من المدينة، يقول لك ما هي الأشياء الفلاحية اللي نجموا بخلاف الزيت نجموا نزكيوا عليها؟
1: نعم، أولا هي القاعدة التي قاعدها علماء المالكية هي كل مقتات مدخر فيه زكاة، والمقصود بالمقتات هو ما كان قوتا للناس يحتاجه الناس، يعني من ضروريات الغذاء ماهيش الكماليات. والقوت من حيث الاستقراء والتتبع لما يمثل قوتا وجدوا 20 صنفا تقريبا تجب فيها الزكاة لأنها تمثل قوت. فخونا هو أراد أن يسأل عن أنواع الزكاة بخلاف الزيتون.
0: نعم. لا. نعم.
1: هي الثمار فيها زكاة اللي هي التمر والزيتون.
0: نعم.
1: والزبيب، الزبيب فيه زكاة لأنه يمثل قوت ويمكن أن ندخره، مش العنب، الزبيب أي العنب إذا تحول إلى زبيب كي يجففوا.
0: نعم.
1: يولي هذاك كذلك موجب للزكاة.
0: واللوز
1: التين كذلك، الطين الشريحة هذيك. نعم. لأنها تمثل قوت. أيوة. رأي فيها الزكاة. كذلك عندنا الحبوب بأنواعها، القمح والشعير والسلت
0: والحمص
1: والفول، وعندنا الذرة والحمص والفول والعدس والدخن اللي فيه زكاة، الجلبانة، اللوبيا،
0: كلها زكاة.
1: هذه كلها فيها زكاة لأنها تمثل قوتا ويمكن. نعم. ادخارها.
0: كذلك عندنا سي محمد من السلاني يقول لك عام 2014 مشيش حجيتنا وصاحبي، مشينا عملنا الحجة، يقول لك كي نخرج ونقضي وكل اللي يقضيها لي نقضيها لي، وانا كي نقضي ويقضي لي. يقول لك مشينا تعدينا على مسجد قباء، يقول لك دخلنا صلينا، يا اخي مولا باش نمشي، دخلنا للسوق باش نشري حاجه، السيد فرح بينا قال لي نحب التوانسه برشا، فرح بينا. مشى صاحبي دخل خذا زوز كيلو تاع دقله، خلط عليه هنا، قال لك خلص هو الكيلو وما خلص الكيلو تاع عيار صغير، هو سخين انا خلص وانا سخين هو خلص. يقول لك روحنا لتونس بدينا نتحاسبوا، يا اخي لا لقينا روحنا الكيلو هذاك ما خلصناش. يقول لك وانا راجع توا باش نرجع نمشي نتزوج العمره، باش ناوي باش نخلص السيد هذاك في الكيلو نتاعك. يقول لك هلا وشنو نجم نعمل باهي هكا نرجع نخلص وانتهى الامر ولا شنو نعمل؟
1: هذاك هو جوابه، هو
0: جاوب نفسه بنفسه،
1: جاوب نفسه بنفسه انه كي يرجع غادي يمشي للمحل يخلص الراجل ويستسمحه في هذه العطاله، في هذا الاجل
0: التاخير. نعم.
1: التاخير يستسمحه وكهو.
0: واضح. كذلك قال نسمع بعض الناس يقولوا الايام يقولوا المال وسخ الدنيا. يقول لك ربي ذكروا المال، قال المال هو البنونة، ذكروا في القرآن. كيفاش يقولوا لحاجة ذكرها ربي اللي هو وسخ الدنيا، ولا يقولوا المال وسخ الدنيا؟
1: هو المال هو قال سيدنا عليه الصلاة والسلام قال خير المال المال الصالح في يد العبد الصالح.
0: نعم.
1: وعليه الصلاة والسلام ما أنكر المال، وإنما أنكر المال الموظف الحرام.
0: نعم، ما ذموش المال
1: في العموم. لا ما ذموش المال، المال اللي هو عنا كنقول المال أي كل متقوم يسمى مالا.
0: نعم.
1: ولكن النقود، النقد هي الفلوس، ولكن درجة الآن في العرف العام وأن المقصود بالمال هي الفلوس. وإحنا نحكيه على الفلوس، المال يعني هو يعني الذي يتقوم به العمل،
0: يتقوم
1: الأعمال المال.
0: نعم.
1: بالتالي عيش به الإنسان ونبني به وقعنا
0: اللي هو.
1: كل ما هو مال هذاك نبني به، فبالتالي موش وسخ. وقتاش يولي وسخ؟ كي أنا حبيت يكون وسخ، أما هو في ذاته ما هوش وسخ.
0: معنى الكلمة ما تتقالش،
1: ما تتقالش، وما ثماش إنسان لا يحب المال، وما سمي المال مالا إلا لميل القلوب إليه.
0: يقول لك وسخ دين، يقول هاتو تو، يقول لك ما نخطيش
1: هات سيدي الوسخ نتوسخ به، يعني مش كلام تولي وقت ما يعطيكش. فهمت.
0: كذلك كذلك سي محمد الصالح يقول الأيام اللي يصلوا بينا، يقول لك خاصة يوم الجمعة عمل ركز على الهندام الساعة، قال ماذا بينا الأيام بإمام خطيب باش يطلع يصلي في المنبر يلبس جبة تونسية. أيوة. مزيانة محلاة، ويعمل لك يبلبزها يفزدها يلبس حتى سروال طويل.
1: لا ما يليقش، ما يشيش،
0: ما يليقش هذا.
1: أي نعم،
0: عنده. ما يليقش. وقال لك جاد الإمام يطلع فوق المنبر يقرأ كل آية تتحدث على النار، ولا الكلام تتحدث الكلام أو جهنم أو بئس المهاد، حرقة الوجوه، حرقة اليدين، حرقة الكل. قال لك يا أخي مصمم كلام ربي، كان الكلام هذا ما ثماش جنة الجنات ونهار عندما في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثماش حاجة كما هكا تفهد
1: مثل عن الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير
0: ياسر. قال لك علاش ما يحكوش على الشيء هذا؟ علاش يحكوا لك الحاجات الخايبة؟
1: أي ما هو سيدي قال كل إناء بما فيه يرجح.
0: يرجح، نعم.
1: أي نعم، يعني
0: وقال يعاودون الكلام، يعاود كلام يكرر في الكلام نفس الكلام. فقد الشيء اللي يعطيه.
1: أي سيدنا عليه الصلاة والسلام قال بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، والبشارة سابقة على النظارة. لابد أن نبشر الناس بفضل من الله، على نبشر الناس بفضل الله، ونبشر الناس برحمات الله. وما خلقنا الله ليعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. هذا هو الأصل، خاصة المؤمنين اللي خدامك مؤمنين مسلمين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، وشيك غادي لأنه مطيع، فيريدك أن تبشره بخير
0: برحمة الله
1: حتى يزداد اطمئنانا ويزداد حسن ظن في ربه. والحديث يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإنما ظن عبدي بي وجدني.
0: نعم.
1: فلنظل بالله خيرا، ولنشجع الناس على الظن الجميل في الله، لأن الظن الجميل هو الذي يولد حب الله سبحانه وتعالى. وربي قال ورحمتي وسعت كل شيء، مش قال وغضبي، قال ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في الحديث القدسي رحمتي سبقت غضبي، الرحمة سبقت الغضب. نعم. الإلهي. وما يمسك الله السماوات أن تقع على الأرض إلا برحمته. وتعرف الحديث القدسي قال دعوني وخلقي فلو خلقتموهم لرحمتموهم. بالتالي الرحمات الإلهية لابد أن نركز عليها في ظل واقع الإنسان يعيش في هو جاي مسكينة من ضغوطات وكرهات الحياة، وجاي من تحت ضغط نفساني ربما في ضخم الضخمة في زحمة الحياة، ويدخل غاديك يلقى نار وجهنم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يودي مومن جايك ما هوش كافر، يعني ممكن جي هذيك في سياقات تحديث آخر، ولكن أن نشجع الناس على ولوج باب الرحمات الإلهية.
0: نعم ربي
1: بالله الهندام دي. كذلك شيخ بشير. نعم. لأنه ثم شكون حكاوي لحتى يطلع على المنبر بك الهركة هذيك، هذا لا يليق.
0: قميص،
1: قميص هذاك وكل الهركة المغربية هذيك النص يد معناها بتطلع يديه معناها ظاهرة، هذا لا يجوز على المنبر. مش معناها لا يجوز، مش من باب الحرمة، ولكن من باب الأداب أن نتأدم مع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شكون حكاوا لي أنه لابس معناها وربما ملوطة بالشفاف وملوطة يشوفيه لابس شورت قصير، معناها نحكي لي شكون هكا، فهذا عيب وهذا عدم احترام لمنبر رسول الله. ومن باب الأداب والاحترام للمنبر أن أتزي بزي على الأقل لائق، لأن الإنسان سينظر إليك مظهرا قبل أن ينظر إليك فكرا.
0: نعم.
1: كي تطلع مظهر لائق بجبة تونسية لائقة باهية، وبما تستوجبه الجبة من بقية اللباس، ما تجي الجبة مرمية على السروال ما تجيش ما تطلعش على بعضها ما تطلعش. فبالتالي ماذا بينا يعني. وأنا نعرف ربما أغلب الأئمة الآن قاعدين حقيقة لاهين بهندامهم مش ما نعمموش ولكن موجودة الشواذ هذه موجودة. نعم. وربي يهدي مخلق.
0: شكرا. كذلك عندنا غالية من تونس تقول لك أمي سلفت ما عندها مبلغ من المال وتقول لك وقت مش باش نرجع المبلغ لأمي أختي ظروفها على قدها استحقت أعطيته لأختي وبعدين تقول لك رجعت المال ولا باس عندي المال حب يا أخي باش نرجع أمي توفيت لأمي وتقول لك وقت أمي المال هذاك حبت تعطيه لخويا باش يكمل به الكوجينة نتاعو تاع دار تقول لك أمي توفيت تقول لك المبلغ المال هذاك اش نعمل به نعطيه لخويا نحقق رغبة أمي نصدق على أمي نعملها صدقة جارية قد يخدم عليها شنو نعمل؟
1: أولا نقول أن هذا الدين
0: المال,
1: المال هي استدانت دينا من أمها. نعم. يتحول بعد وفاتها إلى بقية التركة للأم هذا
0: إلى ميراث
1: إلى ميراث يتحول
0: ما عندها حق لا تعطي لخوها ولا تمشي تعمل به حاجة صدقة جارية.
1: أي نعم إلا إذا كان بقية الإخوة راضون بما ستفعل
0: بالتوافق
1: بالتوافق بالتوافق تولي وقت لهنا تنفذ رغبة أمها أن تعطي المال لأخوه
0: وإلا يعتبر تركة, تركة ميراث يتقسم
1: على الكل
0: حسب الشرع وش
1: قرب حسب الشرع للورث. أي نعم.
0: شكرا شيخ. كذلك عندنا إنسان عنده دكان يبيع فيه في المواد الغذائية يقول لك أنا نبيع في المواد الغذائية ثم شكون كردي يقعد بالشهر بالشهرين بالعام باش يخلص يقول لك يا أخي المواد الغذائية هذه اللي هي مدعمة من عند الدولة يقول لك لازم أنا نزيد فيها مثلا باكو يعني كيلو المقرونة ب900 أنا نزيد 20 ولي 920.
1: شوف احنا عندنا القاعدة أينما وجدت المصلحة فثمة شرع الله.
0: نعم.
1: وهذا بما يسمى بالمصالح المرسلة التي أرسلها الشارع وأطلقها.
0: نعم.
1: من غير أن يكون لها دليل في الأصل ولكن أطلقها ليس لها دليل بالاعتبار ولا بالإلغاء.
0: نعم.
1: ولهنا يجي القانون هنا يفعل القانون وفقا لهذا الدليل الذي يسمى بالمصالح المرسلة.
0: نعم.
1: القانون وأن من مصلحة الناس أن تكون الأسعار في هذه المواد المدعمة يعني دعما للطبقة المتوسطة من الناس
0: ليرتبطها القانون
1: فلا بد أن ننضبط بضوابط القانون في هذه المسألة.
0: ما عندوش حق بسيزي
1: لا ما عندوش الحق
0: العفو سمحني أختي غالية بزل عندها سؤال تقول لك نحب شنو نعمل باش نجم نوضع بعض الصلاة نتاعي.
1: والله كما ذكرتم الشيخ البشير هي الهمة والإرادة إن كانت الإرادة صادقة وهمة عالية راه يتواظب على صلاته إذا كانت الإرادة مهتزة وإرادة ضعيفة لن تستطيع فبالتالي لابد أن تشتغل على تقوية هذه الإرادة
0: والعزيمة.
1: من خلال والعزيمة من خلال استحضار إيش كنت صلي أنت لله سبحانه.
0: نعم.
1: كان جاء عندك حاجة عند إنسان راك جريت باش تعطيها له خطر ذاك باش يطالبك بالوقت.
0: نعم.
1: ولكن الله يمهل وبما أنه يمهل إحنا ولينا كذلك نتهاون بأداء واجباتنا نحو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: عليك بتقوية الإرادة وتذكري وأنك الذي تصلين إليه هو الله عز وجل
0: تطلب ربي باش يعاونها.
1: أي نعم.
0: كذلك, كذلك شيخ كذا الإنسان يبيع في دكان مواد غذائية.
1: نعم.
0: شاريها بسوم مثلا نقول إحنا شريها توا كيلو سكر مثلا بدينار لكن بعد جمعة ولي كيلو السكر بدينار و50 هو كل شراه بدينار يزيد يبيع كما السوم جديد ولا يبيعه كما شراه
1: لهو. شوف هي الأسعار تسعر وفق يعني لحظة البيع والشراء.
0: نعم.
1: لأن البيع والشراء هذا يسمى بالمعطات لأن
0: نعم.
1: ثم العقد الذي يسمى بالمعطات اللي هو ما ألفه الناس وما جرى به العمل لأنك مش يمشي نشري كيلو سكر مش بالضرورة باش نكتب عقد ونقول أنت قبلت وأنا رضيت وكتلك.
0: نعم.
1: ولكن هذا يتسمى بالمعاطات بما جرى به العمل
0: بدل
1: فالعقد هي المبرم الوقت هذاك وقت مش نبيع له فنبيع له في اللحظة هذيك وبالسوم هذاك
0: بدل الأسوان.
1: يعني.
0: شكرا شيخ بقاسم بارك الله فيك. نتوقف عند الحد الله يجزيك كل خير. إن شاء الله مستمعين الكرام كانوا استفادوا من هذا البرنامج وهذه الأسئلة وهذه الأجوبة. التحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن الفرجاني التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: انا واحد من الناس نمشي بحذ امي ولا حاجه نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبه لديني وبالنسبه لحياتي بالنسبه لكل شيء.
0: اذاعه الزيتونه للقران الكريم من القلب الى القلب.
4: واعلموا ان لكل واحد منا في جسده مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ عمر بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منها بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا؟ إلهي، فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر إلى وجهك، وحبوته برضاك، وأعذته من هجرك وقلاك، وبوأته مقعد الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وهيأته لإرادتك، واجتبيته لمشاهدتك، وأخليت وجهه لك، وفرغت فؤاده لحبك، ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالح بريتك، واخترته لمناجاتك، وقطعت عنه كل شيء يقطعه عنك. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجرة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة، يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك ذائدا عن عصيانك، وامن بالنظر إليك علي، وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل الإسعاد والحظوة عندك. يا مجيب، يا مجيب، يا مجيب، يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتون للقرآن الكريم في حلقة جديدة من برنامجكم دليل المعايير الشرعية. تناولنا في الحلقات السابقة المعيار الشرعي الخاص بالسلم والسلم الموازي. والسلم بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل تسليم المبيع الموصوف في الذمة، وتعرفنا من خلال هذا المعيار إلى الضوابط الشرعية والعملية التي تحكم هذا العقد وتكون بمثابة بوصلة توجه تطبيقه في المؤسسات المالية الإسلامية. وقد تطرقنا في الحلقتين السابقتين إلى 4 مسائل جوهرية تمس تطبيق هذا العقد. أول هذه المسائل حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه. أما المسألة الثانية فتعلقت باستبدال المسلم فيه بغيره عند حلول الأجل. المسألة الثالثة اهتمت بالإقالة في عقد السلم ومصير رأس المال عند وقوعها. ورابع هذه المسائل الأحكام المنظمة للتسليم المسلم فيه وما قد يعترضه من إشكالات تتعلق بالجودة ومكان التسليم ونفقاته والتأخر فيه أو تعذره. ولأهمية هذه المسائل الأربعة ارتأينا في هذه الحلقة ألا ننتقل مباشرة إلى معيار جديد، بل أن نتعمق في فهمها ونقدم مزيدا من الإيضاحات حول حكمتها وآثارها العملية من خلال أمثلة مستمدة من الواقع المصرفي والتجاري المعاصر. نبدأ بالمحور الأول المتعلق بحكم بيع المسلم فيه قبل قبضه وتطبيقاته وبمسألة السلم الموازي. توقفنا سابقا عند ما قرره المعيار الشرعي من أنه لا يجوز للمشتري أي لرب السلم أن يبيع المسلم فيه قبل أن يقبضه قبضا حقيقيا أو حكميا. وقد استدل القائلون بالمنع بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وبالنهي عن ربح ما لم يضمن، وبما يترتب على البيع قبل القبض من غرر واتجار بالديون. ولكن كيف يطبق هذا الحكم في العمل المالي المعاصر؟ لو تصورنا أن مصرفا إسلاميا قام بتمويل مجمع صناعي في قطاع الحديد، فدفع المصرف عند التعاقد مبلغ 10 ملايين دينار بوصفه رأس مال السلم. هنا كما تلاحظون أخذنا المثال الحديد، خرجنا على الأمثلة العادية اللي هي مرتبطة بالمنتجات الفلاحية. المصرف هنا دفع 10 ملايين دينار بوصفه رأس مال سلم على أن يتسلم بعد 9 أشهر 2000 طن من حديد التسليح وفق مواصفات صناعية وقياسية مضبوطة. في هذه المرحلة يكون المصرف دائنا للمصنع بالحديد الموصوف في الذمة، ولا يكون مالكا لحديد معين موجود في مستودعاته. فلو جاءت شركة مقاولات بعد 2 شهر وطلبت شراء الكمية نفسها المستحقة للمصرف في ذمة المصنع، فهل يجوز للمصرف أن يبيعها هذه البضاعة؟ الجواب بحسب ما اعتمده المعيار الشرعي هو عدم الجواز، لأن المصرف لم يقبض الحديد بعد ولم يدخل في ضمانه على النحو المعتبر شرعا، ومن ثم فإن بيع الحق الثابت له في ذمة المصنع يعد بيعا للمسلم فيه قبل قبضه. وقد يفتح الباب أمام تداول الديون والمضاربات الصورية بعيدا عن التداول الحقيقي للسلع. وهنا تجدر الإشارة إلى لفتة فقهية تناولناها في حلقتنا السابقة. فمع أن المعيار الشرعي أخذ بقول الجمهور في منع بيع المسلم فيه قبل قبضه، فإن المشهور عند المالكية جواز بيعه لغير المسلم إليه أي لطرف ثالث إذا لم يكن طعاما، مع مراعاة الضوابط التي تمنع الربا وبيع الدين بالدين. ويستند هذا القول إلى أن النصوص خصت الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه حماية لأقوات الناس وحدا من المضاربات التي قد تؤدي إلى حبسه وارتفاع أسعاره. أما غير الطعام كالحديد مثلا فيجوز عند المالكية بيعه لطرف ثالث قبل قبضه بشرط تعجيل العوض وانتفاء الربا وبيع الدين بالدين، غير أن المؤسسات الملتزمة بمعايير أيوفي تتقيد بمنع بيع المسلم فيه قبل قبضه. ولكن هذا المنع لا يعني تعطل حاجة المصرف إلى تسويق السلعة، فقد أتاح المعيار مخرجا تطبيقيا هو السلم الموازي. وفي مثالنا يجوز للمصرف أن يبرم مع شركة المقاولات عقد سلم ثاني مستقلا يلتزم بمقتضاه بتسليمها 2000 طن من الحديد بالمواصفات المتفق عليها في الأجل المحدد. والضابط الأساسي هنا أن يبقى العقدان مستقلين استقلالا تاما، وهنا نقصد بالعقد السلم الأول وعقد السلم الموازي، فلا يعلق تنفيذ العقد الثاني على تنفيذ العقد الأول، ولا تحال شركة المقاولات على المصنع، ولا تسقط مسؤولية المصرف إذا تأخر المصنع أو عجز عن التسليم، فالمصرف مشتري في العقد الأول وبائع في العقد الثاني، ويتحمل تبيعة كل عقد على حدة، وبهذا يتحقق التمويل والتسويق من غير أن يتحول السلم إلى مجرد تداول للديون. ومن التطبيقات المعاصرة المهمة التي أبرزتها دراسات المعايير الشرعية في حماية رأس المال كيفية التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار في عقد السلم. فمعلوم أن طول مدة التسليم قد يعرض أحد الطرفين لخسارة كبيرة إذا تغيرت الأسعار السوقية عند التسليم عما كانت عليه يوم التعاقد. ففي الحديد أو الوقود مثلا إذا انخفض السعر تضرر المشتري، وإذا ارتفع ارتفاعا كبيرا تضرر البائع. ولحماية الطرفين دون محظور الربوي قدمت بعض الدراسات المعاصرة مخرجا فقهيا عمليا، وهو ضبط المسلم فيه بالقيمة لا بالكمية. معناه هناك نتفق على المسلم فيه، هنا نتفق بقيمته لا بكميته، بمعنى أن يدفع المشتري رأس مال حالا ك90,000 دينار مثلا في مقابل أن يتسلم عند الأجل كمية من السلعة تعادل قيمتها في السوق وقت التسليم 100,000 دينار. وهذه الصيغة لا ربا فيها ولا غرر متى كانت السلعة ذات قيمة سوقية منضبطة كالمعادن والمحروقات. وتتجلى هذه الصيغة اليوم في واقعنا المعيش في بطاقات الوقود وبطاقات الاتصالات مسبقة الدفع. احنا توا هنا في بعض الأحيان نشري الوقود يعني نشري الكمية قبل أن نستهلكها، ناخذ معناها بطاقة فيها مثلا 100 لتر من الاستهلاك، وكذلك في الاتصالات قد ناخذ بطاقة فيها دقائق من الاتصال. هنا يعجل الثمن للحصول على كمية من الوقود أو الدقائق، دقائق الاتصال تحدد حسب تعريفة وقت الاستهلاك، فيكون ذلك سلما صحيحا قدر فيه المسلم فيه بالقيمة لا بالكمية، ليوفر حماية فعلية لرأس المال ويمنع الإضرار بأي من الطرفين. نتوقف الآن عند فاصل قصير فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. في خصوص أحكام الاستبدال، نذكر بأن المعيار الشرعي أجاز استبدال المسلم فيه ببدل آخر، سواء أكان من جنسه أو من غير جنسه، على أن لا يكون هذا الاستبدال مشروطا في أصل عقد السلم، لأن اشتراطه مسبقا قد يجعل المسلم فيه مترددا بين بدلين فيفضي إلى الجهالة والغرر. وقد أحاط المعيار هذا الجواز بثلاثة ضوابط أساسية. الضابط الأول ألا يكون البدل نقدا، فلو قدم مصرف إسلامي إلى مؤسسة للصناعات الغذائية مبلغ 100,000 دينار رأس مال سلم، على أن يتسلم منها كمية محددة من زيت الزيتون بعد عام، ثم قالت المؤسسة عند حلول الأجل لا يتوفر الزيت لدينا وسندفع لكم اليوم 120,000 دينار نقدا لإنهاء العقد، فإن هذه الصورة ممنوعة شرعا، لأنها تؤول في نتيجتها العملية إلى دفع 100,000 دينار حالا واسترداد 120,000 بعد أجل، فيتلاشى البيع الحقيقي وتتحول المعاملة إلى قرض ربوي. الضابط الثاني أن يقع الاستبدال بعد حلول الأجل وأن يقبض البدل من غير تأجيل. هنا لا يجوز للطرفين في أثناء مدة العقد أن يتفقا على إسقاط السلعة المسلم فيها وإحلال سلعة أخرى مؤجلة محلها، لأن المسلم فيه قبل حلول أجله يبقى دينا مؤجلا في ذمة المسلم إليه، واستبداله بسلعة أخرى مؤجلة يؤدي إلى مبادلة دين مؤجل بدين مؤجل، وهو ما يعبر عنه الفقهاء ببيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين. أما عند حلول الأجل فإن المسلم فيه يتحول من دين مؤجل إلى دين حال واجب الأداء، فإذا تراضى الطرفان عندئذ على الاعتياض عنه بسلعة أخرى حاضرة وقبضت هذه السلعة من غير تأجيل، كان ذلك من قبيل استيفاء دين حال ببدل حاضر، ولم يكن من قبيل مبادلة دين بدين. الضابط الثالث ألا تزيد قيمة البدل السوقية عن المسلم فيه، فمن له قمح قيمته اليوم 35,000 دينار على سبيل المثال، يجوز أن يستبدله بشعير يعادل 35,000 دينار أو أقل، ولا يجوز أخذ شعير 40,000 دينار، لأن الزيادة ربح لمال لم يدخل في ضمانه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذا المعنى خذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين، وليس المقصود منع تعدد الأرباح في ذاته، وإنما المقصود ألا يحصل رب السلم عن طريق الاستبدال على زيادة ناتجة عن معاوضة مال لم يقبضه ولم يدخل في ضمانه. نأتي الآن إلى المسألة الثالثة وهي الإقالة، وقد عرفناها بأنها اتفاق الطرفين على فسخ العقد كليا أو جزئيا بالتراضي، وهي من المعاملات المندوب إليها لما فيها من التيسير ورفع الحرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وفي بيئة الأعمال يقع أحيانا خلط بين الإقالة والتعثر وإعادة الجدولة، فالإقالة تنهي العقد بالتراضي، أما التعثر فهو عجز المسلم إليه عن التسليم ولا يؤدي بذاته إلى انفساخ العقد، وأما إعادة الجدولة فتبقي العقد قائما مع تأجيل موعد التسليم من غير زيادة مالية في مقابل الأجل. ولنأخذ مثالا تطبيقيا، لو أبرم مصرف إسلامي عقد سلم مع شركة استيراد على أن تسلمه 10,000 قطعة إلكترونية ذات مواصفات مضبوطة، ودفع لها 200,000 دينار رأس مال سلم، وقبل حلول الأجل حدث اضطراب في سلاسل الإمداد، فاتفق الطرفان على الإقالة الكلية. في هذه الحالة تعيد الشركة إلى المصرف مثل رأس المال أي 200,000 دينار، ولا يجوز للمصرف أن يشترط مبلغا إضافيا تعويضا عن فرصة الاستثمار الضائعة، لأن الإقالة ليست وسيلة للتربح، كما لا يجوز للشركة أن تنقص من رأس المال من طرف واحد. وإذا كان رأس المال غير نقدي رد بعينه إن كان قائما، يعني إن كان موجود، فإن تعذر ذلك رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. ويجوز أيضا أن تكون الإقالة جزئية، فإذا اتفق الطرفان على إقالة نصف الصفقة فقط استرد المصرف نصف رأس المال وبقي عقد السلم قائما في النصف الآخر، وبذلك تمثل الإقالة آلية شرعية مرنة لإنهاء العقد مع حفظ حقوق الطرفين ومنع الزيادات غير المشروعة. المحور الرابع الذي تعرضنا إليه في الحلقة السابقة يتعلق بحالات وإشكالات ميدانية في تسليم المسلم فيه. يعالج المعيار عدة حالات تطبيقية تتكرر في الأسواق. الحالة الأولى تسليم سلعة أعلى جودة من المشترط. لو تعاقد على سبيل المثال مجمع صناعي مع مورد طاقة لتسليم على سبيل المثال شحنة من زيت الوقود الصناعي بنسبة كبريت محددة، ثم سلم المورد وقودا أنقى وأعلى جودة من غير أن يطالب بزيادة في الثمن، وثبتت صلاحيته للاستعمال المقصود ولم يترتب عليه ضرر بالمشتري، وجب عليه قبوله، ويدخل ذلك في حسن القضاء الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن خياركم أحسنكم قضاء. أما إذا كانت الصفة التي تبدو أعلى جودة غير مناسبة لاستعمال المشتري أو ترتب عليها ضرر فني أو تكلفة إضافية فلا يلزم بقبولها. الحالة الثانية تسليم سلعة أدنى جودة أو غير مطابقة. هنا إذا سلم المورد وقودا تزيد نسبة الكبريت فيه عن النسبة المحددة في العقد، فلا يلزم المشتري بقبوله، وله أن يرفض الشحنة ويطالب بتسليم المسلم فيه مطابقا للمواصفات المتفق عليها. أما إذا رضي المشتري بقبول السلعة الأدنى جودة لحاجته إليها أو لإمكان الانتفاع بها جاز ذلك، وجاز للطرفين أن يتفق على أن يرد البائع جزءا مناسبا من رأس مال السلم يقابل النقص في الجودة. وينبغي التنبيه إلى أن اختلاف الدرجة أو الجودة لا يساوي تغيير نوع المسلم فيه، فلا يجوز للبائع أن يسلم من تلقاء نفسه سلعة أخرى غير المتفق عليها، وإنما يجوز ذلك في إطار استبدال جديد يتراضى عليه الطرفان ويستوفي الضوابط الشرعية التي سبق بيانها. الحالة الثالثة إشكال مكان التسليم ونفقات النقل. من الأخطاء التشغيلية الشائعة إخفال تحديد مكان التسليم تحديدا دقيقا، فإذا على سبيل المثال نص عقد السلم على أن التسليم يكون في ميناء رادس، ثم أبلغ المورد المشتري بأن البضاعة جاهزة في ميناء صفاقس، فلا يجبر المشتري على تسلمها في ميناء صفاقس، ويبقى البائع ملزما بإيصالها إلى المكان المتفق عليه وبتحمل النفقات اللازمة لذلك ما لم يتفق الطرفان عن تراض على تغيير مكان التسليم وتحديد من يتحمل ما ينشأ عن هذا التغيير من نفقات. ونختم هذا المحور بمسألة في غاية الأهمية، وهي حكم اشتراط جزاء مالي عن تأخر المسلم إليه في التسليم. فقد يرد في بعض العقود بند يقضي بأن يدفع البائع غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير، وقد منع المعيار هذا الشرط لأن المسلم فيه دين ثابت في الذمة، وفرض زيادة مالية بسبب التأخر في الوفاء بالدين يفضي إلى معنى من معاني الربا. إلى هنا نكون قد بلغنا ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ونذكر من فاتته الحلقة أو أراد إعادة الاستماع إليها بأنه يمكنه متابعتها عبر قناة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.

يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: إشهار.
2: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أرتيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعرض بالكرم.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

0: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نظل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. رواه أحمد والترمذي.
1: إشهار.
2: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر لمستقبلك. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة أخرى من برنامج تيسير علوم السنة، نستكمل بها ما وعدناكم به في الحلقة الماضية، فنفردها اليوم بكاملها للحديث عن الإمام مسلم بن الحجاج وصحيحه، صاحب المنزلة الرفيعة إلى جانب شيخ الإمام البخاري، وتوقف عند دقائق منهجه في صناعة الأسانيد والمتون التي قل أن يلتفت إليها بهذا التفصيل. ولنبدأ على عادتنا باسمه ونسبه وأسرته ونشأته، فهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد ابن كوشاذ القشيري، ينسب إلى قبيلة بني قشير، وهي قبيلة عربية معروفة، فهو عربي الأصل والنسب، وينسب أيضا إلى بلدته نيسابور إحدى بلدان خراسان واليوم المناطق إيران. وقد نشأ الإمام مسلم في بيت علم وسعة من العيش، مما أعانه على الإقبال على طلب العلم في صغره والتفرغ له في كبره. فقد ذكر الحاكم النيسابوري أنه كان صاحب تجارة في بلدته نيسابور، وكانت له مزارع في بعض نواحيها يستمد منها معظم عاشه، وهذا ما أغناه عن الحاجة إلى غيره وفرغه للعلم والتصنيف. ومن وصفه أنه كان تام القامة، أبيض الرأس واللحية، حسن الوجه والثياب. وقد روى أنه لما قدم بلدة من البلدان تصدر بها للصلاة إمام بالناس تكريما له ومعرفة بقدره. وقد ولد الإمام مسلم سنة 600 للهجرة على الأرجح، إذ اتفق على أن وفاته كانت سنة 61 و200، وابن 55 سنة. وقد بدأ طلب العلم مبكرا جدا، فكان أول سماعه للحديث سنة 18 و200 من الشيخ يحيى ابن أحيى ابن يحيى التميمي، وهو لا يزال صبيا. وكانت أولى رحلاته العلمية سنة 21 و200 للحجاز، إذ حج وهو لا يزال شابا أمرد، فسبع بمكة من عبد الله بن مسلم القعنبي، ثم عاد إلى بلده، ثم قام بعد سنوات قبل سنة 31 و200 برحلة واسعة شاملة طاف فيها الأمصار الإسلامية، فأخذ العلم عن عدد كبير من الشيوخ في العراق والشام والحجاز ومصر وغيرها، حتى حفظ عددا كبيرا من الأحاديث وصار من كبار الحفاظ المتقنين. وقد شارك الإمام البخاري في كثير من كبار شيوخه مثل يحيى بن يحيى وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وقتيبة بن سعيد وعلي بن الجعد، كما أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وعن الإمام البخاري نفسه، ولم يخرج عنه في صحيحه لأنه أدرك شيوخ البخاري فأخذ عن كثير منه مباشرة، وكذلك أخذ عن أبي بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، وقد بلغ عدد شيوخ الذين أخرج عنه في صحيحه 220 شيخا. وقد بلغت شهرة الإمام مسلم في الحفظ والإتقان وعلو الرواية آفاقا واسعة، فأقبل عليه طلبة العلم يسمعون منه، فكان من تلاميذه جماعة من كبار المحدثين، منهم أبو عيسى الترمذي وابن أبي حاتم وأبو بكر بن خزيمة وعلي بن حسن الهلالي وهو أكبر منه سنا، والحافظ أبو عوانة، وغيرهم كثير. وقد وصفه الإمام النووي بأنه أحد أعلام هذا الشأن وكبار المبرزين فيه من أهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار، مقر له بالتقدم فيه دون خلاف عند أهل الحفظ والمعرفة. كما نقل عن شيخ البخاري نفسه محمد بن بشار أنه حصر حفاظ الدنيا في زمانهم بأربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. وهذا يضع الإمام مسلم في مصاف كبار حفاظ عصره. وقد كان الإمام مسلم باع طويل في التأليف في مختلف أنواع الحديث وعلومه، فترك عدد من مصنفات منها كتابه الصحيح، والمسند الكبير على أسماء الرجال، والجامع الكبير على الأبواب، والعلل وأوهام المحدثين، والتمييز، والوحدان، والطبقات، وغيرها. وإن كان أكثر هذه الكتب قد فقد ولم تبقى آثاره إلا من خلال نقول العلماء الذين جاءوا بعده. وتوفي الإمام مسلم رحمه الله في آخر شهر رجب سنة 61 و200، ودفن بنيسابور. ويروى أن آخر أيامه كانت مثالا في حرصه على العلم، فقد عقد له مجلس مذاكرة فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وطلب من أهل داره ألا يدخل عليه أحد، وظل طوال ليله يبحث عن هذا الحديث حتى وجده في الصباح، فكان ذلك آخر أيام حياته رحمه الله. وقد اختلفت عبارات العلماء في تسمية كتاب الإمام مسلم على ثلاثة آراء: الأول أنه الجامع لأنه مرتب على الأبواب، جامع لأبواب الدين كله. والثاني أنه المسند الصحيح، وهو مأخوذ من قول مسلم نفسه إنه صنف هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. والمقصود بالمسند هنا الحديث المتصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والثالث وهو المشهور بين الناس أنه الصحيح، فينسب إلى صاحبه فيقال صحيح مسلم. وأما الباعث على تصنيفه فقد صرح به الإمام مسلم في مقدمة صحيحه نفسها، ويفهم من كلامه أنه استجاب لطلب بعض أصحابه فوضع هذا الكتاب ليكون بين أيدي الناس يصونهم عن الأحاديث الضعيفة والمناكير التي كان يروجها بعض القصاص، ويتركهم الاعتماد على الأخبار الصحيحة المشهورة. وقد وافق هذا رغبة الإمام مسلم الذاتية في جمع طائفة من أحاديث الصحيحة المتصلة ووضع بين العلماء لتسهيل الاستدلال بها في مسائل الفقه والأحكام. ومن اللافت أن صحيح الإمام البخاري لم يكن في نظر الإمام مسلم نفسه يفي بهذا الغرض تماما، وذلك لتفريق الإمام البخاري الحديث كما ذكرنا في الحصة الفارطة على أبواب متعددة في صحيحه، مما يجعل تتبع الحديث الواحد وطرقه المختلفة صعبا عند إرادة المقارنة بينها. ولذلك كان من أخص ما ميز منهج الإمام مسلم كما سنرى وضع جميع طرق الحديث الواحد في مكان واحد تيسيرا على الباحث. ويمكن إجمال موضوع صحيح الإمام مسلم في أنه في الصناعة الحديثية سندا ومتنا، فقد اهتم أولا بالحديث الصحيح خالصا كما صرح هو بذلك ونص عليه العلماء من بعده، واهتم ثانيا بالفقه من خلال ترتيب كتابه على الأبواب وعلى رؤوس المسائل، بحيث يجمع الأحاديث الواردة في مسألة فقهية واحدة تيسيرا على العلماء للاستنباط. ويجدر بالذكر هنا أن الإمام مسلم لم يجعل عناوين لأبوابه، والعناوين التي نراها اليوم في صحيح الإمام مسلم تنسب في الأغلب إلى الإمام النووي رحمه الله. واهتم الإمام مسلم ذلك، وهذا هو الأبرز في كتابه، بصناعة الأسانيد من حيث الترتيب وجمع الطرق وجمع الشيوخ والتحويل بينهم. واهتم رابعا بمسائل علوم الحديث النظرية كما ظهر جليا في مقدمته التي احتوت على عدد كبير من هذه المسائل. وقد برع الإمام مسلم في ترتيب كتابه وفق منهج منطقي دقيق، حتى أنه وصف طريقته بنفسه بقوله: إنه ما وضع في كتابه شيئا إلا بحجة، وما أسقط منه شيئا إلا بحجة. وقد بدأ كتابه بكتاب الإيمان باعتبار أن الإيمان أصل قبول العمل وعليه يبنى، وختمه بكتاب التفسير، وبلغ عدد كتبه 54 كتابا. وكذلك رتب أحاديث الباب الواحد بحيث يبدأ بالحديث الأصل الأقوى سندا، ثم يتبعه بما هو مثله أو أقل منه رتبة، ورتب الروايات المتعددة بحسب اكتمال ألفاظها ودلالتها على المعنى. أما عدد أحاديث الصحيح فقد كانت عبارات المتقدمين كابن الصلاح والنووي تقديرية تفيد أن عددها 4000 حديث دون تكرار، و10000 حديث بالمكرر. لكن بعد ظهور الطبعات المحققة والمرقمة للكتاب أمكن التحقق من العدد بدقة، فتبين أن عدد أحاديثه دون التكرار هو 3033 حديثا بحسب ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. وقد استغرق الإمام مسلم في تصنيف كتابه نحو 16 سنة منتقيا إياها من 300,000 حديث كان قد سمعها. وقد روي الصحيح عن الإمام مسلم بروايتين رئيسيتين: الأولى رواية أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، وهي الرواية المشهورة المنتشرة في بلاد المشرق منذ زمن بعيد كما ذكر الإمام النووي، والثانية رواية أحمد ابن علي القالنسي، وهي المنتشرة في بلاد المغرب العربي. وقد اعتنى العلماء بشرح الكتاب عناية بالغة، ومن أشهر شروحه المنهاج لإمام النووي، وهو الأكثر انتشار في بلاد المشرق، والمعلم بفوائد مسلم للإمام المازري التونسي المالكي، وهو الأشهر في بلاد المغرب، وإكمال المعلم أو إكمال المعلم للقاضي عياض الذي أكمل فيه شرح الإمام المازري وتعقبه في مسائل، وكذلك بكتاب الديباج للسيوطي وهو شرح مختصر لطيف. وقد نص الإمام مسلم في مقدمة صحيحه على أنه يقسم الأحاديث إلى 3 أقسام: القسم الأول ما رواه الحفاظ المتقنون من أهل الاستقامة في الحديث، والقسم الثاني ما رواه المستورون المعروفون بالصدق لكنهم متوسطون في الحفظ والإتقان، والقسم الثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون ومن يغلب على حديثه النكارة. وقد صرح بأنه يبدأ بالقسم الأول ثم يتبعه بالثاني ولا يعرج على الثالث. واختلف العلماء في فهم مراده بهذا التقسيم على أقوال، فذهب الحاكم النيسابوري والبيهقي إلى أن مسلما كان ينوي التصنيف في الأقسام الثلاثة، فبدأ بالقسم الأول فعاجلته المنية قبل إتمام البقية. وبناء على هذا الرأي فإن أحاديث صحيحه كلها من القسم الأول فقط. وذهب القاضي عياض إلى أن الإمام مسلم قد أتى بالأقسام الثلاثة كلها في كتابه نفسه: القسم الأول أصولا، والثاني على سبيل المتابعات والشواهد، وذكر من الثالث شيئا يسيرا أيضا لكنه طرح ما دون ذلك من أحاديث المتهمين. أبنى ابن سفيان فذهب إلى أن مسلما صنف 3 كتب مستقلة لكل قسم كتابه، وصحيحه الأول منه، وهذا قول لم يوافقه عليه غيره. وأما شروطه في الصحيح فلم ينص عليها صراحة، لكن العلماء استخرجوها من استقراء منهجه. ومن أبرزها أولا اشتراط الاتصال الاسنادي بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة، وهذا هو حد الحديث الصحيح عموما. ثانيا أن يكون رجال الإسناد من الطبقة الأولى والثانية غالبا، وربما نزل إلى الطبقة الثالثة انتقاء، بخلاف الإمام البخاري الذي كان يروي عن رجال الطبقة الأولى وينزل أحيانا إلى الثانية فقط، مما يعني أن الإمام مسلم كان أوسع من الإمام البخاري من هذه الجهة تحديدا. ثالثا وهو الفرق المنهجي الأشهر الذي تناولناه في حلقة سابقة، هو اشتراط الإمام مسلم في الحديث المعنعن أن يتعاصر الراويان فقط واكتفى بذلك، بل انتقد صراحة من يشترط ثبوت اللقاء الفعلي بينهم بخلاف الإمام البخاري الذي لا يحمل عنعنة على الاتصال حتى يثبت اللقاء ولو مرة واحدة. رابعا، ذكر بعض العلماء أن الإمام مسلم اشترط أن يكون الحديث مجمعا عليه، استنباطا من قوله إنه لم يضع في كتابه إلا ما أجمع عليه العلماء. وقد أجيب عن هذا الإشكال الذي يثير هذا الشرط بأن مراد الإمام مسلم توفر شروط الصحة الخمسة في نظره: الاتصال والعدالة وتمام الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة في كل حديث أخرجه، ولا أن يكون كل حديث محل اتفاق فعلي بين جميع العلماء على تصحيحه بأعيانه. أما منهج الإمام مسلم في صناعة الأسانيد، وهذا ما يعد من أدق ما تميز به صحيحه، إذ استطاع الجمع بين الاستيعاب والاختصار من خلال عدد من المسالك الفنية المبتكرة. أولها ما يسمى بالتحويل، وهو وضع حرف الحاء عند الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر في متن الحديث نفسه. وقد أكثر الإمام مسلم من هذا المسلك حتى بلغ عدد الأحاديث التي ورد فيها تحويل نحو 1236 حديثا، بل بلغ التكرار في أحد الحديث 9 مرات، أي أنه يذكر الإسناد ثم يذكر كل الطرق التي ورد بها ذلك الحديث. ثاني شيء هو الجمع بين الشيوخ، بأن يسمع الحديث الواحد عن شيخين أو أكثر يلتقون جميعا عند من فوقهم، فيذكرهم جميعا معطوفا بعضهم على بعض، ثم يسوق بقية الإسناد مرة واحدة، فيجمع بذلك بين عدة روايات في سياق واحد. وثالثها الإشارة إلى باقي الإسناد بأن يروي الحديث كامل بسنده ومتنه، ثم يتبعه برواية أخرى تلتقي معها عند نقطة معينة فيسوقها إلى تلك النقطة، ثم يكتفي بالإشارة إلى بقية السند، ولا يفعل ذلك إلا إذا لم تكن في السند الثانية فائدة إسنادية جديدة. ورابعها الإشارة إلى باقي المتن بأن أذكر متن الحديث كاملا مع الرواية الأولى، ثم يكتفي في الروايات اللاحقة بذكر السند فقط والإشارة إلى أن المتن مثل سابقه دون إعادة كتابته، ولا يفعل ذلك إلا إذا كان المتن متطابقا دون فرق يذكر. وفي منهجه بالتكرار كان الإمام مسلم لا يكرر الحديث إلا إذا كانت الطريق الأخرى مشتملة على فائدة في السند أو المتن أو فيهما معا، مثل خروج الحديث عن الغرابة أو اشتماله على زيادة أو لفظ مختلف. وقد التزم أيضا بذكر الحديث في موضع واحد فقط من كتابه ولو تضمن أكثر من حكم فقهي، بخلاف منهج الإمام البخاري الذي كان يكرر الحديث الواحد موزعا على أبواب متعددة، وهذا فرق منهجي دقيق آخر بين الإمامين. وفي منهجه أيضا بالتفريق بين الصيغة الأداء حدثنا وأخبرنا، إذ اختلف العلماء في جواز إطلاق أحدهما مكان الآخر على 3 مذاهب كما ذكرنا ذلك من قبل: مذهب يمنع الخلط بينهما مطلقا وهو مذهب الإمام مسلم وجمهور أهل العلم، ومذهب يجيز استعمال كل منهما مكان الآخر وهو مذهب الإمام البخاري والإمام مالك والإمام الزهري والإمام ابن عيينة، ومذهب ثالث يفرق بينهما في القراءة على الشيخ خاصة. وقد التزم الإمام مسلم بمذهبه في التفريق بدقة، فإذا اختلفت عبارات شيوخه في الأداء نسب كل لفظ إلى صاحبه بأمانة تامة. ومن دقائق منهجه أيضا عنايته بالتعريف باسم الراوي إذا ورد في الإسناد مجردا مما قد يلبس على القارئ، فيضيف بين قوسين توضيحا من عنده كقوله: وهو ابن جعفر أو وهو ابن أبي نمر، حريص على أن يفهم هذا التوضيح من عندي هو لا من عبارة شيخه، حفاظا على الأمانة العلمية الدقيقة. كما اعتنى بمنهج خاص في رواية الصحف المروية بإسناد واحد كصحيفة همام بن منبه التي ضمت 138 حديثا بسند واحد، فكان إذا أراد إفراد حديث منها ينبه بعبارة تدل على أنه جزء من مجموعة، ولا يوهم القارئ أنه حديث مستقل بإسناده الخاص. وقد اهتم كذلك بالمتون اهتماما لا يقل اهتمامه بالأسانيد، فمن منهجه في ذلك ذكر الطرق والتكرار بحسب اختلاف المتون، بحيث يعيد المتن كاملا كلما كان في الرواية اللاحقة زيادة أو اختلافا مؤثرا في الفهم، مبتدئا بالرواية الأتم ثم يتبعه بالروايات الأخرى حتى لا يفوت القارئ شيئا من معانيها وفوائدها الفقهية. ومن منهجه أيضا الإشارة إلى المتون الأخرى وتحديد الزيادات والفوائد فيها دون إعادة كتابتها كاملة. وقد يظن بعض الناس أن وجود أحاديث غير متصلة في صحيح الإمام مسلم من معلقات وموقوفات ومقطوعات يتعارض مع اشتراط الاتصال في الصحيح، والجواب على ذلك من وجوه: فالمعلقات عنده قليلة جدا، أحصاها الحافظ أبو علي الغساني في 14 موضعا، أما البقية فهي من نوع المبهمات التي قد يكون للإمام مسلم عذر في إبهامها أو أراد على سبيل المتابعة والاستشهاد بها بعد أن ذكرها متصلة في موضع آخر من كتابه. أما الموقوفات والمقطوعات فهي أحاديث قليلة جدا، ويلاحظ أن معظمها ورد في مقدمة كتابه التي لا تعد من الصحيح اصطلاحا، وذلك في سياق تقرير بعض قضايا الرواية والإسناد، وليست أحاديث أحكاما يحتج بها مباشرة. ورغم هذا المستوى الرفيع الذي بلغه صحيح الإمام مسلم لم يخلو من بعض الانتقادات كما انتقد من قبله شيخ الإمام البخاري، وهذا واضح، فكل كتاب يمكن أن يعتريه بعض النقص أنه في نهاية الأمر عمل إنساني لا يخلو من نقائص، ولذلك نجد هناك من انتقد مثل الإمام الدارقطني الذي انتقده لكونه لم يخرج أحاديث أخرى بأسانيد أشخاص أخرج لهم في صحيحه. والجواب على ذلك أن الإمام مسلم لم يلتزم باستيعاب كل الأحاديث الصحيحة كما صرح هو بذلك، وربما يكون قد ترك بعض الأحاديث لعلة خفية قد اطلع عليها أو حرص على الاختصار. وكذلك مما انتقد أنه أخرج لبعض الرواة الضعفاء والمتوسطين، والجواب أن هذا التضعيف قد يكون من علماء آخرين لا يوافقهم الإمام مسلم في ذلك، أو أن هذا قد يكون في واقع في بعض الشواهد والمتابعات لا في الأصول، وقد يكون ضعف هذا الراوي طارئا بعد أن روى عنه الإمام مسلم، أو أن يكون الإمام مسلم قد روى الرواية العالية عند هذا الراوي مكتفيا بها. وكذلك بعض الانتقادات الأخرى التي ليس لهذا محلها، ولكن أثبت العلماء أن أغلب من تقد عليه الإمام مسلم كان فيه الحق عند الإمام مسلم رحمه الله. بهذا إخواني نقول قد أكملنا الجانب الثاني من الصحيحين. فبعد أن تعرفنا في الحصة الفارطة على سيرة الإمام البخاري ورحلة نص صحيحه عبر العصور، وقفنا اليوم بحمد الله عند سيرة الإمام مسلم، وتوسعنا في دقائق منهجه التي تميز بها في صناعة الأسانيد وإيراد المتون، وهو منهج فني مبتكر جمع فيه بين الاستيعاب والاختصار، فقدم للأمة تحفة علمية سهلت على الباحثين تتبع طرق الحديث وألفاظه في موضع واحد. فرحم الله الإمامين الجليلين وجزاهم على الأمة خير الجزاء. هذا والله ورسوله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: معين.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله.
1: بلها منا يا كريم.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: هو أكبر.
1: الله أكبر.
2: سبحان ربي العظيم.
3: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد،

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله، الله وبياكم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم.
1: مرحبا سيدي،
2: ربي يحفظك.
1: أمين. إذن نواصل مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. والرحلة متواصلة مع البيت رقم 297 الذي قال فيه الناظم رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمامي. وتحدثنا عن الأموال الحرام وأنواع الأموال الحرام، وفصلنا فيها تفصيلا حتى لا يظن ظاننا نحن لا نمطط، إنما نريد أن نبين للناس هذه الأمور الخطيرة. وهذا البيت كيف يلخ حتى تجتنب. هذا هو، تفضل سيدي.
2: الحمد لله المحمود بكل لسان، الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وقوفا مع نوع آخر من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها، والتي هي في العد 16 نوعا. ثمن الكلب أعزكم الله، المتاجرة في ثمن هذا الحيوان. فمشهور مذهبنا، مذهب إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه وأرضاه، تحريم بيع الكلاب وثمن الكلب، تحريم. وإن كان مأذونا في اتخاذه كالحراسة أو الصيد، لما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث. ولفظ خبيث يدل على تحريم بيع الكلب وأخذ الثمن عليه. وروى أبو داود في السنن عن سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: وإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. وهذا زجر وردع لمن يطلب ثمن الكلب. وهنا ملاحظة لابد أن نريدها مهمة: رغم أن مشهور المذهب التحريم المطلق لثمن الكلب، سواء كلب يعني حراسة أو صيد أو زينة وما إلى ذلك، يعني المشهور تحريم بيع الكلاب مهما كانت، إلا أن بعض ساداتنا علماء المذهب المالكي كالإمام سحنون وابن كنانة وابن نافع ذهبوا إلى جواز بيع وشراء الكلب المأذون فيه.
1: صحيح،
2: المأذون في اتخاذه ككلب الحراسة، كلب الرعي، كلب الصيد. نعم.
1: ومنهم الآن ما لأنه توسعت هذه الدائرة قليلا. نعم. في هذا الزمان بعض الكلاب التي يسترشدوا بها.
2: نعم.
1: يستعمل المخدرات وغير ذلك.
2: المخدرات. نعم. ميلة. نعم. وبنوا هذا الحكم على قاعدة: ما أذن الشارع في اقتنائه. نعم. والانتفاع به جاز بيعه.
1: هذا هو.
2: وخالفوا بذلك المشهور.
1: مشهور.
2: على كل حال مشهور مذهبنا الحرمة المطلقة.
1: نحن نذكره ولكن زاد لكن قول معتبر داخل المذهب. قول معتبر
2: وأنا أخذ به.
1: نعم.
2: في بعض الأحوال إذا سئلت أجيب به.
1: نعم.
2: أجيب به. إذن هذا الحكم مبني على قاعدة: ما أذن الشارع في اقتنائه أو الانتفاع به جاز بيعه.
1: نعم.
2: أخرج النسائي عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. هاو استثناء. نعم. سيدي من الحديث.
1: نعم.
2: إلا كلب صيد. صيد. وفي رواية: إلا الكلب الضاري. لننتقل إلى نوع آخر.
1: تفضل سيدي.
2: وهو حلوان الكاهن. والحلوان مأخوذ من الحلاوة.
1: نعم.
2: لأنه مال يتحصل عليه بيسر وسهولة من غير عناء ولا مشقة ولا تعب. وأما الكاهن.
1: نعم.
2: فهو كل من يدعي معرفة الأسرار أو الغيبيات أو الحوادث المستقبلية التي ستقع في المستقبل.
1: نعم.
2: ويشمل لفظ الكاهن العرافين.
1: نعم.
2: والدجالين والمنجمين وقارئ الفنجان وقارئ الحظ وهلم جرا من هذه الأمور.
1: نعم سيدي.
2: وقد أجمع علماء الأمة على تحريم أخذ وإعطاء حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم أصلا. تشوف لي شوف لي شنو.
1: نعم.
2: حتى تشوف الروح. قالوا شوافة عرافة عرف شنو.
1: الله المستعان.
2: نعم. فهو عوض عن محرم وهو من أكل أموال الناس بالباطل. وهو كسب خبيث.
1: نعم سيدي.
2: روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: نعم.
2: وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
1: نسأل صلى الله على سيدنا محمد العافية وأن يحفظ لنا ديننا. نعم. آمين.
2: معنا وأن آخر.
1: تفضل سيدي. تفضل.
2: من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها وهو السابع في العد.
1: نعم.
2: مهر البغي. والبغي مفرد بغايا وهي المرأة الزانية والعياذ بالله.
1: نسأل الله السلام.
2: ومهر البغي هو المال أو الأجرة التي تأخذها الزانية مقابل الفجور والعياذ بالله.
1: نسأل الله السلام.
2: وسمي مهرا. قال مهر البغي سمي مهرا على وجه المجاز.
1: صحيح.
2: ليس على الحقيقة.
1: أكيد.
2: لأنه أجر يأتي من طريق محرم لا من وجه شرعي صحيح وهو الزواج. وهو كسب خبيث ومحرم باطل وسحت.
1: أكيد.
2: بالإجماع. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: إذا كان الله قد نهى وحرم إجبار الإماء العبيد غير الحرائر على الزنا، حرم إجبار الإماء على الزنا من أجل تكسب المال، واعتبره من أعظم الذنوب.
1: نعم.
2: وأعراض الدنيا الفانية، فإن تراضي الطرفين على بذل المال وأخذه في الزنا أشد حرمة.
1: نعم.
2: لأنه الوسيلة، لأن الوسيلة وهي الزنا محرمة شرعا.
1: أكيد.
2: وما نتج عن المحرم فهو
1: حرام.
2: فهو حرام.
1: نعم.
2: وما نتج عن المحرم فهو محرم. والقاعدة واضحة جلية: كل ما حرم فعله حرم أخذ العوض عنه.
1: واضح
2: القاعدة، كل ما حرم فعله حرم أخذ العوض عنه. وحسبنا نهيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الكسب. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وأخرج ابن حبان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت، والسحت هو المال الحرام،
1: نعم،
2: أو المال المنزوع البركة،
1: نعم،
2: يأثم صاحبه باكتسابه. وقوفا مع نوع آخر
1: الثامن،
2: وهو الثامن، نعم،
1: طيب،
2: وهو ثمن القرد. أعزكم الله.
1: والله
2: المعتمد في مذهبنا منع بيع القرد أو شرائه، وثمنه باطل حرام لا يجوز. واستنادهم في هذا الحكم على مجموعة من العلل.
1: نعم.
2: الأولى انتفاء المنفعة الشرعية منه. شنو المنفعة باش تربي قرد؟ فالقرد مما لا منفعة فيه شرعا، حيث يتخذ غالبا للهو واللعب. العلة الثانية شرط المبيع، فمن شروط المبيع في مذهبنا أن يكون طاهرا مأذونا في الانتفاع. احنا ما نحكيوش على الطهارة بتاعه، هو طاهر،
1: طاهر،
2: كل حي طاهر العين،
1: لكن
2: هذا مأذون أو غير مأذون في الانتفاع به.
1: نعم.
2: وما لا يصح ملكه لا يصح بيعه. إذا لا يصح ملكه لا يصح بيعه. نقل العلامة الحطاب في مواهبه،
1: مواهب
2: الجليل،
1: نعم،
2: في شرح استخليل، قال ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه إجماعا كالخمر والخنزير والقرد.
1: نعم.
2: ونقل ابن يونس من فقهاء المالكية قال ثمن القرد حرام كاقتنائه. إذن شراؤه حرام. ثمن القرد حرام كاقتنائه. لنقف مع التاسع من أنواع الأموال المحرمة التي برضا أصحابه، وهو ثمن السنور. اعتبره العلامة سيدي محمد ميارة شارح هذا النظم،
1: نعم،
2: من الأموال المحرمة، وخالف به مشهور المذهب.
1: نعم.
2: مشهور المذهب السنور يجوز،
1: يجوز،
2: وهو القط الهر.
1: نعم.
2: أما سيدي أحمد ميارة ذهب إلى أنه من الأموال المحرمة وخالف مشهور المذهب.
1: نعم.
2: ومشهور المذهب جواز،
1: جواز
2: بيع السنور وهو القط وثمنه حلال. وقد نص العلامة خليل في المختصر على جواز بيع الهر والانتفاع بثمنه، لأنه أولا حيوان طاهر،
1: نعم،
2: واثنين ينتفع به
1: ومأذون فيه كذلك.
2: أي هن من الطوافين عليكم الطوافات، مأذون فيه وينتفع به في ماذا؟ في أكل الفئران
1: مثلا
2: ونحو ذلك.
1: نعم.
2: قال خليل وجاز هر وسبع للجلد.
1: نعم.
2: قال ابن ناجي لا أعلم فيه خلافا أنه يجوز بيع الهر،
1: لكن خالف سيدي ميار،
2: سيدي محمد بن أحمد ميار المالكي،
1: نعم،
2: شرح هذا خالف. نعم. قال المواق،
1: أي نعم،
2: في المدونة، نعم، قال مالك يجوز بيع الهر.
1: نعم.
2: فالأصل أنه يجوز.
1: واضح.
2: وقال ابن القاسم في المدونة أما بيع السباع أحياء والفهود والنمور والذئاب وشبهها فإن كانت إنما تشترى وتذكى، تذبح لجلدها للانتفاع بجلدها فلا بأس بذلك. لأن مالكا قال إذا ذكيت السباع جاز لباس، نعم، جلودها والصلاة عليها. ملاحظة هنا يا سيدي مهمة، الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام مسلم وابن حبان وغيرهما حول زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، أثر يحرم اتخاذ السنور القط أو بيعه، حمله إمامنا مالك رضي الله عنه والجمهور أيضا إما على الهر الوحشي القط الوحشي فهذا لا ينتفع به ولا يقدر على تسليمه. قالوا هذا المقصود والمعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن
1: صلى الله اتخاذ عليه السنور وصحبه وسلم،
2: فهو الهر الوحشي، أو أن النهي فيه للكراهة التنزيهية فقط.
1: نعم.
2: وليس
1: للتحريم، أدبا،
2: لأن الناس يتسامحون في إعارة القط وهبته دون مقابل، وليش يبيعوا في القطط يعني الناس يتساهلون في إعارته وفي
1: إعطائه
2: دون مقابل. نعم. ووقف الآن العاشرة،
1: تفضل،
2: بارك الله فيك، أنت
1: شد الحسيف
2: تعد. نعم. إنما نعد لهم عدا.
1: لا حسيك. نعم سيدي.
2: إذن أجر الحجام. والحجامة لغة هي الشق أو جرح عضو من الجسد ومص الدم منه بالفم أو بآلة أو بالكأس ونحو ذلك. وعادة تكون الحجامة من أجل التداوي والاستطباب. فإن كانت لذلك لعلة التداوي فمستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. صلى الله على سيدنا محمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والبخاري: خير ما تداويتم به الحجامة. وقد اختلف الفقهاء في أجرة الحجام.
1: نعم.
2: الحجام يجمع
1: مش الحلاق. الحلاق
2: مش الحلاق. الحجام هو اللي ينحي الدم، الحجامة والفصادة. إذن اختلف الفقهاء في أجرة الحجام حلال هي أم حرام، وهذا الاختلاف نابع سيدي هيثم عن تعارض الآثار الواردة في أجرة الحجام.
1: نعم.
2: فمما جاء في كراهية كسب الحجام قوله صلى الله عليه وسلم: شر الكسب، شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث، رواه مسلم.
1: نعم.
2: وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب وعسب الفحل، أي مني.
1: نعم.
2: الفحل، رواه أحمد والنسائي. ومما جاء في الرخصة الآن، لأن رأينا أدلة. نعم. المانعين، الآن أدلة المجوزين. ومما جاء في الرخصة في ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله،
2: أي حجم للنبي
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فأمر له النبي بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
1: نعم.
2: فدل على جواز
1: هذا. نعم.
2: وروى، وهذا فعله صلى الله،
1: عليه وسلم.
2: وروى الشيخان أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الذي حجمه، أعطى الذي حجمه ولو كان حراما
1: ما
2: لم يعطه. نعم. وفي رواية: لو كان سحتا لم يعطيه. فذهب بعضهم إلى أن هذه الأحاديث ناسخة لأحاديث النهي.
1: نعم.
2: عن كسب الحجم. وحمل بعضهم النهي عن الكراهة فقط لأنها منفعة مباحة،
1: ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت فعله تولي فم حاجة أخرى.
2: نعم. نعم. والمعتمد من الأقوال في مذهبنا أن أجرة الحجام جائزة.
1: نعم.
2: قال إمامنا مالك رضي الله عنه: ليس العمل على كراهية أجر الحجام ولا أرى به بأسا.
1: نعم.
2: ولا أرى به بأسا. وهذا نقله الباجي في شرح الموطأ، وقال أبو الوليد.
1: نعم. الباشي
2: رحمه الله: واحتج على ذلك بأن ما يحل للعبد أكله فإنه يحل للأحرار كأجرة سائر الأعمال، كأجرة
1: سائر الأعمال.
2: هذا عمل حجامة. نعم. وأجرته تجوز. الآن وقفة جديدة مع
1: كم ستأخذ منا تقريبا؟
2: ستأخذ منا كثيرا
1: اللي هو
2: وهو ما يأخذه القاضي
1: نعم. هنا قد نحتاج إلى شيء من التفصيل في هذه المسألة نعم. لأنه ليست على إطلاقها كما نعم. أشرتم، وهي يعني أمر كما قلوا حساس، لكن رأينا الآن تقريبا 10 وندخلوا رقم 11 إلى رقم 16 كما أشرتم، شادين الحساب إن شاء الله بحول الله تعالى. بارك الله فيكم سيد جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

0: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
1: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
1: قال قتادة: الرجال ثلاثة، رجل ونصف رجل ولا شيء. فأما الرجل الذي هو الرجل فرجل له رأي وعقل فينتفع به، وأما الرجل الذي هو نصف رجل فرجل يشاور الناس، وأما الذي ليس بشيء فرجل ليس له رأي ولا عقل ولا يشاور الناس.
0: وكتب الجاحظ إلى صديق له يستعطفه: من عاقب فقد أخذ حظه، وإنما الأجر في الآخرة. وطيب الذكر في الدنيا على قدر الاحتمال وتجرع المرائر، وأرجو ألا أضيع فيما بين كرمك وعقلك. وما أكثر من يعفو عمن صغر ذنبه وعظم حقه، وإنما الفضل والثناء في العفو عن عظيم الجرم ضعيف الحرمة. وإن كان العفو عظيما مستطرفا من غيركم فهو تلاد فيكم، حتى ربما دعا ذلك كثيرا من الناس إلى مخالفة أمركم، فلا أنتم عن ذلك تنكلون ولا عن سالف إحسانكم تندمون. وما مثلكم إلا كمثل عيسى بن مريم حين كان لا يمر بملأ من بني إسرائيل إلا أسمعوه شرا وأسمعهم خيرا.
1: وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: عقل الرجل مخبوء تحت لسانه، فإذا أراد الكلام تفكر، فإن كان له قال، وإن كان عليه سكت. وعقل الجاهل من وراء لسانه، فإن هم بالكلام تكلم به له أو عليه.
0: وعن يعلى بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن سوقة فقال: ألا أحدثكم بحديث لعله ينفعكم؟ فإنه قد نفعني. ثم قال: قال لنا عطاء بن رباح: يا ابن أخي، إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضوله ما عدا كتاب الله أن تقرأه وتأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لابد لك منها. أتنكرون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ وقوله: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. أما يستحي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟
1: وعن ميمون بن مهران قال: جاء رجل إلى سلمان فقال: أوصني. قال: لا تكلم. قال: لا يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو أسكت. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: إنه لا يغشاني ما لا أملكه. قال: فإن غضبت فأمسك عليك لسانك ويدك. قال زدني، قال لا تلابس الناس، قال لا يستطيع من عاش في الناس أن لا يلابسهم، قال فإن لابستهم فاصدق الحديث وأدي الأمر.

0: ومن أقوال بعض الحكماء إن العلم والمال والشرف اجتمعوا مرة، وحين أرادوا أن يفترقوا قال المال: إنني ذاهب يا إخوتي، فإذا أردتم أن تجدوني فابحثوا عني في ذلك القصر العظيم. وقال العلم: أما أنا فابحثوا عني في تلك الجامعة الكبرى. وظل الشرف ساكتا، فسأله زميلاه: لماذا لا تتكلم؟ فقال: أما أنا فإنني إذا ذهبت فلن أعود.
1: وقيل: أربعة تسود العبد: الأدب والعلم والصدق والأمانة. وقال بعض الحكماء: خمسة لا تتم إلا بخمسة: لا يتم الحسب إلا بالأدب، ولا يتم الجمال إلا بالحلاوة، ولا يتم الغنى إلا بالجود، ولا يتم البطش إلا بالجرأة، ولا يتم الجهاد إلا بالتوفيق.

0: ويرون أن أعرابياً سمع شخصاً يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور حكيم. فقال: ما ينبغي أن يكون الكلام هكذا؟ فقيل له: الحق معك، إن القارئ قد أخطأ، والقراءة الصحيحة هي والله عزيز حكيم. فقال: نعم، هكذا يجب أن تكون فاصلة الكلام، فإنه لما عز حكم.
1: وجاء في كتاب الفباء للبلوي أن امرأة من الأعراب وقفت على جماعة فقالت: ما الكرم يرحمكم الله؟ قالوا: بذل المعروف والإيثار على النفس.
0: قالت: هذا في الدنيا، فما هو في الدين؟
1: قالوا: طاعة الله سبحانه وتعالى، وبذل المجهود في عبادته، واجتناب محارمه، والوقوف عند حدوده. فطيبت بذلك نفوسنا.
0: قالت لهم: أتريدون بذلك أجرا؟
1: قالوا: نعم.
0: قالت: ولما؟
1: قالوا: لأن الله وعدنا بالحسنة 10 أمثالها.
0: قالت: سبحان الله، فإذا أعطيتم واحدة وأخذتم 10، فأين الكرم؟
1: قالوا: فما هو يرحمك الله؟
0: قالت: هو أن يعبد الله حق عبادته، ولا يراد على ذلك جزاء حتى يفعل بكم مولاكم ما يشاء. ألا تستحيون من الله أن يطلع على قلوبكم فيعلم منها أنكم تريدون شيئا بشيء؟

0: وجاء في كتابه وفيات الأعيان حكى الأصمعي قال: وفد أعرابي على معن بن زايدة فمدحه وطال مقامه على بابه ولم يحصل له جائزة، فعزم على الرحيل، فخرج معن راكبا فقام إليه وأمسك بزمام دابته وقال: وما في يديك الخير يا معن كله، وفي الناس معروف وعنك مذاهب، ستدري بنات العم ما قد أتيته إذا فتشت عند الإياب الحقائب. أمر معن بإحضار 5 نوق من كرام إبله وأوقرهم، أي حملهم له ميرة وبرا وثيابا، وقال: انصرف يا ابن أخي في حفظ الله إلى بنات عمك، فلئن فتشنا الحقائب ليجدنا فيها ما يسرهن. فقال له: صدقت وبيت الله.
1: وقيل لأعرابي: من أنعم الناس عيشا؟ فقال: أنا. فقيل: فما بال الخليفة؟ فخنس، أي تأخر بأنفه، وقال: وما العيش إلا في الخمول مع الغنى، وعافية نغدو بها ونروح.
0: وفي كتاب غرر الخصائص الواضحة دخل أعرابي إلى الوليد بن عبد الملك وعنده عمر بن عبد العزيز، فقال له: من أنت؟ ووصل الهمزة، فظن الأعرابي أنه يقول: من أنت؟ فقال: المنة لله ولأمير المؤمنين. فقال عمر للأعرابي: إن أمير المؤمنين يقول لك: من أنت؟ قال: فلان بن فلان. قال الوليد: ما شانك؟ وفتح النون. قال: جدري في وجهي وفحج بساقي. قال عمر: ويحك، إن أمير المؤمنين يقول لك: ما شأنك؟ وضم النون. قال: ظلمني ختني. قال: ومن ختنك؟ وفتح النون. قال: وما سؤالك عن ذلك يا أمير المؤمنين؟ حجام عندنا بالبادية. قال عمر: إن أمير المؤمنين يقول لك: من ختنك؟ وضم النون. قال: فلان.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة. التقديم: سالم الجحوشي ورانيا طاهر. الإعداد: محمود الدمنهوري. الإخراج: أحمد عدنان.

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله

الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

0: أحاديث نبوية
1: عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. رواه البخاري.
0: أحاديث نبوية.
2: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك، نسألك يا رحمن بجلالك وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته لأحد من خلقك أو

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر
2: الله
1: أكبر
2: الله أكبر
0: أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: Mm-hmm.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا حق

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا.

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل

0: منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
3: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي. الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا أنتم بالاستماع إلى برنامج فقه الحياة. هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم، نقدمهم صحبة الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن الفرجاني التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-000 71-130-000. خلينا نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: أحبابا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم الاستماع إلى برنامج فقه والحياة. للتواصل معنا 71-630-000. بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ بالقاسم الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك شيخ بشير، ومرحبا بالأخوة العاملين معكم، ومرحبا بالمستمعين.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نبدأ مباشرة بالمكالمات الهاتفية. نعتذر اليوم ما نجموش نقدم ركن في هذا البرنامج ومن المواضيع الاجتماعية، خطا عنا برشا مكالمات. السلام عليكم.
2: ألو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا لله. اسم الكريم سيدتي
2: منيا ملكيك ما تنتي تجرين عسام خويا بشير.
0: مرحبا يا منيا،
2: شحوالك لباس؟
0: يبارك في عمرك لله. شكرا
2: بشير. أخويا بشير، نحن نشاركوا في البرنامج نتاع في الجواز، قول لنا بعد عام تشاركوا عليه. وانا طلبتك الكتاب النطق، خاطر مانيش قارية ونحب نقرأ، نحب نقرأ القرآن.
0: اسمعني خلينا نكون واضحين، لو المصحف النار قضاك لو نعطوك الناس اصحاب الاعذار، انسان ما ينجمش يقرا.
2: انما نقراش خاطر ما نقراش اصلا، مانيش قاري اساسا.
0: باهي لله.
2: نتحرم من الختمه ونتحرم من كل شيء.
0: الله لا يحرمك. باهي.
2: الله يبارك لك. عايش خويا. عندي زوز اسهل للشيخ.
0: نعم.
2: باهي. الصور ماهيش الصور الشمسيه، معناها مصور، الرسم يرسم لك البشر كما هو وتتعلق في الدار، هل حلال ولا لا؟
0: نعم.
2: هي. وعندي بالله من بعد كذا اللي فم باش حطوا لنا شو اسمها قرآن، حطوا لنا نسيتها، ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله.
0: مره اخرى ان شاء الله. نعم. هذه اخرى
2: حصيل صوره الفتح.
0: الله يبارك. سي فؤاد حضر صوره الفتح بعد الفاصل، نحطها صوره الفتح.
2: حكيم لخاطر انا نحب نسجلها ان شاء الله، نحب نسمعها ونحفظها ان شاء الله.
0: الله يبارك.
2: عايش خويا.
0: شكرا
2: لك. سلام
0: إذا
2: عليك.
0: اذا امكن
2: سلام.
0: اذا امكن باش تحطوا صوره الفتح النجم نحطوا كثير الوقت
2: ان شاء الله.
0: في نجم نحطوا
2: في
0: فرصه اخرى
2: في اي وقت في اي وقت الراديون ما يتذكر الجمله.
0: شكرا. طيب حطوها كذا.
2: عايش خويا. عايش خويا.
0: نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سعيده من جندوبه معك.
0: مرحبا يا سعيده.
3: عايشك عسولي. يسرك. أخطر أنا نتوضأ ونمسح وزنية، المهم أنا ننسحهم من داخل ومن برا. ساعات إذا كان الطقس بارد شوية نمرض بوزنية ديما. يا أخي نجم نمسح من برا كهوا.
0: نعم.
3: وحاجة أخرى ثلاثة ويكا، أنا معناها حكم السن، معناها الواحد رجلي ديما توجع فيا. أنا كيف نحق نصلي للفرائض وأنا واقفة بتعب كبير، النوافل نصليهم وأنا قاعدة، ولا إله إلا الله، وعندي فوائد. معناها أنا كيف نصلي مثلا الظهر، أنا نصلي الظهر، أنا قلت نتعب بالبداية، وبعدش كيف نصلي أنا الفائت بعد مثلا الظهر معاه ظهر، ونلقى صعوبة برشا. معناها إذا كان بالعمل ساعات اللي مبطل ما نصليش هذا خاطرني متاعبة، ما نجمش معناها نصلي وأنا واقفة. كيف معناها الفوائد نجم نصليهم أنا قاعدة ولا لا؟ أنا مشكلتي المشكلة تاع السجاية هي توجع فيا، مثلا نقعد ونجي باش أنا كي نقف نجم هكا مثلا.
0: تنجم تصلي على كرسي؟
3: أي نجم نصلي على كرسي.
0: باهي. توشي
3: حاجة أخرى.
0: نعم.
3: مثلا أنا نجم مثلا نقعد نمد سجاية ونجم نصلي وهكاك وأنا قاعدة.
0: توشيخ يجاوبك أختي سعيدة. نعم.
3: حاجة أخرى عايش ولدي، سؤال آخر.
0: نعم.
3: بارك الله فيك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. النوافل نجم نصليهم أنا معناها جهر ولا لا يلزم نصليهم سر؟ النوافل مش الفرع. لا.
0: الصلاة كيف تصلي فيها أنت؟
3: على أسلاتي معناها بتبيع صار أبن سليهم مش جهر، نسليهم سر. أما بالنسبة للنوافل نسم سليهم ونصتي عالي شوية، نسمع روح العبارة أخرى.
0: سمع روحك فقط، مو تجهر بجنبك يسمع.
3: أي لا مش صوت عالي الصوت
0: اللي بجنبك ما يسمعك سمعنا
3: هذه النوافل.
0: لا حبيت نسأل الشيخ وبش يجاوب. مانيش أنا أما نوضح الشيخ بالشيخ يعرف يجاوب.
3: أنا بالنسبة للفرائض نجتهد بس اللي بحذايا ما نسمعوش.
0: أيوة النوافل.
3: النوافل معناها إذا كان ثم إمكاني بس نصلي أعلى شوية الصوت، أعلى شوي.
0: المهم أنا بجنبك ما يسمعش.
3: ها حتى انا وصل لهذا.
0: تو الشيخ يجاوبك، انا نسال فيك اختي الغاليه باش الشيخ يعرفك شي يجاوبك، انا نوضح في العمليه. نعم وقال معي تو الشيخ يجاوب.
3: ربي يسلمكم وسلم على سيدي الشيخ الله يسلمك.
0: شكرا شكرا. نمر المكالمه المولية. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا اسمك الكريم.
4: اسمي ماجده ابو عزيزه من سيدي بوزيد.
0: ماجده سيدي بوزيد، مرحبا يا ماجده.
4: الله يفرحك على برنامج أمس العشية، ونحبك يسأل خاطري عدوني كان في برنامجك أنت، ويرحم والدين اللي ما تعدية في التليفون.
0: بارك الله فيك.
4: ونحن نخدمه في الفلاحة، نبكره بكري مع الأربعة ونص.
0: المجاهد أنت مناظرة.
4: قبل معناها لنحن نمشي ونخدمه، نصلوها قبل معناها، نصلوها قبل بدرجة ولا بدرجة ونص كيكا ما يسيرش ولا لا.
0: تصلي قبل الأذان؟
4: معناها تجينا نركبوا معناها نصلي قبل الأذان مرة بدقيقة مرة بدقيقتين، مرات نصلوا في الثنية مرات نصلوا في الدار.
0: الشيخ يجاوبك أختي ماجدة.
4: ولا كيروح نقاضوه ولا
0: الشيخ يجاوبك. هي ما تنجمش
4: نصلوا قبل المساج ولا نصلوا قبل ونروح نقاضوه ولا لا.
0: هي ما تنجمش كي توصل أنت للفلاحة تصلي في الفلاحة.
4: والله ما ذاك مرات الدنيا مسيبه معناها ما تمش الجر متسجل ولا حاجه.
0: وشنو مشكل ما كنتي مسطوره ما كنتي
4: وصلني واحد
0: خل فهمك
4: ذاك الناس ما واحد ما ينجم
0: ما كنتي مسطوره انت ماك مسطوره شيمك في الجر موجود ولا مش موجود وبرا الناس المهم انت مسطوره. هي شنو المشكل خلي يتفرجوا الناس المهم انك انت مسطوره.
4: فهمت
0: تو الشيخ يجاوبك على هذا كله. تو الشيخ
4: يجاوبك البرنامج نتاعك انت سي بشير الله يفرح
0: بارك الله فيك لاله. تو الشيخ يجاوبك اختي الغاليه. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: مرحبا اسم الكريم.
5: محمد.
0: منين سي محمد؟
5: من سوسه اخوي.
0: مرحبا بيك
5: وبيك سيد.
0: نعم سيدي.
5: عندي مشكل في الميراث، وانه عندنا وحقل معناها تنجم
0: تقول شو عندكم؟
5: دار وقطوة حقل
0: وثاني معناها
5: بس عندنا أختنا معناها إحنا خمسة ذراري أولاد
0: ذكور
5: وبنت.
0: نعم.
5: البنت هذه وقت عملنا التقسيم تاع الدار معناها هي تأخذ النص معنا النص باي واحنا كل واحد باي.
0: نعم.
5: لكن الدار هذه انه ما تتقسمش. المشكل هي انه على خطر معناها ما تتقسمش ما عندهاش وجه واحد كذا.
0: نعم.
5: قررنا احنا ثلاثة اخوة باينا انه نعطيه لها نتنازلوا عليه لقطنا هذه. وهي عانس معناها انه قريب ال 70 سنة معناها واحد كذا معناها ما عندهاش لا هي معرسة لا
0: نعم
5: ونكتبوا لها باسمها هي تولي الدار وهي تتنازل لنا في الحقل معناها في الواحد رغم لا معناها انه ما يجيش حتى حق باي واحد معناها في الواحد فهمت. لكن المشكل فين هو انه قلنا بعد ما مات أختنا ولا حاجة معناها أنه نجموش أنه نحطه في الكتب هذا أنه معناها من نجمه نورتوها كان إحنا الثلاثة معناها أنه نزلنا على باينا لها هي فهمت من غير أنه الأخوة الأخرين
0: بنا حق تورثوها كان أنتم بنا حق تو أنتم إذا نزلتوا على تنزلتوا لها هذاك أصبح حقها ملكها هي
5: هو على أساس أنه معناها الدار ما تتسمش وزيد أنه معناها هي ما عندهاش فين تسكن وما عندهاش فين وبالتالي أنه قلنا مش معناها معناها نتنازلوا لها على باينا في الدار
0: أي
5: فهمت وتولي باسمها هي
0: نعم أي
5: هي بعد أنه معناها عمر طويل بعد ما وفات نعم. ولا نعم. حاجة اللي يرتوها هما اللي تنازلوا معناها ان على خطر الاخرين اخذوا بياتهم واحد فهمت اما الثلاثة اللي قعدوا معاها في الدار انه معناها يوليوا في الصوة الحق لانه ما معناها انه ما ياخذوا بيها هي اللي هي نص باي معناها واحنا ثلاثة
0: هذا بالاتفاق ولا كيفاش بالاتفاق ولا كيفاش عملتوه هذا بالاتفاق عملتوه بالاتفاق باش تعملوه شيء إيه. هذا
5: ايه قلنا انه نعملوا اتفاق مع تنازل انه ولكن بعد أنا فهمت
6: أنا فهمت فهمت
5: أنا
6: سيدي سيدي
5: معناه النور كان إحنا
6: أنا فهمت العملية
5: معناه الزوز الأخرين ما يشاركوناش
6: فيها واضح فهمت العملية عندك حاجة أخرى تأخذ معي تجاوبك الشيخ خوي الغالي نمر للمكالمة الموالية على ما أظن هناك مكالمة السلام عليكم
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: مرحبا اسم الكريم
7: سعيدة
6: منين سعيدة
7: سعيدة من زغوين
6: مرحبا سعيدة
7: نسلم على سيد الشيخ
6: اسم فيك الشيخ شكرا
7: وانا عندي ثلاثة سؤالات
6: نعم لله
7: عندي راجلي مقعد مريض وما نجمش يصلي هو كان بكري يصلي ما يصليش حتى ركعة وما تو مسكين هو مريض ونجم أنا وقف يصلي أوقاتي النجم يصلي له وقت معاي ديما
6: على من يصلي في الكرسي يصلي هو قاعد

0: نعم.
1: عندي هنا عندي ولد عمره 4 سنين.
0: ولدك هذا؟
1: لا، ولد جارتنا. الوليد هذا هي نقلوه، فقدوه دارهم قومي.
0: نعم.
1: قوم شنو قومي؟
0: نعم.
1: بعد جوي فتشوا في دبش وكل شيء، اللي هو عنده كراس صور فيها صورة انت عمراء. انا مرأة نحكي برشا ما نجمش نحكي اللي.
0: نعم، ما غير تذكر لمنا. نعم تفضل.
1: اي، وبعد يحكي في الكراسة هذي يقولهم الجن، قال لي اقتل روحك ولا نقتلك، وش نقروحك ولا نعمل لك ونعمل لك. ويحكي على الجن هذي يصور صورة المرأة هذيك في الكراسة اللي عندي، هو يحضر في روحه للباقي.
0: نعم.
1: ووقت لي شي يزوه الجنازة قالوا مختلفين ما صلوش عليه، قالوا مات من تحرى ما صلوش عليه. يعني هذا يجوز وقال لي أمه قاعدة فينا تحدها
0: وصلوا عليه ولا ما صلوش عليه؟
1: لا صلوا عليه.
0: واضح. عمره 14 سنة قلت لي ولا 16؟
1: يمكن 16 ولا 17.
0: واضح. لله. عندك حاجة أخرى؟
1: وعندي كلمت خونا هيثم إمام المرة الأولى على مشكلة حاجة كتيميرات في فلوس بابا في فرنسا.
0: يجاوبك هو هيثم ولا جاوبك؟
1: لا ما جاوبنيش، قال لي كان لقيت حاجة ما معناها لقيت الأوراق كل شيء، خاطر الأوراق عند مرت خويا ما حبش تعطيه. قال لي عاود كلمنا كان لقيت حاجة. أنا ثم شكون شاف الأوراق وحكي لي شنو فما في الأوراق.
0: نعم.
1: الأوراق فيها.
0: خلنا نفهم أختي الغالي، خلنا نفهم حاجة. شي هيثم والشيخ زهير جاوبوك ولا ما جاوبوكش؟
1: لا ما جاوبونيش، قالوا لي عاود كلمنا كان لقيت أوراق بوك وشوف شنو فيهم. أنا ثم شكون شاف الأوراق وحكي لي شنو فيهم.
0: نعم.
1: قال لي صبوا له أول مرة 16 مليون، وبعد صبوا له 12 مليون، وبعد 8 مليون، وكاتبها باسم أمي. أمي قلت لي ولدها قبل ما يموت ولدها تنازلت فيها من ولدها. ولدها بكي شاف روحه مريض تنازل أخويا معناه نازل فيها من البنت، وعطيتها وكي من البنت وعلى الملاك وعلى الفلوس على كل شيء.
0: أمك تنازلت لها من أخوك؟
1: أي أمي تنازلت فيها من أخويا، وأخويا شاف روحه مريض وكل شيء وحواله تعبة، تنزل فيها من البنت وعمل لها توكيل على الأملاك وعلى الفلوس وعلى كل شيء ما تابع بابا.
0: أمك بنا حق أنا... أمك بنا حق عطت الولدها وأنت ما عطتكش؟
1: لا غالب تنزل فيها من ولدها، ولدها صغير هما حبوه برشا ويصقلوه معناها ما تمش موت الدنيا يصقلوه بالشغل ده.
0: نعم.
1: لحي شوية لغالب من غرفة الولي
0: نرسل
1: فيه خويا.
0: نعم.
1: خويا كيف شاف روحه مريض تنازل فيه من بنته الكبيرة، وكتبها بس بنته وعطاها توكيل على الأرض وعلى الدنيا وعلى فلوس وعلى أملاك بابا. اللي على بابا فلوسه وجيه كان تجيه من فرنسا، كان يخدم في فرنسا.
0: والأرض الأرض متاع شكون الأرض؟
1: الأرض متاعه متاع بابا.
0: أرض متاع بابا. كنت مقداش في العيلة؟
1: 10 عينيك 5 بنات وثلاثة أولاد. عندنا أولاد متوفي قبل بابا، وبنية توفت بعد بابا وأمي.
0: معناها بقاو عندك بقاو الزولاد؟
1: بقينا زاد خويا صغير اللي معناها كان في الدار توفى، حتى هو قعد كان خويا الكبير.
0: إي.
1: ومرته وبناته.
0: نحيلي مرته وبناته، احكي على الإخوة. بقى أخوك كنت مقداش من البنية؟
1: إي احنا 4 بنات بقينا.
0: موجودين على قيد الحياة 4 بنات وأولاد.
1: اي.
0: وامك متوفيه؟
1: اي.
0: والارض نتاع باباك امك تنازلت عليها لخوك؟
1: فلوس بابا اللي جت من فرنسا، والارض والدنيا الكل تنازل فيها لاخواتي زوجك.
0: يبقى نسيفة تنازل على لخوك؟
1: انا غالب شو تعمل؟ ثم عباد عندهم عقليتك اللي بنيه ما تولدش وما تاخذش حتى شيء وما.
0: طب عندك حاجه اخرى يا شيخ يجاوبك؟ عندك حاجه اخرى؟
1: لا أخويا بارك الله فيك ويرحم والديك.
0: شكرا. أقعد معنا
1: الأخير. سلم على الشيخ.
0: سيدي أقعد. شكرا بارك الله فيك. شباب الكرام نمر الآن سيدي الشيخ نجاوب على الأسئلة. مرحبا شيخ بالقاسم.
2: أهلا بك سيدي. أهلا.
0: كنت تسمعنا؟
2: ما شاء الله مجموعة من الأسئلة
0: متفرقة.
2: أنا متفرقة.
0: خلينا نبدأ بأختنا منى. تقول لي

0: الرسم على الصور، رسم الصور تقول لك إنسان يرسم إنسان كما هو، رسم يرسم إنسان يصوره كما هو ويعلقها في الدار، هل هذا جائز أو غير جائز؟ نعم، قيدها لمنى مش بعدين نبعثها كتابنا تقصوص ورقم الهاتف نتاعها. نعم شيخ.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله التوفيق والسداد فيما نقول بإذن الله.
0: نعم،
1: أولا نقول وأن عادة الأحكام الشرعية عموما،
0: نعم،
1: الأحكام هي كما يقول علماء الأصول المقاعدين للقواعد الفقهية عموما، لأن الأصول هو الذي يقاعد القواعد،
0: نعم،
1: حتى أن الفقيه يستنبط من تلك القواعد الأحكام الفرعية. عاد من ضمن القواعد الأصولية يقولون بأن الأحكام معللة،
0: نعم،
1: يعني أن الأحكام الشرعية معللة إلا ما كان تعبديا غير معقول المعنى لا نبحث عن علته، وإنما نؤمن بذلك الحكم ونتمثله من غير البحث على العلة. مثلا كيجي واحد يقول صلاة الصبح ركعتين، بقاش نبحث أنا علاش ركعتين، علاش مش أربعة، علاش مش ثلاثة، هذه أحكام توقيفية، أحكام غير معللة. لكن الأحكام الأخرى هي أغلبها معللة، أي مرتبطة بعلتها، يعني الحكم أنه عنده علة، علة يترتب عليها ذلك الحكم. قالوا إذا وجدت العلة وجد الحكم، تنتفي العلة ينتفي الحكم، فالحكم يدور بدوران علته وجودا وعدما. عند وجود العلة يوجد الحكم، عند عدم وجود العلة ينعدم الحكم. طيب هذه مقدمة يعني فقط بسيطة وصغيرة جدا باش نقولوا لأختنا اللي يسمع فينا،
0: نعم،
1: أن ثم نصوص حديثية حرمت الصور، ولكن قالوا تحريم هذه الصور مرتبطة بعلة عودة الوثنية أو خوف من عودة الشرك إلى العقول أو تقديس تلك الصور.
0: نعم،
1: هذه العلة منتفية الآن، أنا كيفاش نعمل تصويرة، تصويرها هذيك من باب الذكرى، من باب التوثيق، من باب كتابة التاريخ، من باب مش عارف إحياء بعض المشاهد اللي بيشتاقع في ذكرى في للأجيال اللاحقة، فانتفت العلة، ما عادش واحد باش يعمل تصويرها باش يقدسها ولا باش يعبدها،
0: نعم،
1: ولا يمكن أن يجعل منها وثنا، فبالتالي انتفت العلة. كنقولوا انتفت العلة أي أن الرسومة والصور تعود إلى الإباحة الأصلي. أنا حبيت نصور صورة بابا وش بقى لي ذكرى وحطها في بيت الصالة في الدار، ثم حتى إشكال وما ثم حتى حرج وما ثم حتى نهي. واللي يقول لك راه ذلك حرام ويستدل بالحديث أنه يأتي يوم القيامة ويقول معناها تشابهتم بخلقي فانفخوا فيه أو فانفخوا فيه الروح، فليس ذلك الفعل هو تحديا للقدرة الإلهية،
0: نعم،
1: معاذ الله، وليس عودة للشرك ولا للوثنية من خلال الصور، وإنما هي ذكرى نستذكرها متى أردنا أن نستذكر ذلك التاريخ من خلال التوثيق بالصور.
0: نعم،
1: فبالتالي نقول الأختنا راهي الرسوم، راهي الصور نتاعك تاع أبوك تاع أمك لا شيء فيها بحول الله حلال من حيث ذاتيتها، ولكن وقتاش تولي الصور حرام؟ إذا كان فيها إيحاءات أو صورة عارية تظهر العورات،
0: نعم،
1: هذا يولي لا لوجود تلك الإيحاءات لغير يعني من هي عنها، يعني من هي عنها، فبالتالي لا. أما الصور كصور ورسوم كرسوم فلا حرج في ذلك ولا إشكال.
0: شكرا شيخ، هذا السؤال للعموم اللي يسمعوا فينا نسخين له نفس الحكم، كل واحد بس يسأل سؤال له نفس الحكم، خاطر هذه الصور تسألنا فيها قبل، ولهذا شرعا كما قال الشيخ زي إنسان مش يعلق صورته زوجته ولا أولاده ولا هو ولا دربه ولا أمه ولا أبوه ولا عائلته في الدار، فما حتى مشكل برك من علقوش الصور اللي هي فيها إغراءات وصور كاشفة منافية الأخلاق. شكرا سيدي. كذلك عنا سعيدة من جندوبة تقول لك أنا كنت وضأ أن أمسح أذني من داخل ومن الخارج ومن الداخل، تقول لك ساعات أنه الحصة توجعني أذني، نولي ساعات نمسحها كما من برا من خارجك هاو، تقول لك أخي جيز وغير جيز.
1: وبحوله وضوها صحيح، لأن مسح الأذنين من السنن وليست من الواجبات والأركان، هي من السنن. وإذا كانت هناك يعني علة جسدية مانعة من استعمال الماء مرض، فيمكنها ألا تمسح أذنها ووضوءها صحيح على اعتبار الحكم، وأن مسح الأذنين سنة وليس فرضا.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، اقعدوا معنا، نأخذ فاصل قصير ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
0: حبيبنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. لتواصل معنا 71 30 00 00. شيخ، نواصل مع أختنا سعيدة من جندوبة، تقول لك أنا رجلي توجع في ديما توجع، تقول لك نصلي بالواقفة نتقلق على الأخر، تقول لك أخي النجم النوافل نصليها وأنا جالسة ونصليها على كرسي؟
1: أولا نحن عندنا قاعدة فقهية تقول وأن المشقة تجلب التيسير.
0: نعم،
1: لأن الدين جاء من أجل أن ييسر لنا فعل العبادات وييسر لنا فعل حركة الحياة، جاء بشي ييسر لنا أمورنا باش مش نعيش المشاق. طه ما أنزلنا عليك القرآن
0: لتشق،
1: فبالتالي لتسعد، أو الحمد لله بمفهوم المخالفة كما يقول علماء الوصول.
0: نعم،
1: فنقول الأختنا احنا صحيح عندنا تكبيرة الإحرام والقيام، لا القيام لتكبيرة الإحرام فرض كفرضية تكبيرة الإحرام والفاتحة والقيام لها، فبالتالي إذا كانت هي قادر على أن تكبر تكبيرة الإحرام من قيام فلتكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم تجلس.
0: نعم،
1: إذا كان عندها الإمكانية الصحية باش تواصل قراءة الفاتحة من قيام، تقرأ الفاتحة من قيام ثم تجلس إذا كان عندها الإمكانية. إذا كان يعسر ذلك، يعسر ويشق، يمكنها أن تصلي من جلوس، هذا فيما يتعلق بصلاة الفريضة. أما النافلة ابتداء يجوز لنا أن نصلي من جلوس، من قعود، نصلي من قعود، يذكرون الله قياما وعلى جنوب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
0: نعم،
1: القعود، فيمكن أن تصلي من قعود، مع العلم أن هناك فرق من حيث الدلالة اللغوية بين الجلوس والقعود، هناك لا. نوع من الفرق. المهم يمكنها أن تصلي وهي يعني جالسة، إذا كان يشق عليها القيام، يشق القيام تصلي. أما بالنسبة للنافلة يجوز لنا أن نصلي جالسين حتى وإن كنا قادرين على القيام. إذا نحن كنحكيه على القيام في تكبيرة الإحرام وفي الفاتحة، هذا فيما يتعلق بالفريضة، ومن شق عليه القيام حتى في الفريضة يمكن أن يصلي جالسا وليصلي وفقا لراحته الجسدية، ولا يحمل نفسه فوق طاقتها.
0: والحكم هذا الشيخ نتاع الفرض، هل يمشي حتى مع القضاء؟
1: حتى مع القضاء ما دام فرض نصلي قياما من حيث القدرة على القيام، إن كنا غير قادرين نصلي على كرسي، نصلي جالسين بحول
0: الله. شيخ، توري في برشا عادات خايبة في الجواب، نحب ولا نكرو، ساعات عادات تقلق الإنسان، تلقاه نهار كامل يخدم، ولا تلقاه في قاعد في قهوة، ولا قاعد تلعب كرة، ولا قاعد يمشي يجي، تلقاه جاء مثلا 600 ولا 700 متر وجاء على ساقيه يمشي من داره حتى للجامع، يوصل للجامع يحط كرسي ويصلي على كرسي. هل هذا يقبل العقل؟ تو انت كنت تمشي، كنت تشتغل، انت تشتغل نهار كامل
1: غير جائز شرعا،
0: وتجي للجامع تحط كرسي، تقعد تصلي على كرسي، وتدخل المسجد ولا الجامع تلقى الصفوف كلها بالكراسي،
1: هذه عاده البشر. اي نعم، رايناهم داخل بالكرسي، يهزوا في يد الكرسي ويمشي على ساقيه لابس عليه، يوصل للجامع يحط الكرسي ويقعد. هذاك وفقا للمذهب المالكي صلاته باطله، لأنه عنده القدر على القيام في صلاة في تكبيرة الإحرام، وعنده القدر على القيام في الفاتحة، ويحط الكرسي مباشرة ويجلس. اللي يشق عليه، احنا نقول شق، تشوف إنسان كما حكى الشيخ البشير يمشي 500 متر و 700 متر من داره ومن بعد يوصل ويجلس، وشق عليه أن يقف دقيقة أو نصف دقيقة، فهذا يدل إما لجهل بالأحكام الصلاة، أو يدل على أنه الإنسان يريد أن يصلي وفق التشهي متاعه وفق ما يريد.
0: صدقني أنا شيخ حللتها حبيت نلقى ليه عذر نشوف حاجة اللي فيها بعينيه شيء كبير حبيت نلقى مدخل كيفاش نفهمها الحكاية ذي. تلقاه يمشي 500-600 متر ويمشي القهوة يمشي القهوة تبعد على داره قريب زوز كيلومتر ولا كيلومتر وتلقاه يخدم نهار كامل ويجي معناها باش يعديك الخمسة دقائق ولا عشرة دقائق في الصلاة يعديهم حتى أنه كبر مجرد كبر تكبيرة الإحرام ويجلس. هل هذا
1: لا هذا غير جائز. إذا كان عنده القدر على القيام في قراءة الفاتحة فغير جائز لأن القيام للفاتحة فرض. ولذلك يقولوا أن فرائض الصلاة بالنسبة للفذ والإمام 14 فرض مش شوية 14 فرض لابد من مراعاتها بما فيها الفاتحة فرض والقيام للفاتحة فرض.
0: فرض
1: أي تكبيرة الإحرام فرض والقيام لها فرض. فما يجيش إنسان يقرأ الفاتحة وهو قاعد على كرسي ويعلم علم اليقين وأنه عنده القدرة على القيام في قراءة الفاتحة. هذا إذا كان متعلق بصلاة الفريضة فصلاته وفقا لمذهبنا مش مشيوش المذهب أخرى خطر فيها خلافات.
0: نعم
1: وفقا لمذهبنا فصلاته باطلة.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك أختنا سعيدة من جندوبة تقول كي نجم نصلي النوافل شهرا تقول كنسمع نفسي.
1: نعم.
0: جهر هذا يسمع نفسه وش معناه يسمع نفسه ونسمع يسمع الغير بجنبه.
1: لا أي نعم وأعلى الجهر بالنسبة للمرأة عليها أن تسمع نفسها
0: فقط اللي بجنبها ما يسمعهاش
1: تسمع هي أذنها تسمع كلامها اللي بجنبك واللي جالس في نفس المكان ما يسمعكش. وصلاة المرأة كلها سرية في مذهبنا كلها سرية فبالتالي سواء كانت فريضة أو نفلا صلي سرا ولا تصلين جهرا.
0: شكرا شيخ. كذلك عندنا أختنا ماجدة من سيدي بوزيد تقول هي تخدم في الفلاحة تحية للناس اللي يخدموا في الفلاحة بالحق. أنا. لهم ناس منظلين لهم نساء منظلين خلينا نقول الناس اللي شغلوا في النساء والبنات الضومة في الفلاحة نقولوا أعطوهم حقهم لهم قدام ربي باش يحاسبوكم. لكن برشا الناس يتشكاوا مسكين تلقى نهار كامل يزمع في الطماطم ولا في الزيتون ولا في الفلاحة ولو مش مذوقة لو حتى الخضرة ما تجيناش نحن
1: صحيح.
0: وفي الاخر تاكلوا لهم عروقاتهم لو ما قالش به ربي سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجيره حقه قبل ان يجف عرقه ولما معنى الحديث حاجه كما. ولهذا نتقي الله سبحانه وتعالى فكل النساء اللي يخدموا عنا في الفلاحه تحيه لهم ان شاء الله ربي يشد على ايديهم وضم نساء بالحق مناضلات وربي يبارك لهم. تقول لك نمشي ناخذ من الصباح في الفلاحه ساعات نخرج قبل الاذان تاع الصبح تقول نصلي الصلاه قبل الاذان أخي شرعا جيد أو غير جيد؟
1: أولا كما ذكرتم الشيخ البشير نشد على أيادي هذا الصنف من العملة في بلادنا لأنهم عصبوا الحياة.
0: نعم.
1: ومحور الحياة هي الأرض.
0: نعم فعلا.
1: في ظل واقع أصبحنا نرى عطالة شبابية في مثل هذا العمل ونلقى ونساء يعني هي تخدم الأم تخدم باش بعد ذلك تنفق ربما على زوجها وعلى نعم. أبنائها اللي هم قاعدين يعيشون العطالة ويعيشون البطالة.
0: نعم.
1: فبالتالي
0: ربي توصلنا نحن حاجات فريشة.
1: نعم هذو بهم هم باش توصلنا الخضرة احنا اللي باش ناكلوها ولا نعيشوا بها والحمد لله بهذه الأيادي الفاعلة البانية للواقع الاقتصادي والواقع المعيشي للمجتمع ككل. علاش عليه الصلاة والسلام قبل يدين خشنتين من شدة العمل قال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله
0: رسول سبحان الله.
1: وبالتالي المرأة اللي تمشي تجمع الطماطم ولا تجمع البطاطا ولا تجمع مش عارف في هذه الخضرة رايديها تروح بها مسكينة خشنة من شدة العمل لأنها تعمل بيديها. فنشد على أيادي مثل هذا الصنف من النساء حقيقة. وهذه المرأة المشرفة لنا جميعا هي المرأة العاملة المرأة الكادحة المرأة التي تخرج في ظلام الليل قبل أذان الفجر.
0: نعم سبحان الله قبل
1: ثم تروح لدارها باش تطيب عشاها وربما تصطدم بزوج لا يعي هذا الثقل الملقى على كاهل هذه المرأة ليتعبها ربما يرهقها في بيتها أو ربما من الأبناء الشباب الغير واعيين حقيقة بتحديات مثل هذا الصنف من النساء، وقاعدين يعني ناس كادحات حقيقة.
0: نعم، وأنا أقول شيخ ذلك هو النضال الحقيقي،
1: هذا هو النضال. نعم.
0: ذلك هو النضال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات كل المعارق جبيني،
1: أي مات مغفورا، بات مغفورا
0: يديه، بات مغفورا. هذه نهار كامل تلقاها لو ساعات شيخ نبدأ ماشي نخدم صباح بك، نمشي نسجل برامج خارج تونس ولا هبط الجنوب، لو نلقى الصباح لأربعة طع الصباح ما ثلاثة طع الصباح كهرباء بالثلاثين بالعشرين مرة هزين موك البرد على الصباح يضرب فيهم، هو مساكن يعني المربي بحاله ماشي بشي يخدموا في الوقت ذاك في الأربعة طع الصباح، ماشي بشي يخدموا بشي يشتغلوا بشي نحو الفلاحة، وتلقاها الشباب والرجال الرقدين للأسف الشديد ولا تلقى مع القهوة مع البيبي.
1: والله هي حديث جبد، أنا أقول لابد من النظر والتركيز على مثل هاته النسوة، نركز عليهم، نحاول على الأقل أن نرفع من شأنهم، نحاول أننا نوثق حتى مسارهم المهني بالتوثيق بالوظيف والتوثيق باش ياخذوا كارنيات معالجة إلى غير ذلك. نعم. سنساس وغيره، لأن هؤلاء كادحات وربما يجهلنا القانون والمطالبة القانونية.
0: نعم.
1: فلنركز على هؤلاء النسوة لأن بهم هما باش نتشجع باش يتشجعوا على العمل ومزيد من العمل من أجل إحياء الدورة الاقتصادية ومن أجل كذلك يعني المساهمة في الإنتاج.
0: نعم.
1: في الإنتاج الفلاحي، ونحن تونس هي أرض فلاحية بالأساس ومصدرنا الأساس هو الفلاح.
0: نعم.
1: فبالتالي نقول لأختنا ربما يندرج ضمن جواب عام كذلك، وأن الصلاة مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
0: نعم.
1: وقتها الله سبحانه وتعالى بوقت معين، لا يجوز لنا أن نصلي قبله، لا يجوز لنا أن نصلي قبله، ويحرم أن نصلي بعد الوقت الذي وقته لنا الشرع الحنيف.
0: نعم.
1: وبالتالي الصلاة قبل دخول وقتها غير صحيح.
0: نعم.
1: لأن ربي أراد
0: كل صلاة
1: قبل دخول وقتها غير صحيح. أنا ما نجمش توا وإحنا توا قريب من ثلاثة يقول خليني نصلي المغرب أنا من توا خلنا نرتاح، ما نجمش، المغرب لابد أن نصليه بعد غروب الشمس.
0: نعم.
1: والذي أراد لتلك الأوقات أن تكون على ما هي عليه لحكمة يعلمها الله، هو المشرع، هو الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لا يجوز لنا أن نصلي قبل دخول الوقت، لأن من شرطي صحة الصلاة هو دخول الوقت.
0: نعم.
1: شرط صحة، يعني كان صلي قبل الوقت صلاة باطلة، فبالتالي ما نصليوش قبل الوقت وإنما نصلي عند دخول الوقت.
0: نعم، شكرا سيدي بارك الله فيك. كذلك عندنا سي محمد من سوسة يقول لك عندي مشكل في الميراث، اللي هو يقول لك نحن خمسة أولاد وبنية الوالد خلالنا دار وخلالنا ثانية حق المعناه. يقول لك الدار هذه ما تنجمش تقسم، دار ما تقسمش. يقول لك يا أخي نحن قررنا أنا وزوج خيوة أخرين ثلاثة خيوة.
1: نعم.
0: قررنا باش نتنازلوا على حقنا في الدار لأختنا هذه، وهي تتنازلنا على حقها في الثانية بالاتفاق. اتفقنا هك. ويقول لك هنا في خوض هذا الاتفاق يقول لك ما دام نحن، ويقول لك حقها هي لا وحقنا نحن الثلاثة في الدار أكثر من حقها هي في الحقل. يقول لك نجموش نحن في الاتفاق هذا ثلاثة خيوة نكتبوا بند أن بعد الوفاة نتاعها بعد عمر طويل له ما يورثها كان نحن الثلاثة اللي تنزلنا على حق نتاعها، هل يمكن أو لا يمكن؟
1: أولا كتابة العقود ينبغي أن تكون مبنية على شرط أساس هو التراضي بين المتعاقدين على عقد معين أو على المعقود عليه، أن يكون هناك تراضي. لكن بالنسبة لهذا العقد هناك تداخل.
0: نعم.
1: تداخل، شنو تداخل؟ تداخل أن عدد الإخوة أكبر من العدد الذي يريد أن يضيف شرطا في العقد.
0: نعم.
1: الإخوة موجودين كثر، فبالتالي أن الورثة كلهم لا بد أن يكونوا في هذا العقد أسماؤهم مدرجة بالرضاء التام في عملية هذه القسم.
0: نعم.
1: وينهم الزوج الأخرين؟ ما تجيش أنت تخرج الزوج الأخرين وتبرم عقدا مع العلم أن أخواتك الزوج الأخرين داخلين في هذه التركة وهذا الميراث.
0: لا خلنا نوضح لك، هما قسموا الميراث نتاعها تقسم بالعدل وكل واحد أخذ حق،
1: كل واحد أخذ من أبو يعني.
0: من أبو.
1: أي نعم.
0: لكن قال لك نحن ثلاثة خيوة من الخيوة نزلنا على حقنا على باينا نحن الميراث لأختنا في الدار.
1: أيوة.
0: وأختنا باش تتنازل على حقها في الحقل لينا نحن الثلاثة. اللي هنا العملية نصور جيد.
1: لا إذا كان بالطريقة هذه أنا أتصور أنه العقد منذ البدايات وخرجوا الأخوة الأخرين وشكتبوا هما بهذا الشرط المضاف في هذا العقد.
0: هنا العقد صار بالتراضي ما بينه
1: وبينه. إذا أصبح هذا العقد بين الأخوة الثلاث وبين أختهم.
0: وبين أخت.
1: ما عادش الزوج الأخرين موجودين في هذا العقد. بعدما أصبح لكل منابه وحقه وملكه. وإذا كان لكل له حقه ومناب وأصبح تحت ملكه التام
0: نعم.
1: يجوز أن يكون هذا العقد وفق الرضا المتعاقدين.
0: اللي هنا الرضا صار.
1: الرضا صار.
0: هي المشكلة مش هنا هي المشكلة مش اللي هنا.
1: أي.
0: المشكلة أنه هما يقولك بعد وفاة أختنا نجموش نكتبوا بن أكل ملك أختنا ميراث أختنا اللي هي توفات وخلت ينكتبوا بن نحن الثلاثة ما تنزلنا لها على الحق هي نكتبوا بند لو بعدين ما يرثوا الزوز اللي ما حبوش يتنازلها ما يرثوهاش يرثوها كان نحن.
1: أي شوف أنا بتبيع ضمن القراءة الفقهية التي أرتئيها وأراها أنا هكذا أرتئيها وأراها وفقا لما يبدو لي من فقه العقود عموما
0: نعم.
1: أنه راه لابد أن نفرق بين الميراث وبين العطية أو الهبة
0: نعم.
1: لأن الميراث لا يكون إلا بعد تحقق الموت
0: نعم.
1: بعد تحقق الموت
0: نعم.
1: فبالتالي أنا ما نجمش نكتب يعني ملك فلان قلوا يتحول لي بعد موته
0: كان وصي
1: كان أي كان وصي لأن بعد الموت يتحول إلى ميراث يمكن أن تدرج الأخت في ميراثها ومنابها يعني تدرج في هذا العقد عموما يمكن أن تقول وأن منابي بعد الموت وهذه التركة بعد الموت تعود إلى القسمة الشرعية وهذا هو الأصل أن تعود إلى القسمة الشرعية. إيش معنى تعود إلى القسمة الشرعية؟ أي ألا تتدخل في تقسيم تركتها وميراثها وهي لا تزال على قيد الحياة لأن التصرف في الملك التام على قيد الحياة إما أن يكون بالبيع أو بالهبة والعطية ولا يكون بالميراث. ومع العلم وأنه لا وصية لوارث لأن أخواتها بيشيرثوها إذا كانت أختهم ما عندهاش زوج وما عندهاش أبناء
0: ما عندهاش.
1: إذا كان ما عندهاش بتبيع بيشيرثوها أخواتها خاصة وأنا ما عندهاش أم وبوب يعني لا أصول
0: نعم.
1: لها ولا
0: نعم.
1: فروع بشرطوها الحواشي اللي هم أخواتها ما تنجمش في هذا العقد توصيلهم ما تنجمش لأنه لا وصية لوارث. ولكن أنا ننصح معناها الأخوة أنهم إذا كانوا قد تنازلوا لأختهم في مناباتهم في البيت فليجعلوا هذا التنازل لوجه الله من غير أن يكون له مقابل وخاصة وأن هذا المقابل بعد موتها وكأنكم تعجلون وفاتها وموتها وما أدرك ربما تموت أنت قبلها
0: نعم
1: ربما تموت أنت قبلها
0: به لهنا شيء خطر كميراث مستحيل على خطر تحب ولا تكره الأخوة الزوز عندهم حقهم في ميراث أختهم إذا توفيت وحتى بتبيع. ولو ميتوا
1: بتبيع
0: به لهنا ينجموش الأولاد اللي تنازلوا لأختهم وهي تنزلت له بعد وفاة الأخت أنا نحكي في العموم شيخة
1: أي نعم
0: ما نحكيش على هذه كمثال ينجموش بعد ما توفيت الأخت ترجع يرجع النصاب العدن تاعه الأولاد اللي تنازلوا على بايهم يأخذوا يرجع يسترجعوا الباي نتاعهم يسترجعوا الباي نتاعهم اليوم تنازلوا عليه أختهم وبعدين الميراث نتاع الأخت تقسم
1: هذا الله يبارك لك هذا يمكن أن يكون موجودا وأن هذا التنازل هو مؤقت بوقت معين
0: نعم.
1: ممكن بعد شيء يسترجعوا الحق نتاعهم ثم يكون بعد ذلك قسمة يعني وفقا للتركة والميراث يمكن أن يكون بالطريقة هذه
0: على خاطر حتى ولو هما تنازلوا على حقهم الأخت باش تخلي ولو 5% من الحق هذاك، 5% ميراث نتاع الخمسه صغار، الخمسه اولاد معناها.
1: اي نعم اي نعم،
0: تكون
1: ويكون هذا افضل،
0: افضح واوسع،
1: افضل وعلى الاقل موافق للشرع اكثر من القسمه الاولى والعقد الاول اللي حبوا يحكيوا عليها ويتنازلوا طو بعد هي تتنازل لهم.
0: نعم
1: كي تموت، فالله اعلم بالغيب لا يعلم الا الله.
0: حق اخذ بعد عمر طويل ان شاء الله اللي في الثانيه عوض هما باش يقسموا الخمسه اولاد، هما ياخذوا حق من التنازل عليه في الدار
1: عليه.
0: والباقي يقسموه.
1: ان التنازل اي نعم، ان التنازل يكون مؤقت بالحياه.
0: نعم. ما هي كذلك عن سعيده من زهوان تقول لك زوجي مقعد ما ينجمش يصلي، اخي نجم نصلي له وانا في بلاصته؟
1: لا لا، العبادات عموما لا تجوز فيها النيابة. قالوا العبادات البدنية عموما لا تجوز فيها النيابة، بحيث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد.
0: نعم.
1: أجازوا فيما يتعلق بالعبادة المالية.
0: نعم.
1: يمكن فيها النيابة، مثلا الشيخ البشير.
0: نعم.
1: مثلا عنده دين يعني عن لشخص معين، أن نجم جين سدد له دينه، يمكن. نعم. ذلك يمكن، لأن عبادة مالية تجوز فيها النيابة، ويجوز أن يقوم الغير مقام صاحب ذلك الشيء.
0: الحج
1: جوز فيها النيابة وأصبح مفتى به ومعمولا به، وإن كان المالكية في الأقوال الفقهية القديمة لا يجزون ذلك لأنهم يغلبون الجانب العبادي.
0: نعم.
1: لكن ولات من ضمن الفتاوى على اعتبار وجود أدلة مثبتة لذلك.
0: نعم.
1: فبالتالي لا يجوز لها أن تصلي مكان أخيها المقعد، ولكن أخوها ولا أبوها مش عارف المقعد،
0: زوجها
1: المقعد يمكن أن يصلي
0: ولو بالحركات. نعم.
1: يعني يصلي حتى بأي جارح من الجوارح التي يمكنها أن تتحرك بفعل حركات الصلاة، يمكن، فإن لم يستطع حتى برموش عينه.
0: نعم.
1: ولكن لا يصلي أحد ومكان أحد ولا ينوب أحد عن أحد في الصلاة.
0: شكرا سيدي. كذلك أختي سعيد تقول لك والجارتي، والجارتي تقول لك خر بليس والشيطان والعياذ بالله وانتحر تل نفسه والعياذ بالله. تقول لك هل يجوز الصلاة علي أو لا يجوز؟ يقولك اختلفوا فيه، واحد يقولك نصلي واحد ما نصليش.
1: أولا ظهر لي حسب سمعت أنه شاب صغير، يعني
0: صغير مازال يقدك حذر في الباك.
1: لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة.
0: وهذه رسالة للأولياء، رسالة للأولياء اللي يسمعوا فينا، ونقولهم راقبوا أولادكم.
1: أي نعم أي نعم،
0: ما تخلوش أولادكم تعطوهم الهوات.
1: علاش ينتحر هو؟ شنو الأسباب اللي تدعوه في عنفوان شبابه أن ينتحر؟
0: نرجع للأسرة ونرجع للمشاكل اللي الطفولة قاعدة تعاني فيها والشباب قاعد يعاني فيه. حاولوا ما تخلوش أولادكم تعطوهم التليفونات وتخلوهم وحدهم.
1: صحيح.
0: لا أخطر حاجة بالحق. نحن عدينا برنامج الإنسان المختص يحكي على علاقة الهاتف بالإنسان خايب برشا، شبكة التواصل الاجتماعي هذه تأثر تأثير كبير برشا على أبدان البشر، على فكر الأطفال. ولهذا نقول لهم ردوا بالكم. سوى السيد هذا حسب حكيت لي الأخت هذه الحكاية نتاعه، إنسان للأسف الشديد غرق مشى في حاجات خايبة برشا،
1: الانتحر هذا
0: الانتحر. ولهذا نراقبوا أولادنا. تقول لك أنه القوة كاتب حتى في ورقة، معناها كاتب حاجات في كراس، فهمت؟ ولهذا ما نخلوش أولادنا وحدهم، ما نخلوش بناتنا يشدوا التليفون، راقبوهم وشنو فاش يتفرجوا، فاش يبحثوا، مع من يتحدثوا، مع من شكون يصادقوا، مع من يحكيوا. للاسف ربي يرحم ويرحم كل مسلم. تقول لك اخي الصلاه جايز عليها وغير جايز؟
1: شوف الشيخ البشير،
0: نعم،
1: راهو حتى الوسائل الرقميه والالكترونيه عموما،
0: نعم،
1: راهي تخترق الخلايا الدماغيه.
0: نعم. باش
1: تولي مؤثره على الفكر وعلى،
0: نعم،
1: تولي مؤثره وتخترق. وثم كذلك حتى أفعال مبرمجة وممنهجة من أجل التأثير على النسيج الدماغي.
0: نعم.
1: والهرموني متاع شبابنا.
0: نعم.
1: بالتالي احنا كراو في شبابنا مدمنين على هذه الهواتف الآن، ما الذي تنتظره من شاب مدمن على الهاتف؟ هل يمكن أن يبدع في العلم والمعرفة والإنتاج؟ نعم. لا يمكن، أن أصبح سجين يعني لهذه المنصات، سجين لها، لا يستطيع الخروج عنها. بالتالي دورنا عموما، لأن احنا صحيح نعيش وراء تحديات صعبة، والتربية الآن صعبت ياسر عما كنا عليه سابقا، صعبت، ولكن هذا واجبنا، أن نحافظ قدر الإمكان على وليداتنا في ظل واقع أصبحت المؤثرات الخارجية فاعلة أكثر من الأسرة الآن. أكثر احنا نحيط بهم، نسمعهم، صاحبوهم، نحدثوهم، شاركوهم همومهم، شاركوا هموم وليداتنا، مش ما نسمعوش قضايا كما سمعناها في السابق، شاركوا لهم همومهم. المرأة راكي بنتك تروح، اسألها، اجلس معها 14 ساعة من زمان، اسألها على نهارها كيفاش تعدى في المدرسة مع صاحباتها، اسألها شنو اللي في الشارع، اسألها شنو ميولاتها وشنو اهتماماتها، تسألها مثال، تطرح هذه الأسئلة، تستخرج المكامن النفسية والذهنية والعقد ربما الموجودة في بنتها من أجل تأخذ بها وتعالجها. علاش؟ لأن يوصل شاب في مقتبل العمر، عمره 17 ولا قداش، يمشي مش ينتحر ومازالت الدنيا أمامه، لأنه انخرط وغرق في مسائل يعني أصبحت توع للعيان ظاهرة تقريبا.
0: لا.
1: ومن بعد كي ينتحر تولي الأم تندب حظها وتبكي فقيدها، ولا ينفع الندم بعد وقوع هذا الإشكال.
0: نعم.
1: فبالتالي راهي المسألة يا أختي أكبر من أن نصلي أو لا نصلي عليه. نعم. إحنا نصليه عليه، كل مسلم نصليه عليه.
0: نعم.
1: وهذه قاعدة نأخذها، لكن أنا الذي أثر فيه. نعم. ليس هذا السؤال، أنا ما سمعتش العمر في البدايات، ليس هذا السؤال.
0: نعم.
1: وإنما المشكل في حد ذاته حقيقة. نعم. مؤثر في ذي الواقع، ولنا نسمع فيه هذه المتغيرات، وكل يوم ولن أنباتوا ونصحوا على غريبة من الغرائب في وقعنا، عجائب، خاصة قاعدة تمس في أولادنا، تمس في شبابنا، رأي تمس في أجيالنا اللاحق، أجيالنا هذايا الموجود الآن، تمس في مستقبل وقعنا المجتمعي ووقع البلاد عموما. أن نرى شبابا بهذه الطريقة غير واعين حقيقة بمشكلاتهم، وغير واعين بدورهم في حل المشكلات. لذا حتى وليداتنا اللي يسمعوا فينا، عندك مشكلة أرجع لبوك، عندك مشكلة يا بنت أرجع لأمك، عندك مشكلة أرجع حتى للأستاذ اللي درس فيك وحكي معه، تخير أستاذا يكون قادرا على أنه على الأقل يعاونك على حل هذا المشكل.
0: نعم.
1: ومن هنا نتوجه يعني أثير هذه الإضاعة، أن يكون هناك أخصائيون نفسانيون يصاحبون التلاميذ في معاهدنا ومدارسنا.
0: نعم.
1: والله ساعات تلقى تلامذة تحس من نظرة عينيه ومن سلوكاته ومن حركاته غير طبيعي، فلا بد هذاك أن يكتب فيه تقرير من الأستاذ المباشر أو من القيم الملاحظ الذي يلاحظ الحركة التلمذية داخل المعهد، أن يكتب تقريرا حتى يؤخذ إلى أخصائي نفساني أو أخصائي اجتماعي، من أجل الخروج من كثير حقيقة من الأزمات اللي قاعدين نعيشوا فيها أولادنا.
0: نعم.
1: راهو برشا أزمات، وأنت كي تنظر ساعات عينين التلميذ من خلال النظر إلى العين.
0: نعم.
1: تدرك أن عينيه مشوشة، إذا عينيه مشوشة من خلال النظرة ثم فكر مشوش، ثم أزمة نفسية يعاني منها، ثم قلق، ثم خوف، ثم الضغط موجود فيه ذلك التلميذ. ولذا إذا كنا نقوله وأنا محور عملية التربية والأساس والركيزة الأساسية لمدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا أيضا هو طالب العلم، إذن فلا بد أن نحيط به من كل المقاربات، ليست مقاربة تعليمية تدريسية فقط، وإنما يلزم تكون إحاطة نفسانية، إحاطة اجتماعية، وأن يكون في كل معهد ومدرسة أخصائي نفساني موجود.
0: نعم.
1: ترفع إليه التقارير لمشكلات النفسية باش يشوف الأخصائي النفساني، إذا وجد فيه يعني يعاني من أزمة نفسية يبعثوه إلى الخارج حتى يداوي في المساحات النفسية.
0: نعم.
1: ورانا بحول الله بهذه الطريقة نلقاو برشا حلول لكثير من المعوقات حقيقة الموجودة في تلامذتنا وليداتنا حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه.
0: نعم، شكرا شيخ. كذلك أختنا سعيدة تقول لك والدي عايش لبرا وتوفى الله يرحمه، يقول لك قاعدة تصب فلوس لأمي، تقول لك من الأول صبوا لأمي 12 مليون وبعدين صبوا لها 8 ملايين، وأمي كتبت من المال هذا كل كتبات والخوية، ونحن يقول لك تقول لك عنا أخو زوز توفى وبقى أخو وأربع بنات، وتقول لك كتبته هذوك الخويا وكتبت الحق وكل ما نتاع ابويا كتبته الخويا، وخويا قالك بعد ما حس باش يموت كتبوا البنت وكل نازل عليه بنته.
1: نعم
0: شنو الحكاية؟
1: نعم سيدي، هذه الغلطة الأولى تبنت عليها غلطة ثانية.
0: نعم،
1: ولا بد أن يكون الإصلاح من الخطأ الأول حتى لا يولد الخطأ الأول خطأ ثانيا وتمشي معاش نخلتهم بعد على الإصلاح.
0: نعم،
1: هي تقول أخ للأم كتبت والكتابة الموثقة أي تنازلت وكتبت.
0: نعم،
1: إذا هذا الكتب الذي كتبته وأفردت بالعطية ابنا دون بقية الأبناء، هذا وإن تحولت ملكيتها إلى الابن على اعتبار هذا الكتب إلا أنه عقد حرام، كتبت عقدا حراما
0: شرعا لا يجوز.
1: شرعا لا يجوز
0: الأم تتحاسب.
1: أي نعم، هي مسؤولة عن ذلك وتحولت إلى ابنها. المفروض ابنها توفي عليه رحمة الله أن يعيد الأمور إلى نصابها إن كان معناها يريد مرضاة أمه ورفع المسألة عنها يوم القيامة، يرجع الأقل. ولكن هو زاد، الله يرحمه، احنا
0: عمل نفس الخطأ اللي عملته،
1: عمل نفس الخطأ اللي عملته أمه، فهذا لا يجوز شرعا، لأن بقية الأخوة لهم الحق في تلك التركة ولهم الحق في هذا الميراث، ولا يعني لا يخرج من جريرة هذا العمل إلا برضاء بقية الورثة.
0: معناها نقول لها سمح لي شيئا، نقول للبنت بنت الأخ اللي توفى،
1: نعم،
0: ونقولها ما تعملش أنت غلطة نتاع جداتك ونتاع أبوك، حاول أنت تتراجعي وتعطي حق خالاتك وعماتك.
1: بالضبط، أو تمشي تسترضيهم، تطلب منهم الرضا.
0: نعم،
1: تطلب منهم السماح إن أذنوا لها
0: بشبوك
1: على الأقل، إذا كانت حبوها تقوم به العمل هذا، تمشي لعمومتها ولا تمشي لعماتها ولا شكون، تمشي لهم وتطلب منهم الرضا وتطلب منهم السماح، وتطلب منهم إن تنازلوا لها أن يتنازلوا عن طيب خاطر، إن لم يتنازلوا ترجع لهم حق،
0: وإلا هما كعماتها يمشي والبنت خوهم يقولوا لها له باباك لو بشي ربي سبحانه وتعالى لو
1: أنعم
0: مشينا الجزاء نتاع انقذ ابوك وانقذ جدك.
1: نعم، وهو كذلك.
0: واضح شيخ، شكرا، بارك الله فيك. احبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، القرآن الكريم من الجمهورية التونسية توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، كيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها له، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير لك.

0: إلى القلب.
1: أحبابي الكرام، تحية من القلب إلى القلب. مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم في الاستماع إلى برنامج في قول حياة. تواصل معنا 71 130 000. خلينا نأخذ مكالمة ثم نواصل. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
2: وبيك يا عايشك.
1: اسمك أختي الغالية.
2: نجات من مدني.
1: نجات من مدني، مرحبا يا نجات.
2: وبيك يا عايشك.
1: نعم.
2: أنا بربي عملت عمرة عندي 2025.
1: نعم.
2: نهار اللي باش نعملوا العمرة معناها وأنا محرمة، قارين باش نعملوا العمرة من الفندق.
1: نعم.
2: عاد وقت احنا طلعنا طول من المطار، دخلنا طول مكة باش نعملوا العمرة طول.
1: نعم.
2: هم تعب شوية، لقيت كرسي غادي هزيته معايا، الكراسي مكتوب عليهم وقف على الحرم.
1: نعم.
2: هزيته معايا ومشيت، مشينا للعمرة معناها، فهمت؟
1: نعم.
2: وقت لي أنا وصلت للساحة متاع الحرم،
1: نعم،
2: إيدي وزعتني، حطيته غادي ودخلت، فهمت؟
1: نعم.
2: عاد أنا منها ما شفت نهارتها فيديو في على الفيسبوك، قالوا ما تهز حتى شيء، وكل أنا مش نيتي باش نهز ولا حاجة، نيتي معناها هزيته باش نرتاح عليه.
1: لكن أنت ما رتحتش عليه، لا خليته في بلاص ولا ارتحت عليه؟
2: ايه، شنو نعمل؟ شنو عندي معنى اسم كيف؟
1: واضح. عندك حاجة اخرى
2: بالنسبة للصلاة؟ النوافل، صلاة الفوائد، نجم نصلي قاعدة ساعات كنت تعبة؟
1: نعم
2: هذاك هو.
1: شكرا، أقعد معنا تسمع الإجابة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا.
3: وفيك عايشة، كيف عليكم؟
1: مرحبا لله. اسم الكريم.
3: أم يعقوب ابن بوزيد.
1: أم يعقوب عليه السلام. نعم.
3: بالله يا عملول، عندي زوج رمضان مصنفهم بتاع 2025 و2026.
1: كل
3: الأول فات رمضان عن لول ومتاع السلامة صمتهم
1: كل شهر كامل.
3: إيه.
1: نعم.
3: لخسر كنت حبلة وبعد قعدت الرضع.
1: نعم.
3: إيه، ما نعرف كيف نجم نعملهم على نخرج الفلوس نعاود نصيم.
1: أنت تنجم تصيمي؟
3: تو ما كملت الرضاعة نجم نصيم.
1: باهي، واضح. عندك حاجة أخرى؟
3: لا.
1: شكرا، نمر للمكالمة الموالية. خلينا الشيخ نعاود ونجاوبوا المستمعين. أختنا نجات من مدنين تقول لك أنا عملت عمرة 2025، تقول لك نهار العمرة خارجة باش نمشي نعمل عمرة، نلقى كرسي مكتوب عليه وقف للحرم.
4: أيه.
1: المكي، تقول لك خذيته الكرسي ذاك بمكانه ومشيت به، وصلت للباه والحرم تعبت خلطت حطيته غادي كرسي ومشيت كملت، لا خلته في بلاصته ولا قعدت عليه، معناها خذته من بلاصته ونقلته لبلاصه اخرى في الحرم وخلته. تقول لك شنو عملت هنا؟ حرام عليا مش حرام عليا؟ شنو لازمني نعمل تو؟
4: نعم، اولا نقول كل شيء موقوف على امر ما لا يجوز التصرف فيه، كل حاجه موقوف، وهذا بما يسمى بالوقف.
1: نعم.
4: كان السابقون إذا أرادوا فعل خير ما يوقفون بعضا من ممتلكاتهم على أمر ما، على مسجد أو على زاوية أو على مدرسة، يوقفون، فيصبح ريع ذلك ما أوقفوه موقوفا على ذلك الأمر.
1: نعم.
4: ولا يجوز التصرف فيه. مثلا ساعات يجي توا احنا ربما الأوقاف مش موجودة، لكن واحد ساعات يجيب حاجة يجيبها للجامعة وتبدأ مكتوب عليها موقوف على جامع زيتون، هذا وقف. نعم. على جامع زيتون لا. نعم. يجوز التصرف فيه في مكان آخر، لأن الذي أودع ذلك في الجامع أوقفه على الجامع.
1: نعم.
4: ما هوش فكذلك هذا وزيد مكتوب عليه وقف معناها للحرم، فينبغي أن يكون وقفا نستعمله وقت الحاجة ونتركه في مكانه.
1: نعم.
4: ولا نأخذه معنا ولا نحوله إلى أن يكون ملكا لنا، بل نستعمله ثم نتركه، فبالتالي الكرسي هي خليته في بلاصته، وربما غيرت المكان، غيرت المكان، وتوا جي الناس يتزه وترجع لبلاصته بحول الله
1: ما عليها شيء،
4: أي بإذن الله لا شيء عليها
1: إن شاء الله.
4: وقتاش ولي فيها إشكال كانها زدت وروحت به للدار
1: مثلاً. نعم. كذلك تقولك الفوايد، النجم نصليها وأنا قاعدة، الخطر تاعها من نجم نصلي بالوقفة،
4: هي الفرائض عموما سواء كانت أداء أم قضاء هي تأخذ نفس الحكم، حتى وإن كانت قضاء تأخذ نفس حكم صلاة الأداء.
1: نعم.
4: فبالتالي القضاء القضاء في الصلوات المفروضة أحكامها هي نفس الصلاة المؤدات في وقتها الأداء الحاضر يعني.
1: نعم.
4: فلا يجوز لها أن تصلي جالسة إلا إذا شق عليها القيام.
1: نعم. خلينا نخذ مكالمة من مولي. نعم. منواصل شيخ. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
0: اسمي فاطمة.
1: مين يا فاطمة؟
0: من نابل. فاطمة من نابل.
1: فاطمة من نابل، مرحبا يا فاطمة.
0: مرحبا بك. أنا عندي سؤال يعني للصلاة.
1: نعم.
0: مرة من مرات نصلي وقصت علي الضوء.
1: نعم.
0: كملت صلاتي عبد لا.
1: نعم.
0: يعني جايز ولا غير جايز؟ وفما يعني الصلاة الفجر نصلي نطور نصلي قيام الليل.
1: نعم.
0: وبعد نصلي الفجر والصبح من بعد نرتاح شوي نرجع نصلي الصبح. نعمل دعاء فنهي صلاة منها.
1: دعاء؟
0: اي بني صلاة يعني في قيام الليل وإلا في الفجر ولا في صلاة الصبح نعمل الدعاء.
1: نعم.
0: وعندي جارنا عند باباه كاتب له الأرض كل اللي عنده أرض كل ورزق كل كتاب للولاد الصغير وولاد الكبار البنات والأولاد مكتب لهمش ونكمل يعني ما كتب لهمش كتاب الأرض كل ولد الصغير ولاد الكبار ما كتب لهمش حتى ما تهمش حتى شيء ولا البنات ولا الأولاد يعني شكو هو الولد اللي كتب له يعني ما ردش الأخوات ما تهمش شكون اللي عنده الاسم يعني البابا ولا الولد
1: والبو حي ولا متوفي
0: لا توفى
1: واضح
0: أكبر. السلام عليكم. شكرا. ورحمة الله وبركاته.
1: نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: ألو السلام أخويا بكير.
1: مرحبا اسم الكريم.
5: تحية للشيخ بالقسم جير.
1: شكرا سيد.
4: مرحبا.
5: لازل داشت من مدنين.
1: سيد أزهر مدنين، مرحبا سيد أزهر، تحية لك كل أهالينا في مدنين.
5: صح.
1: يبارك في أخويا الغالي يسترك.
5: الله يبارك. والله حبيت نسأل الشيخ من غير زيت الزيتون يعني كني الحديث الأخرى في الغلة والخضر اللي نخرجوا عليها الزكاة.
1: نعم.
5: قلت لك من غير زيت الزيتون.
1: نعم.
5: الغلة والخضرة والحبوب شنو الحاجات الأخرى يعني نقولوا إحنا اللي نخرج عليها حتى الزكاة.
1: تاع الفلاح.
5: إيه تاع الفلاح من غير الزيتون يعني شنو الحاجات الأخرى نخرج عليها.
1: واضح. عندك حاجة أخرى؟
5: الله يبارك لك.
1: شكرا. نواصل شيخ مع أم يعقوب من سيدي بوزيد وتقول لك أنا عندي جزء رمضانات ما صليها ما صمتمش السنة 25 و 26.
4: نعم.
1: العام الأول الحبلة فيه والعام الثاني الرضا فيه، قولك شنو نعمل؟ نرجع خلص فلوس شنو نعمل هنا؟
4: لا عليه القضاء وجوبا.
1: نعم.
4: أي وما تحولش القضاء إلى الإطعام مثلا، ما تحولش لأنها ما هيش حالة مزمنة، معناها حالة مزمنة معها ملزمتها، فبالتالي عليها القضاء وجوبا تقضيك.
1: نعم.
4: الشهرين هذوكم تصوم رمضانين بالقدر الممكن وعلى وفقا لقدراتها الصحية تنجم تعملهم بالأيامات.

0: وحتى من الخلاف بحول الله.
1: نعم. كذلك عندنا فاطمة من نابل تقول لك مرة أنا واقف نصلي قص علي الضوء كملت صلاتي على الظلام.
0: أي
1: أنا تقول لك جايز وغير جايز.
0: لا ما ثم حتى مشكلة يعني. الضوء ما هوش الموت إلى الصلاة الضوء إلى الظلمة، فما ثم حتى مشكلة صلاتها يعني. ربي يبارك على السؤال. على كل حال نعم. صلاتها صحيحة ما ثم حتى مشكلة يعني إن شاء الله.
1: نعم شكرا. تقول لك كذلك أنا نصلي في قيام ليل ونصلي الفجر ونصلي الصبح.
0: نعم.
1: أنا أفضل صلاة نعم فيها الدعاء.
0: هي صلوات كلها محل الدعاء خاصة عند السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاسجد واقترب. فبالتالي كل مواضع السجود هي أقرب لإجابة الداعي بحول الله تعالى، ولكن دائما الأفضل أن يكون الدعاء في الثلث الليل الأخير أو في سدس الليل الأخير حين التنزل، أي تنزل الرحمات. ومعروف في الحديث أن الله يتنزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أكل أوقات هذيك أوقات مباركة جدا في الثلث الليل من الأخير، وهي أحرى بالاستجابة بإذن الله، وأحرى بأن نكون وفق ما دعونا له وإليه بإذن الله.
1: كذلك تقول لك عندي جاري توفى الله يرحمه، لكن تقول لك قبل ما يتوفى كتب كل شيء باسم ولده الصغير، وحرم أخوه أولاده الكبار وبناته وحرمهم. تقول لك اللي هنا الإثم على البو ولا على الولد اللي هو ما حبش يراجع حق أخوته؟
0: أولا نحن نقول أن الخطأ أساسا بدأ من الأب.
1: نعم.
0: أنه حول ملكيته إلى الابن.
1: نعم.
0: وإذا كان الابن هو منخرط في هذا العقد أو في هذا التحويل من الأب، يعني ملكية الأب إليه، ويكون منخرط في العملية نفسها.
1: نعم.
0: ومنخرط في الإثم نفسه. ولكن دائما نقول إن كان الأب قد كتب لابنه من غير طلب منه ومن غير ضغط عليه، نقول الابن أنه يجعل ما تركه الأب تركة يشاركه فيه أصحاب يعني أهل الورثة.
1: نعم.
0: بالشكاكة يعني ترد الحقوق إلى أهلها، يعني نعم. كل واحد يأخذ حقه في الدنيا خير ما يأخذ يوم القيامة، وأخذه يوم القيامة من الأجور والحسنات.
1: نعم.
0: يقول الابن إذا كان موجودا أعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل وفاة الأب، ونعتبر أن الأب توفي الآن، كيف تقسم التركة لنخرج على الأقل من الحرج الشرعي ونخرج من المساءلة بين يدي الله يوم القيامة.
1: وباش باباك ما يتسأل زاد.
0: أي نعم، باش تخرج من المساءلة.
1: باباك ما يتسأل شو تسأل قدام ربي، وإلا لك تسأل للزوج.
2: هذا من باب البر يعني بالوالدين.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. حبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل لرفع أذان صلاة العصر ثم نواصل معكم برنامج الفقه والحياة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: صوت يصاحبك
3: يفيدك ويؤنسك.
4: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا متخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا ربي، أنت بالاستماع إلى برنامج فقه الحياة، للتواصل معنا 71 36 00 00. شيخ عندنا سؤال يقول: إنسان
1: نعم
0: يبيع، عنده دكان يبيع فيه في مواد غير المواد الغذائية. خلنا نخل الهاتف ثم نواصل. شيخ السلام عليكم.
2: مرحبا سيدي شيخ.
0: مرحبا سيدي.
2: بارك فيك ربي يباركك.
0: اسم الكريم سيدي.
2: محمد صالح العفوي المعارضة. لين سليان.
0: مرحبا سيدي محمد صالح.
2: أتخيرك ربي يبارك يا شيخ.
0: نعم سيدي.
2: بالله أنا حجيت 2014.
0: حجيته.
2: أي مشينا لبيت الله إن شاء الله زورناه.
0: نعم.
2: ده. عندي صاحبي في فرد بيت أنا وياه.
0: نعم.
2: نخرج برا بعد الصلاة نقضي قضيات. كان هو أخذ حاجة يأخذ لي معه، كان أخذ حاجة نأخذ معي.
0: نعم.
2: بس مشينا نزوره آخر نهار باش نمشي لمكة. مشينا نزوره في جامع قباء.
0: نعم.
2: دخلنا للسوق يبيع في الدقلة.
0: نعم.
2: دخلنا السيد اللي في باب السوق فرح بينا، قال أنا راني نحب التوانسة، شاف الحافلة وهبطنا منها، أنا نحب التوانسة.
0: نعم.
2: عز علي الرجل هذاك. قلت أنا وقف بحذاه شوي. دخل السيد خذا الكيلو اللي هو كيلو ليانا.
0: نعم.
2: خلصت عليه أنا في الكونتوار. خلص متاعه ومتاعي أنا ما خلصوش.
0: نعم.
2: باهي. كانوا احنا الواحد حاسبنا كل مرة كل عندي ولا عنده كيف كيف. قلت له راني أنا ما خلصت الغازات، خلي له ولا حتى أنا خلصت متاعي برك. هذه حاجة خاطر في بالي أنا.
0: نعم.
2: نحب نسأل على الشيخ ونحب نرجع إن شاء الله عمرة على غير وعدة المدام باش ننزلها إن شاء الله، نحب نمشي وخلص بقدرة ربي إن شاء الله.
0: نعم.
2: هذه حاجة. الحاجة الثانية، لا أنا نسمع في برشا، أنا حتى الأئمة منهم أئمة في الزيتونة قالوا جبدوا على الفلوس والمال قالوا وسخ الدنيا. هل ترى يجوز واحد يسمي المال وسخ الدنيا اللي هو مذكور في القرآن، المال والبنون زي الحياة الدنيا والبخيل الصالحات؟ هذه ما
0: نعرف،
2: هل ترى
0: جايز
2: واحد
0: يلعب
2: فلوس يقول له سخ الدنيا ولا لا؟
0: واضح سيدي.
2: الحاجة الثالثة سي بشير.
0: نعم.
2: بالله عن أنا الأئمة اللي نصليت فيها، أنا نتجول في تونس كل واحد مثلا، الأئمة اللي يصلوا بينا خاصة الأئمة متاع الجامعة الجمعة الجمعة.
0: نعم.
2: الأئمة متاع الجمعة جلهم يسخنوا في البيت، ما فماش حاجة يجيبها لك جديدة.
0: نعم.
2: وحتى كي يصلي بينا صلاة جاهر، فهمتني؟
0: نعم.
2: يصلي في بحروف تهجمية، خذوه إلى جهنم فجلدوه في مكان النار تأكل في وجهه، ما يسميه حاجة بشرة أن المتقين في جنات ونهر ولا حاجة هناك، ولا قد يستمع القرآن للذكر، ما يسميه حاجة بشرة للمصلي.
0: نعم.
2: يرهب حتى اللي يجي أول مرة يصلي بحذاه يرهب مسكين يبطل من جمعتها ما عادش له. هذه ما يسميه
0: مسكين. أم شيخ
2: بن جاسم. الزيتونة طاو ناشرة عاملين مجهود في كامل الجمهورية، ورغم ما تكونش سلطة تنفيذية سلطة توجيهية، فماش إمكانية معناها المشايخ يوجهوا شوية اللي هم هذوما باش يثقوا بالناس ويقولوا كلمة حلوة، ويلبس زي باهي، يلبس لك جبة وتحت سروال طويل.
0: للأسف الشديد، هو الشيخ إمام جمعة وإمام خطيب ودكتور يقري، هاو تو يجاوبك، خويا يجاوب الناس اللي يسمعوا فيك.
2: ربي يبارك في بشير.
0: شكرا، ملاحظات مهمة جدا. شكرا.
2: يا ولدي في بشير.
0: نمر المكالمة الموالية والأخيرة. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: مرحبا باسم الكريم.
3: يعيشك. اسمي غالية الشيخ.
0: غالية منين يا غالية؟
3: من تونس.
0: مرحبا يا غالية.
3: وبيك عايش سيدي الشيخ ربي يحفظك.
0: نعم.
3: أنا عندي أمي تلفت من عندها مبلغ مالي، هي أمي الله يرحمها،
0: الله يرحمها.
3: كل شيء. المبلغ المالي ذي الحقيقة أنا لميته لها في أكثر من مرة، ولكن عندي أختي استحقت المبلغ إذا عطيته لها. سوى أنا أمي توفيت، نحب أنا نرجع لها المبلغ ذي. حبيت هي في الأصل المبلغ كي باش نرجعه لها، حبت تعامل خويا باش يكمل عنده كوجينة باش يصبها، حبت تعطيه المبلغ باش يصب الكوجينة. يا هل ترى أنا توا نحقق لها رغبتها نعطيهم المبلغ خويا باش يكمل كوجينته، ولا أنا نحب نعطيهم الجمعية متاع أيتام، ولا نعطيهم الجامعة تقعد لها صدقة جارية؟ ما نعرفش شنو نعمل أنا تو.
0: انت عندك اخوه اخرين؟
3: نعم
0: عندك اخوه اخرين؟
3: عندي اخوه اخرين. هاي
0: باي واضح. عندك سؤال اخر؟
3: باي سؤال ثاني هو انا عندي اشكال بصلاه للشيخ، نحب كيف كيفيه المواظبه، شنو لازمني نعمل باش نواظب على صلاتي، خاصه اني انا نخدم ونروح في الليل يعودوا برشا صلوات نخليهم ومرات نصليهم مع بعضهم، يعني مانيش نحب المواظبه في الصلاه.
0: ما تنجمش تصلي في المكتب نتاعك اذا انت عندك مكتب؟
3: والله نجم الحقيقه، فما امكانيه نصليهم بالطريقه ذيك.
0: ما علاش ما تصليش فيه وانت تخدم؟
3: مانيش عارفه والله، انا في حد ذاتي مرات نقول هاو عندي فرصه في المكتب نجم نصلي، ناخذ كربع ساعه نصلي فيها.
0: اي علاش ما تصليهمش اختي؟
3: مانيش عارفه والله، ما نعرفش فما حاجه. انا هذي نحب حاجه باش تخليني نوضح
0: الحاجه. الحاجه اختي الغاليه، ما ثماش حاجه قد العزيمه نتاعك انت شيخ طو ينصحك، اما ما ثماش حاجه قد العزيمه نتاع البشر ربي قالوا فاذا عزمت فتوكل، اذا انت تعزم وتوكل على ربي تربي يعاونك وتدعي ربي تربي يعاونك عليها الحكايه هذه. هذه يعني كان حتى الانسان ما يصليش الا هو ما يعزمش، لو يقعد يحيط وكيك ما يصليش، اذا كنت تعمل عزيمه والا ما عملنا شيء يا اختي الغاليه.
3: سامحني سيد شيخ، العزيمه باش تجيب الادعيه
0: باستعاون روحك، الادعيه هي الادعيه انك انت تطلب ربي باش ربي يعاونك. كل انسان في الحياه الله. هذه كل انسان اذا ربي ما يوفقوش وما يعاونوش ما ينجم يعمل حتى شيء الانسان وحده، له لازم يطلب ربي. هي هي هي الخدمه ذيك اللي تخدم فيها كان مش ربي يعاونك ووفقك باش دبرت الخدمه، ما دبرهاش اختي الغالي باش نكون واضحين. اقعد معي اختي غالي تو يجاوبك الشيخ.
3: شكرا جزيلا،
0: بارك الله فيك. شيخ خلينا نعود اخونا نظهر من المدينه، يقول لك ما هي الاشياء الفلاحيه للنجم بخلاف الزيت النجم نزكي عليها؟
1: نعم، اولا هي القاعده التي قاعدها علماء المالكية هي كل مقتات مدخر فيه زكاة، والمقصود بالمقتات هو ما كان قوتا للناس يحتاجه الناس، يعني من ضروريات الغذاء ما هيش الكماليات. والقوت من حيث الاستقراء والتتبع لما يمثل قوتا وجدوا 20 صنفا تقريبا تجب فيها الزكاة لأنها تمثل قوت. فخونا هو أراد أن يسأل عن أنواع الزكاة بخلاف الزيتون.
0: نعم. نعم.
1: هي الثمار فيها زكاة اللي هي التمر والزيتون.
0: نعم.
1: والزبيب، الزبيب فيه زكاة لأنه يمثل قوت ويمكن أن ندخره، مش العنب، الزبيب أي العنب إذا تحول إلى زبيب كي يجففوا.
0: نعم.
1: يولي هذاك كذلك موجب للزكاة.
0: واللوز
1: التين كذلك، الطين الشريحة هذه. نعم. لأنها تمثل قوت.
0: أيوه.
1: رأي فيها الزكاة. كذلك عندنا الحبوب بأنواعها، القمح والشعير والسلت
0: والحمص والفول،
1: وعندنا الذرة والحمص والفول والعدس والدخن اللي فيه زكاة، الجلبانة، اللوبيا،
0: كلها الزكاة،
1: هذه كلها فيها زكاة لأنها تمثل قوتا ويمكن. نعم. ادخارها.
0: كذلك عندنا سي محمد من السيدان يقول لك عام 2014 مشيش حجيتنا وصاحبي مشينا عملنا الحج، يقول لك نخرج ونقضي وكل اللي يقضيها لي نقضيها لي وانا كي نقضي ويقضي لي. يقول لك مشينا تعدينا على مسجد قباء، يقول لك دخلنا صلينا يا اخي مولا باش نمشي، دخلنا للسوق باش نشري حاجه، السيد فرح بينا قال لي نحب التوانسه برشا، فرح بينا، مشى صاحبي دخل خذا زوز كيلو تاع دقله خلطت عليه، هذا قال لك خلص هو الكيلو وما خلص الكيلو تاع عيان صغير، هو سخين انا خلص وانا سخين هو خلص. يقول لك روحنا لتونس بدينا نتحاسبوا يا اخي، لا لقينا روحنا الكيلو هذاك ما خلصناش. يقول لك وانا راجع توا باش نرجع نمشي نتزوج العمره بس ناوي باش نخلص السيد هذاك في الكيلو تاعك. يقول لك هلا واش نجم نعمل باه هيك نرجع نخلص تاع الامر ولا شنو نعمل؟
1: هذاك هو جوابه، هو
0: جاوب نفسه بنفسه،
1: جاوب نفسه بنفسه، انه كي يرجع غادي يمشي للمحل يخلص الراجل ويستسمحه في هذه العطاله في هذا الاجل
0: التاخير. نعم.
1: التاخير يستسمحه وكهو.
0: واضح. كذلك قال نسمع بعض الناس يقولوا الايام يقولوا المال وسخ الدنيا، يقول لك ربي ذكروا المال، قال المال هو البنونة، ذكروا في القرآن. كيفاش يقولوا لحاجة ذكرها ربي اللي هو وسخ الدنيا، ولا يقولوا المال وسخ الدنيا؟
1: هو المال هو قال سيدنا عليه الصلاة والسلام قال أخير المال المال الصالح في يد العبد الصالح.
0: نعم.
1: وعليه الصلاة والسلام ما أنكر المال، وإنما أنكر المال الموظف الحرام.
0: نعم. ما ذموش المال
1: في العموم. لا ما ذموش المال، المال اللي هو عنك نقول المال أي كل متقوم يسمى مالا.
0: نعم.
1: ولكن النقود، النقد هي الفلوس، ولكن درجة الآن في العرف العام وأن المقصود بالمال هي الفلوس. وإحنا نحكيه على الفلوس، المال يعني هو يعني الذي يتقوم به العمل،
0: يتقوم
1: الأعمال المال.
0: نعم.
1: بالتالي عيش به الإنسان ونبني به وقعنا،
0: اللي هو
1: كل ما هو مال هذاك نبني به، فبالتالي مش وسخ. وقتاش يولي وسخ؟ كي أنا حبيت يكون وسخ، أما هو في ذاته ما هوش وسخ.
0: معنى الكلمة ما تتقالش،
1: ما تتقالش، وما ثماش إنسان لا يحب المال، وما سمي المال مالا إلا لميل القلوب إليه.
0: يقول لك وسخ دي، يقول هاتو تو، يقول لك ما نخطيش
1: هات سيدي الوسخ هل توسخ به، يعني مش كلام تولي وقت ما عطيكش. فهمت.
0: كذلك كذلك سيد محمد الصالح يقول الأيام اللي يصلوا بينا، يقول لك خاصة يوم الجمعة عمل ركز على الهندام الساعة المذبين الأيام بإمام خطيب باش يطلع يصلي في المنبر، يلبس جبة تونسية مزيانة محلاة، ويعمل لك يبلبزها يفزدها، يلبس حتى سروال طويل.
1: لا ما يليقش، ما يشيش،
0: ما يليقش هذا.
1: أي نعم
0: هندام. وقال لك جاد الإمام يطلع فوق المنبر يقرأ كالآيات تتحدث عن النار، ولا الكلام تحدث الكلام أو جهنم أو بسلمهاد، حرقة الوجوه، حرقة الدير، حرقة الكل. قال لك يا أخي بصمم كلام ربي، كان الكلام هذا ما ثماش جنة الجنات ونهر عندما في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثماش حاجات كما هكا
1: تفرح مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير ياسر.
0: قال لك علاش ما يحكوش على الشيء هذا، علاش يحكوا لك الحاجات الخايبة؟
1: أي ما هو سيدي قال كل إناء بما فيه يرشح.
0: يرشح. نعم.
1: أي نعم. يعني
0: وقال زي عاودون الكلام، يعاود كلام يكرر في الكلام نفس الكلام. فقد الشيء اللي
1: يعطيه. سيدنا عليه الصلاة والسلام قال بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر، والبشارة سابقة على النظارة. لابد أن نبشر الناس بفضل من الله، على نبشر الناس بفضل الله، ونبشر الناس برحمات الله. وما خلقنا الله ليعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. هذا هو الأصل، خاصة المؤمنين اللي قدامك مؤمنين مسلمين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، وشيك غادي لأنه مطيع، فيريدك أن تبشره بخير
0: برحمة الله
1: حتى يزداد اطمئنانا ويزداد حسن ظن في ربه. والحديث يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإنما ظن عبدي بي وجدني.
0: نعم.
1: فلنظل بالله خيرا، ولنشجع الناس على الظن الجميل في الله، لأن الظن الجميل هو الذي يولد حب الله سبحانه وتعالى. وربي قال ورحمتي وسعت كل شيء، مش قال وغضبي، قال ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في الحديث القدسي رحمتي سبقت غضبي، الرحمة سبقت الغضب. نعم. الإلهي. وما يمسك الله السماوات أن تقع على الأرض إلا برحمته. وتعرف الحديث القدسي قال دعوني وخلقي فلو خلقتموهم لرحمتموهم. فبالتالي الرحمات الإلهية لابد أن نركز عليها في ظل واقع الإنسان يعيش
0: بشر.
1: في هو جاي مسكينة من ضغوطات وكرهات الحياة، وجاي من تحت ضغط نفساني ربما في ضخمة في زحمة الحياة، ويدخل غاديك يلقى نار وجهنم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يودي مومن جايك ما هوش كافر، يعني ممكن جي هذيك في سياقات تحديث آخر، ولكن أن نشجع الناس على ولوج باب الرحمات الإلهية.
0: نعم.
1: بالله الهندام كذلك شيخ بشير.
0: نعم.
1: لأنه ثم شكون حكاولي حتى يطلع للمنبر بك الهركة هذيك، هذا لا يليق.
0: قميص،
1: قميص هذاك وكل الهركة المغربية ذيك النصيد معناها بتعلع ويديه معناها ظاهرة، هذا لا يجوز على المنبر. شو معناها لا يجوز؟ مش من باب الحرمة، ولكن من باب الأداب أن نتأدم مع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمش كون حكاولي أنه لابس معناها وربما ملوطة بالشفاف وملوطة يشوفيه لابس شورت قصير، معناها نحكاولي شكون هكا، فهذا عيب، وهذا عدم احترام لمنبر رسول الله. ومن باب الأداب والاحترام للمنبر أن أتزي بزي على الأقل لائق، لأن الإنسان سينظر إليك مظهرا قبل أن ينظر إليك فكرا.
0: نعم.
1: تطلع مظهر لائق بجبة تونسية لائقة باهية، وبما تستوجبه الجبة من بقية اللباس، ما تجي الجبة مرمية على السروال ما تجيش ما تطلعش على بعضها ما تطلعش. فبالتالي ماذا بينا يعني؟ وأنا نعرف ربما أغلب الأئمة الآن قاعدين حقيقة لاهين بهندامهم مش ما نعمموش ولكن موجودة الشواذ هذه موجودة. نعم. وربي يهدي مخلق.
0: شكرا. كذلك عندنا غالية من تونس تقول لك أمي سلفت من عندها مبلغ من المال وتقول لك وقت مش باش نرجع المبلغ لأمي أختي ظروفها على قدها استحقت أعطيته لأختي وبعدين تقول لك رجعت المال ولا باس عندي المال حب يا أخي باش نرجع أمي توفيت لأمي وتقول لك وقت أمي المال هذاك حبت تعطيه لخويا باش يكمل به الكوجينة نتاعو تاع دار تقول لك أمي توفيت تقول لك المبلغ المال هذاك شنو نعمل به؟ نعطيه لخويا نحقق رغبة أمي نصدق على أمي نعمل صدقة جارية قد يخدم عليها شنو نعمل؟
1: أولا نقول أن هذا الدين المال هي استدانت دينا من أمها اللي يتحول بعد وفاتها إلى بقية التركة للأم
0: هذا إلى ميراث
1: إلى ميراث يتحول
0: عندها حق لا تعطي لخوها ولا تمشي تعمل به حاجة صدقة جارية
1: أي نعم إلا إذا كان بقية الأخوة راضون بما ستفعل
0: بالتوافق
1: بالتوافق بالتوافق تولي وقت لهنا تنفذ رغبة أمها أن تعطي المال لأخوها
0: وإلا يعتبر تركة ميراث يتقسم
1: على الكل
0: حسب الشرع
1: حسب الشرع للورث أي نعم
0: شكرا شيخ كذلك عندنا إنسان عنده دكان يبيع فيه في المواد الغذائيه يقول لك انا نبيع في المواد الغذائيه ثم شكون كردي يقعد بالشهر بالشهرين بالعام باش يخلص يقول لك يا اخي المواد الغذائيه هذه اللي هي مدعمه من عند الدوله يقول لك لازم انا نزيد فيها مثلا باكو يعني كيلو المقرونه ب 900 انا نزيد 20 ولا 920
1: شوف احنا عندنا القاعده اينما وجدت المصلحه فثمه شرع الله
0: نعم
1: وهذا بما يسمى بالمصالح المرسلة التي أرسلها الشارع وأطلقها
0: نعم.
1: من غير أن يكون لها دليل في الأصل ولكن أطلقها ليس لها دليل بالاعتبار ولا بالإلغاء
0: نعم.
1: ولهنا يجي القانون هنا يفعل القانون وفقا لهذا الدليل الذي يسمى بالمصالح المرسلة
0: نعم.
1: القانون وأن من مصلحة الناس أن تكون الأسعار في هذه المواد المدعمة يعني دعما للطبقة المتوسطة من الناس
0: ليرتبطها القانون
1: فلا بد أن ننضبط بضوابط القانون في هذه المسألة
0: ما عندوش حق بسيزي
1: لا ما عندوش الحق
0: العفو سمحني أختي غالية بزل عندها سؤال تقول لك نحب شنو نعمل باش نجم نوضب على الصلاة نتاعي
1: والله كما ذكرتم الشيخ البشير هي الهمة والإرادة إن كانت الإرادة صادقة وهمة عالية راهي تواظب على صلاته إذا كانت الإرادة مهتزة وإرادة ضعيفة لن تستطيع فبالتالي لابد أن تشتغل على تقوية هذه الإرادة
0: والعزيمة.
1: من خلال والعزيمة من خلال الاستحضار ليش كنت صلي أنت لله سبحانه كان جاء عندك حاجة عند إنسان راك جريت باش تعطيها له خطر ذاك باش يطالبك بالوقت ولكن الله يمهل وبما أنه يمهل احنا ولينا كذلك نتهاون بأداء واجباتنا نحو الله سبحانه وتعالى عليك بتقوية الإرادة وتذكري وأنك الذي تصلين إليه هو الله عز وجل
0: تطلب ربي باش يعاونها
1: أي نعم.
0: نعم كذلك نعم. كذلك شيخ كذا الإنسان يبيع في دكان مواد غذائية
1: نعم.
0: شاريها بسوم مثلا نقول نحن شريها توا كيلو سكر مثلا بدينار لكن بعد جمعة ولي كيلو السكر بدينار وخمسي هو كل شراه بدينار يزيد يبيع كما السوم جديد ولا يبيعه كما شراه
1: لهو شوف هي الأسعار تسعر وفق يعني لحظة البيع والشراء
0: نعم.
1: لأن البيع والشراء هذا يسمى بالمعطات لأن ثم العقد الذي يسمى بالمعطات اللي هو ما ألفه الناس وما جرى به العمل لأنك مش يمشي نشري كيلو سكر مش بالضرورة باش نكتب عقد ونقول أنت قبلت وأنا رضيت وكذلك
0: نعم.
1: ولكن هذا يتسمى بالمعاطات بما جرى به العمل فالعقد هي وقت المبرم الوقت هذاك وقت مش نبيع له فنبيع له في اللحظة هذيك وبالسوم هذاك
0: بدل السوم
1: نبدل يعني.
0: شكرا شيخ بالقاسم بارك الله فيك نتوقف عند الحد الله يجزيك كل خير إن شاء الله مستمعين الكرام كانوا استفادوا من هذا البرنامج وهذه الأسئلة وهذه الأجوبة. التحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن الفرجاني التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إحسانك وترادف امتنانك، ولك الحمد على ما يسرته من تلاوة كتابك العزيز الفارق.

الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق أدعو

0: الاذاعه.
1: اي والله قالك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: اه الاذاعه
1: تسمعوا وتشوف في الاذاعه.
3: ما الخبر صحيح هذا يا ظلم؟
0: 100%
4: الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنت؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: RTCI نو ريوني.
4: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنت؟
6: وين هي؟

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كبير.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم، مع تقديم لسورة الفتح وذكر شذرات من المناسبات الواردة بشأنها. اسمه التوقيف لهذه السورة سورة الفتح. اشتهرت تسمية هذه السورة بسورة الفتح وجاءت في كلام الصحابة رضوان الله عليهم. فعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها، بمعنى ردد صوته بالقراءة. ورد هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الفتح بالمدينة. نسبها هذا الحديث السيوطي في الدر المنثور. وجه التسمية: سميت سورة الفتح لأنها افتتحت ببشرى الفتح للمؤمنين، وتكرر فيها لفظ فتحا في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله تعالى: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقوله تعالى: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولا يعرف لهذه السورة اسم غير اسمها الذي سميت به، أي سورة الفتح. من فضل هذه السورة الكريمة ما ورد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، هذا عند منصرفه من الحديبية. فسأله سيدنا عمر عن شيء فلم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سأله مرة أخرى فلم يجبه، ثم سأله الثالثة فلم يجبه. فقال عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه: ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لحيت عليه في السؤال. فقال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، أي تقدمهم، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت، أي فما لبثت، أن سمعت صارخا يصرخ. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومعنى قوله لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لما اشتملت عليه من قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. قال أنس بن مالك: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله تعالى فوزا عظيما، مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة. وقد نحر الهدي بالحديبية فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. هذه السورة الكريمة معاشر المستمعين قرأها النبي عليه السلام يوم الحديبية، أي في السنة السادسة للهجرة، وقرأها أيضا يوم فتح مكة المكرمة، أي في السنة الثامنة للهجرة. مرحلة نزول هذه السورة الكريمة هي سورة مدنية، وهي سورة 113 بعد 100 في ترتيب نزول السور، في قول جابر بن زيد: نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة، وقد نزلت ليلا فهي من القرآن الليلي. ونزولها سنة 6 بعد الهجرة، منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وقبل غزوة خيبر في موضع يقال له كراع الغميمي بين مكة والمدينة. وعدد آيات هذه السورة الكريمة 29 آية. فيما يتعلق بمحور هذه السورة الكريمة، اعتنت بجانب التشريع، شأنها شأن السور المدنية التي تعالج الأسس التشريعية في المعاملات والعبادات والأخلاق. افتتحت هذه السورة الكريمة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح الأعظم وانتشار الإسلام بعد فتح مكة، الذي كان صلح الحديبية بين الرسول عليه السلام والمشركين سنة 6 من الهجرة بداية طيبة له. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والجمهور في رأي شيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره ومنهم ابن كثير على أن المراد في سورة الفتح هو صلح الحديبية، وجعلوا إطلاق اسم الفتح عليه مجازا مرسلا باعتبار أنه آلة كان من ثماره ونتيجته أنه آل إلى فتح خيبر وفتح مكة، أو كان سببا فيهما. فعن الزهري: لقد كان يوم الحديبية أعظم الفتوح. واعترض بعض كبار المسلمين مثل سيدنا عمر بن الخطاب على الصلح، لأن شروطه ما كانتش متكافئة في نظر بعض المسلمين، ولكن كان في الحقيقة نصر عظيم للمسلمين، لأن قريش اعترفوا بمكانة المسلمين وتمت الهدنة اللي كانت فيها استراحة المسلمين من الحروب والمعارك اللي أضعفتهم وشغلتهم. بذلك تمكن المسلمين باش يقوموا بهذه الدعوة الإسلام في ظل الأمن والسلام، وأدخل الكثير من العرب في الإسلام، فكان بذلك فتح مبين، وهو اللي مهد لفتح مكة. يقول الشيخ الدكتور محمد الطيب النجار في كتابه القول المبين في سيرة سيد المرسلين: والحق أن هذه الشروط، يقصد شروط الصلح، تعتبر مغنما للمسلمين ونقطة تحول في حياتهم ومبدأ عهد جديد وضحت في قوتهم، إذ أصبحوا يقفون من قريش موقف الند للند، واعترفت لهم قريش بذلك. ثم أخبرت هذه السورة الكريمة بوعد الله المنجز لا محالة للمؤمنين ووعيد للكافرين والمنافقين، وأبانت مهام النبي الكريم من الشهادة على أمته وعلى الخلق يوم القيامة، والتبشير والإنذار من أجل الإيمان بالله تعالى ورسوله عليه السلام ونصرته. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تفخموه وتعظموه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تحترموا وتجلوا أمره مع التعظيم والتكريم. وأردفت ذلك بأمرين متميزين، أولهما الإشادة بأهل بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية، وهي شجرة من شجر السمور وهو شجر الطلح، وبيان أن بيعتهم في الحقيقة لله تعالى وتسجيل رضوان الله تعالى عليهم ووعدهم بالنصر في الدنيا وبالجنة في الآخرة. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وسميت بيعة الرضوان لقول الله تعالى فيها ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، يعني علم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، لكانت هذه السكينة المتمثلة في أن رزقهم الله الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة. يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله في الجزء 26 من تفسيره: لقد أنال الله المبايعين رضوانه وهو أعظم خير في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. والشهادة لهم بإخلاص النية وأنزاله السكينة قلوبهم ووعدهم بثواب فتح قريب ومغانم كثيرة. إن السكينة هي الطمأنينة والثقة بتحقق ما وعدهم الله به من الفتح والنصر على أعدائهم. وهذا الفتح كما قلنا هو فتح خيبر، فإنه كان خاص بأهل الحديبية، وكان قريب من يوم البيعة بنحو شهر ونصف كما ذكر ذلك الشيخ ابن عاشور رحمه الله. والأمر الثاني ذم المنافقين من عرب أسلم وجهينة ومزينة وغفار الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسول عليه السلام عام الحديبية، وكانوا من أعراب المدينة، وأبانت أعفاء أصحاب الأعذار الأعمى والأعرج والمريض من ترك الخروج للجهاد، واكتفت منهم بطاعة أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك مؤذن بدخول الجنة. هذه السورة الكريمة أيضا معاشر المستمعين ذكرت بفضل الله تعالى على المؤمنين في إبرام هذا الصلح والكف عن القتال بينهم وبين أهل مكة الذين كفروا وصدوا المؤمنين عن المسجد الحرام وتأثرهم بحمية الجاهلية من الأنفة والكبر والعصبية ورفضهم كتابة البسملة في مقدمة الصلح وكتابة محمد رسول الله. وكان كاتب شروط الصلح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأملاه عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو اللي كان رسول قريش: اكتب باسمك اللهم، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما خلفناك، اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليه السلام عليا بمحو ذلك وكتابة محمد بن عبد الله، فامتنع فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وكتبت نسختان، نسخة لقريش ونسخة للمسلمين، وأيضا تثبيت المؤمنين على كلمة التقوى وهي طاعة الله تعالى والرسول عليه السلام وقبول شروط الصلح، بالرغم من إشحاف بنوده في الظاهر، ولكن في الواقع كان في هذا الصلح الخير العميم للمسلمين. وهذه السورة الكريمة تحدثت بعد إذن عن البشرى بتحقق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في المدينة المنورة، أنهم يدخلون المسجد الحرام مكة آمنين مطمئنين، وتم ذلك بالفعل في العام المقبل حين دخل المسلمون مكة المكرمة معتمرين. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم. مستمعي الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى في رحاب هذه السورة الكريمة.

0: مستمعي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم في ظلال هذه السورة الكريمة، سورة الفتح. هذه السورة الكريمة ختمت بأمور ثلاثة، هي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ووصف النبي والمؤمنين بالرحمة فيما بينهم والشدة على الكفار الأعداء، ووعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمغفرة والأجر العظيم، وختم سبحانه السورة الكريمة بهذا الوعد الجميل فقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أي وعد الله تعالى بفضله وأحسانه اللي آمنوا وعملوا الصالحات وهم أهل بيعة الرضوان ومن كان على شكلتهم في قوة الإيمان، وعدهم جميعا مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم لا يعلم مقداره إلا هو سبحانه وتعالى. هذا وقد أخذ العلماء من هذه الآية وأمثالها وجوب احترام الصحابة رضوان الله عليهم وتوقيرهم والثناء عليهم، لأن الله تعالى قد مدحهم ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم. هذا أيها المستمعون الأفاضل عرض مجمل لما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة، سورة الفتح، التي بشرت الرسول الأكرم وأصحابه بألوان من البشارات العالية، وأدبتهم بأنواع من الأداب السامية، وعرفتهم بأعدائهم من المنافقين والكافرين، وحكت الكثير من مظاهر فضل الله تعالى ورحمته بعباده المؤمنين. إذن أنتقل الآن إلى الحديث عن المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة، سورة الفتح. المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمة ما قبلها، وأقصد بذلك سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يتمثل وجه المناسبة لما قبلها فيما يأتي. أولا، إنه لما تقدم قوله تعالى وإن تتولوا، وهي خطاب لكفار قريش، أخبر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بالفتح العظيم، وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال وآمن كل من كان بها. ثانيا، المراد بالفتح هو النصر المترتب على التغلب على الكفار. ثالثا، إن في كل منهما ذكرا وبيانا بأوصاف المؤمنين والمخلصين والمنافقين والمشركين. رابعا، إن في السورة السابقة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أمرا للنبي عليه السلام بالاستغفار، قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سورة محمد الآية 19، أي يعلم تصرفكم في الدنيا ومصيركم في الآخرة، فأعدوا الزاد لهذا اليوم، اليوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والتقلب كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله: العمل المختلف ظاهرا كان كالصلاة أو باطنا كالإيمان، والنصح والمثوى المرجع والمآل، أن يعلم أحوالكم جميعا من مؤمنين وكافرين وقدر لها جزاءها على حسب علمه بمراتبها، ويعلم مصائركم، وإنما أمركم بالاستغفار خاصة لإجراء أحكام الأسباب على مسبباتها، فلا تيأسوا ولا تهملوا. خامسا، ذكرت الكلمة الطيبة هناك بلفظها الشريف: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكن عنها هنا بلفظ وألزمهم كلمة التقوى بناء على أشهر الأقوال فيه، كلمة التقوى اللي هي كلمة لا إله إلا الله. ثانيا، أعرج إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية سورة الفتح وافتتاحية سابقتها سورة محمد عليه السلام. ذكرت سورة محمد عليه السلام شيئا عن المسالمة والمصالحة وأنها جائزة في بعض الحالات، وقد جاءت سورة الفتح لتعرض علينا نموذجا على أن الهدنة والصلح قد يترتب عليهما من المنافع والمصالح للمسلمين أضعاف مضاعفة، وهذا ما تحقق فعلا من صلح الحديبية. ومن هذه الصلة بين السورتين ندرك كيف أن السور القرآنية في القسم الواحد منه يكمل بعضها بعضا. وأختم بذكر المناسبة بين سورة الفتح وما بعدها، أقصد سورة الحجرات. ذكرت سورة الفتح مسائل في واجبات المرسل إليهم، وجاءت سورة الحجرات تكمل سورة الفتح في تبيان واجبات المرسل إليهم، لذا افتتحت بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأيضا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وتنتهي سورة الفتح بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتأتي سورة الحجرات لتذكر أدب العلاقة بين المؤمنين ورسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين المؤمنين مع بعضهم البعض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأيضا قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. وهذا مظهر آخر من مظاهر التناسب والتكامل بين سورة الحجرات مع سورة الفتح. معاشر المستمعين، أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا، وأن يعيننا على تفاهم مقاصده وأغراضه، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم ونافعة لعباده، وأن يعينني على البحث في رحاب القرآن الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحصة القادمة مع صورة جديدة. وإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف،
5: بصوت القارئ بلال المرسني، برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

0: قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
4: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
2: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة أخرى من برنامج تيسير علوم السنة، نستكمل بها ما وعدناكم به في الحلقة الماضية، فنفردها اليوم بكاملها للحديث عن الإمام مسلم بن الحجاج وصحيحه، صاحب المنزلة الرفيعة إلى جانب شيخ الإمام البخاري، وتوقف عند دقائق منهجه في صناعة الأسانيد والمتون التي قل أن يلتفت إليها بهذا التفصيل. ولنبدأ على عادتنا باسمه ونسبه وأسرته ونشأته، فهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري، ينسب إلى قبيلة بني قشير، وهي قبيلة عربية معروفة، فهو عربي الأصل والنسب، وينسب أيضا إلى بلدته نيسابور إحدى بلدان خراسان واليوم المناطق إيران. وقد نشأ الإمام مسلم في بيت علم وسعة من العيش، مما أعانه على الإقبال على طلب العلم في صغره والتفرغ له في كبره. فقد ذكر الحاكم النيسابوري أنه كان صاحب تجارة في بلدته نيسابور، وكانت له مزارع في بعض نواحيها يستمد منها معظم معاشه، وهذا ما أغناه عن الحاجة إلى غيره وفرغه للعلم والتصنيف. ومن وصفه أنه كان تام القامة، أبيض الرأس واللحية، حسن الوجه والثياب. وقد روي أنه لما قدم بلدة من البلدان تصدر بها للصلاة إمام بالناس تكريما له ومعرفة بقدره. وقد ولد الإمام مسلم سنة 620 للهجرة على الأرجح، إذ اتفق على أن وفاته كانت سنة 61 و200 وابن 55 سنة. وقد بدأ طلب العلم مبكرا جدا، فكان أول سماعي للحديث سنة 80 من الشيخ يحيى ابن أحيى ابن يحيى التميمي، وهو لا يزال صبيا. وكانت أولى رحلاته العالمية سنة 21 للحجاز، إذ حج وهو لا يزال شابا أمرد، فسمع بمكة من عبد الله بن مسلم القعنبي، ثم عاد إلى بلده، ثم قام بعد سنوات قبل سنة 31 برحلة واسعة شاملة طاف فيها الأمصار الإسلامية، فأخذ العلم عن عدد كبير من الشيوخ في العراق والشام والحجاز ومصر وغيرها، حتى حفظ عددا كبيرا من الأحاديث وصار من كبار الحفاظ المتقنين. وقد شارك الإمام البخاري في كثير من كبار شيوخه مثل يحيى بن يحيى وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وقتيبة بن سعيد وعلي بن الجعد، كما أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وعن الإمام البخاري نفسه، ولم يخرج عنه في صحيحه لأنه أدرك شيوخ البخاري فأخذ عن كثير منه مباشرة، وكذلك أخذ عن أبي بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، وقد بلغ عدد شيوخ الذين أخرج عنه في صحيحه 220 شيخا. وقد بلغت شهرة الإمام مسلم في الحفظ والإتقان وعلو الرواية آفاقا واسعة، فأقبل عليه طلبة العلم يسمعون منه، فكان من تلاميذه جماعة من كبار المحدثين، منهم أبو عيسى الترمذي وابن أبي حاتم وأبو بكر بن خزيمة وعلي بن حسن الهلالي وهو أكبر منه سنا، والحافظ أبو عوانة وغيرهم كثير. وقد وصفه الإمام النووي بأنه أحد أعلام هذا الشأن وكبار المبرزين فيه من أهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار، مقر له بالتقدم فيه دون خلاف عند أهل الحفظ والمعرفة. كما نقل عن شيخ البخاري نفسه محمد بن بشار أنه حصر حفاظ الدنيا في زمانهم بأربعة: أبو زرعة بن ري، ومسلم بن نيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. وهذا يضع الإمام مسلم في مصاف كبار حفاظ عصره. وقد كان الإمام مسلم باع طويل في التأليف في مختلف أنواع الحديث وعلومه، فترك عدد من المصنفات منها كتابه الصحيح والمسند الكبير على أسماء الرجال والجامع الكبير على الأبواب والعلل وأوهام المحدثين والتمييز والوحدان والطبقات وغيرها، وإن كان أكثر هذه الكتب قد فقد ولم تبقى آثاره إلا من خلال نقول العلماء الذين جاءوا بعده. وتوفي الإمام مسلم رحمه الله في آخر شهر رجب سنة 61 ودفن بنيسابور، ويروى أن آخر أيامه كانت مثالا في حرصه على العلم، فقد عقد له مجلس مذاكرة فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وطلب من أهل داره ألا يدخل عليه أحد، وظل طوال ليله يبحث عن هذا الحديث حتى وجده في الصباح، فكان ذلك آخر أيام حياته رحمه الله. وقد اختلفت عبارات العلماء في تسمية كتاب الإمام مسلم على ثلاثة آراء: الأول أنه الجامع لأنه مرتب على الأبواب جامع لأبواب الدين كله، والثاني أنه المسند الصحيح، وهو مأخوذ من قول مسلم نفسه إنه صنف هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. والمقصود بالمسند هنا الحديث المتصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والثالث وهو المشهور بين الناس أنه الصحيح فينسب إلى صاحبه فيقال صحيح مسلم. وأما الباعث على تصنيفه فقد صرح به الإمام مسلم في مقدمة صحيحه نفسها، ويفهم من كلامه أنه استجاب لطلب بعض أصحابه فوضع هذا الكتاب ليكون بين أيدي الناس يصونهم عن الأحاديث الضعيفة والمناكير التي كان يروجها بعض القصاص، ويتركهم الاعتماد على الأخبار الصحيحة المشهورة. وقد وافق هذا رغبة الإمام مسلم الذاتية في جمع طائفة من أحاديث الصحيحة المتصلة ووضع بين العلماء لتسهيل الاستدلال بها في مسائل الفقه والأحكام. ومن اللافت أن صحيح الإمام البخاري لم يكن في نظر الإمام مسلم نفسه يفي بهذا الغرض تماما، وذلك لتفريق الإمام البخاري الحديث كما ذكرنا في الحصة الفارطة على أبواب متعددة في صحيحه، مما يجعل تتبع الحديث الواحد وطرقه المختلفة صعبا عند إرادة المقارنة بينها. ولذلك كان من أخص ما ميز منهج الإمام مسلم كما سنرى وضع جميع طرق الحديث الواحد في مكان واحد تيسيرا على الباحث. ويمكن إجمال موضوع صحيح الإمام مسلم في أنه في الصناعة الحديثية سندا ومتنا، فقد اهتم أولا بالحديث الصحيح خالصا كما صرح هو بذلك ونص عليه العلماء من بعده، واهتم ثانيا بالفقه من خلال ترتيب كتابه على الأبواب وعلى رؤوس المسائل، بحيث يجمع الأحاديث الواردة في مسألة فقهية واحدة تيسيرا على العلماء للاستنباط. ويجدر بالذكر هنا أن الإمام مسلم لم يجعل عناوين لأبوابه، والعناوين التي نراها اليوم في صحيح الإمام مسلم تنسب في الأغلب إلى الإمام النووي رحمه الله. واهتم الإمام مسلم ذلك، وهذا هو الأبرز في كتابه، بصناعة الأسانيد من حيث الترتيب وجمع الطرق وجمع الشيوخ والتحويل بينهم. واهتم رابعا بمسائل علوم الحديث النظرية كما ظهر جليا في مقدمته التي احتوت على عدد كبير من هذه المسائل. وقد برع الإمام مسلم في ترتيب كتابه وفق منهج منطقي دقيق، حتى أنه وصف طريقته بنفسه بقوله: إنه ما وضع في كتابه شيئا إلا بحجة، وما أسقط منه شيئا إلا بحجة. وقد بدأ كتابه بكتاب الإيمان باعتبار أن الإيمان أصل قبول العمل وعليه يبنى، وختمه بكتاب التفسير، وبلغ عدد كتبه 54 كتابا. وكذلك رتب أحاديث الباب الواحد بحيث يبدأ بالحديث الأصل الأقوى سندا، ثم يتبع بما هو مثله أو أقل منه رتبة، ورتب الروايات المتعددة بحسب اكتمال ألفاظها ودلالتها على المعنى. أما عدد أحاديث الصحيح فقد كانت عبارات المتقدمين كابن الصلاح والنووي تقديرية تفيد أن عددها 4000 حديث دون تكرار، و10000 حديث بالمكرر. لكن بعد ظهور الطبعات المحققة والمرقمة للكتاب أمكن التحقق من العدد بدقة، فتبين أن عدد أحاديثه دون التكرار هو 3033 حديثا بحسب ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. وقد استغرق الإمام مسلم في تصنيف كتابه نحو 16 سنة منتقيا إياها من 300,000 حديث كان قد سمعها. وقد روي الصحيح عن الإمام مسلم بروايتين رئيسيتين: الأولى رواية أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، وهي الرواية المشهورة المنتشرة في بلاد المشرق منذ زمن بعيد كما ذكر الإمام النووي، والثانية رواية أحمد ابن علي القالنسي، وهي المنتشرة في بلاد المغرب العربي. وقد اعتنى العلماء بشرح الكتاب عناية بالغة، ومن أشهر شروحه المنهاج لإمام النووي، وهو الأكثر انتشار في بلاد المشرق، والمعلم بفوائد مسلم للإمام المازري التونسي المالكي، وهو الأشهر في بلاد المغرب، وإكمال المعلم أو إكمال المعلم للقاضي عياض الذي أكمل فيه شرح الإمام المازري وتعقبه في مسائل، وكذلك بكتاب الديباج للسيوطي، وهو شرح مختصر لطيف. وقد نص الإمام مسلم في مقدمة صحيحه على أنه يقسم الأحاديث إلى 3 أقسام: القسم الأول ما رواه الحفاظ المتقنون من أهل الاستقامة في الحديث، والقسم الثاني ما رواه المستورون المعروفون بالصدق لكنهم متوسطون في الحفظ والإتقان، والقسم الثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون ومن يغلب على حديثه النكارة. وقد صرح بأنه يبدأ بالقسم الأول ثم يتبعه بالثاني ولا يعرج على الثالث. واختلف العلماء في فهم مراده بهذا التقسيم على أقوال، فذهب الحاكم النيسابوري والبيهقي إلى أن مسلما كان ينوي التصنيف في الأقسام 3، فبدأ بالقسم الأول فعاجلته المنية قبل إتمام البقية. وبناء على هذا الرأي فإن أحاديث صحيح هي كلها من القسم الأول فقط. وذهب القاضي عياض إلى أن الإمام مسلم قد أتى بالأقسام 3 كلها في كتابه نفسه: القسم الأول أصولا، والثاني على سبيل المتابعات والشواهد، وذكر من الثالث شيئا يسيرا أيضا لكنه طرح ما دون ذلك من أحاديث المتهمين. أبنى ابن سفيان فذهب إلى أن مسلما صنف 3 كتب مستقلة لكل قسم كتابه، وصحيحه الأول منه، وهذا قول لم يوافقه عليه غيره. وأما شروطه في الصحيح فلم ينص عليها صراحة، لكن العلماء استخرجوها من استقراء منهجه. ومن أبرزها أولا اشتراط الاتصال الاسنادي بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة، وهذا هو حد الحديث الصحيح عموما. ثانيا، أن يكون رجال الإسناد من الطبقة الأولى والثانية غالبا، وربما نزل إلى الطبقة الثالث انتقاء، بخلاف الإمام البخاري الذي كان يروي عن رجال الطبقة الأولى وينزل أحيانا إلى الثانية فقط، مما يعني أن الإمام مسلم كان أوسع من الإمام البخاري من هذه الجهة تحديدا. ثالثا، وهو الفرق المنهجي الأشهر الذي تناولناه في حلقة سابقة، هو اشتراط الإمام مسلم في الحديث المعنعن أن يتعاصر الراويان فقط واكتفى بذلك، بل انتقد صراحة من يشترط ثبوت اللقاء الفعلي بينهم، بخلاف الإمام البخاري الذي لا يحمل عنعنة على الاتصال حتى يثبت اللقاء ولو مرة واحدة. رابعا، ذكر بعض العلماء أن الإمام مسلم اشترط أن يكون الحديث مجمعا عليه، استنباطا من قوله إنه لم يضع في كتابه إلا ما أجمع عليه العلماء. وقد أجيب عن هذا الإشكال الذي يثير هذا الشرط بأن مراد الإمام مسلم توفر شروط الصحة الخمسة في نظره: الاتصال والعدالة وتمام الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة في كل حديث أخرجه، ولا أن يكون كل حديث محل اتفاق فعلي بين جميع العلماء على تصحيحه بأعيانه. أما منهج الإمام مسلم في صناعة الأسانيد، وهذا ما يعد من أدق ما تميز به صحيحه، إذ استطاع الجمع بين الاستيعاب والاختصار من خلال عدد من المسالك الفنية المبتكرة، أولها ما يسمى بالتحويل، وهو وضع حرف الحاء عند الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر في متن الحديث نفسه. وقد أكثر الإمام مسلم من هذا المسلك حتى بلغ عدد الأحاديث التي ورد فيها تحويل نحو 1236 حديثا، بل بلغ التكرار في أحد الحديث 9 مرات، أي أنه يذكر الإسناد ثم يذكر كل الطرق التي ورد بها ذلك الحديث. ثاني شيء هو الجمع بين الشيوخ، من يسمع الحديث الواحد عن شيخين أو أكثر يلتقون جميعا عند من فوقهم فيذكرهم جميعا معطوفا بعضهم على بعض، ثم يسوق بقية الإسناد مرة واحدة فيجمع بذلك بين عدة روايات في سياق واحد. وثالثها الإشارة إلى باقي الإسناد بأن يروي الحديث كامل بسنده ومتنه، ثم يتبعه برواية أخرى تلتقي معها عند نقطة معينة فيسوقها إلى تلك النقطة، ثم يكتفي بالإشارة إلى بقية السند، ولا يفعل ذلك إلا إذا لم تكن في السند الثانية فائدة إسنادية جديدة. ورابعها الإشارة إلى باقي المتن بأن أذكر متن الحديث كاملا مع الرواية الأولى، ثم يكتفي في الروايات اللاحقة بذكر السند فقط والإشارة إلى أن المتن مثل سابقه دون إعادة كتابته، ولا يفعل ذلك إلا إذا كان المتن متطابقا دون فرق يذكر. وفي منهجه بالتكرار كان الإمام مسلم لا يكرر الحديث إلا إذا كانت الطريق الأخرى مشتملة على فائدة في السند أو المتن أو فيهما معا، مثل خروج الحديث عن الغرابة أو اشتماله على زيادة أو لفظ مختلف. وقد التزم أيضا بذكر الحديث في موضع واحد فقط من كتابه ولو تضمن أكثر من حكم فقهي، بخلاف منهج الإمام البخاري الذي كان يكرر الحديث الواحد موزعا على أبواب متعددة، وهذا فرق منهجي دقيق آخر بين الإمامين. وفي منهجه أيضا بالتفريق بين صيغة الأداء حدثنا وأخبرنا، إذ اختلف العلماء في جواز إطلاق أحدهما مكان الآخر على 3 مذاهب كما ذكرنا ذلك من قبل. مذهب يمنع الخلط بينهما مطلقا، وهو مذهب الإمام مسلم وجمهور أهل العلم، ومذهب يجيز استعمال كل منهما مكان الآخر، وهو مذهب الإمام البخاري والإمام مالك والإمام الزهري والإمام ابن عيينة، ومذهب ثالث يفرق بينهما في القراءة على الشيخ خاصة. وقد التزم الإمام مسلم بمذهبه في التفريق بدقة، فإذا اختلفت عبارات شيوخه في الأداء نسب كل لفظ إلى صاحبه بأمانة تامة. ومن دقائق منهجه أيضا عنايته بالتعريف باسم الراوي إذا ورد في الإسناد مجردا مما قد يلبس على القارئ، فيضيف بين قوسين توضيحا من عنده كقوله وهو ابن جعفر أو وهو ابن أبي نمر، حريصا على أن يفهم هذا التوضيح من عندي هو لا من عبارة شيخه، حفاظا على الأمانة العلمية الدقيقة. كما اعتنى بمنهج خاص في رواية الصحف المروية بإسناد واحد كصحيفة همام المنبة التي ضمت 138 حديثا بسند واحد، فكان إذا أراد إفراد حديث منها ينبه بعبارة تدل على أنه جزء من مجموعة، ولا يوهم القارئ أنه حديث مستقل بإسناده الخاص. وقد اهتم كذلك بالمتون اهتماما لا يقل اهتمامه بالأسانيد، فمن منهجه في ذلك ذكر الطرق والتكرارية بحسب اختلاف المتون، بحيث يعيد المتن كاملا كلما كان في الرواية اللاحقة زيادة أو اختلافا مؤثرا في الفهم، مبتدئا بالرواية الأتم ثم يتبعه بالروايات الأخرى حتى لا يفوت القارئ شيئا من معانيها وفوائدها الفقهية. ومنهجه أيضا الإشارة إلى المتون الأخرى وتحديد الزيادات والفوائد فيها دون إعادة كتابتها كاملة. وقد يظن بعض الناس أن وجود أحاديث غير متصلة في صحيح الإمام مسلم من معلقات وموقوفات ومقطوعات يتعارض مع اشتراط الاتصال في الصحيح، والجواب على ذلك من وجوه. فالمعلقات عنده قليلة جدا، أحصاها الحافظ أبو علي الغساني في 14 موضعا، أما البقية فهي من نوع المبهمات التي قد يكون للإمام مسلم عذر في إبهامها أو أراد على سبيل المتابعة والاستشهاد بها بعد أن ذكرها متصلة في موضع آخر من كتابه. أما الموقوفات والمقطوعات فهي أحاديث قليلة جدا، ويلاحظ أن معظمها ورد في مقدمة كتابه التي لا تعد من الصحيح اصطلاحا، وذلك في سياق تقرير بعض قضايا الرواية والإسناد، وليست أحاديث أحكاما يحتج بها مباشرة. ورغم هذا المستوى الرفيع الذي بلغه صحيح الإمام مسلم لم يخلو من بعض الانتقادات كما انتقد من قبله شيخ الإمام البخاري، وهذا واضح، فكل كتاب يمكن أن يعتريه بعض النقص أنه في نهاية الأمر عمل إنساني لا يخلو من نقائص، ولذلك نجد هناك من انتقد مثل الإمام الدارقطني الذي انتقده لكونه لم يخرج أحاديث أخرى بأسانيد أشخاص أخرج لهم في صحيحه. والجواب على ذلك أن الإمام مسلم لم يلتزم باستيعاب كل الأحاديث الصحيحة كما صرح هو بذلك، وربما يكون قد ترك بعض الأحاديث لعلة خفية قد اطلع عليها أو حرص على الاختصار. وكذلك مما انتقد أنه أخرج لبعض الرواة الضعفاء والمتوسطين، والجواب أن هذا التضعيف قد يكون من علماء آخرين لا يوافقهم الإمام مسلم في ذلك، أو أن هذا قد يكون في واقع في بعض الشواهد والمتابعات لا في الأصول، وقد يكون ضعف هذا الراوي طارئا بعد أن روى عنه الإمام مسلم، أو أن يكون الإمام مسلم قد روى الرواية العالية عند هذا الراوي مكتفيا بها. وكذلك بعض الانتقادات الأخرى التي ليس لهذا محلها، ولكن أثبت العلماء أن أغلب من انتقد عليه الإمام مسلم كان فيه الحق عند الإمام مسلم رحمه الله. بهذا إخواني نقول قد أكملنا الجانب الثاني من الصحيحين. فبعد أن تعرفنا في الحصة الفارطة على سيرة الإمام البخاري ورحلة نص صحيحه عبر العصور، وقفنا اليوم بحمد الله عند سيرة الإمام مسلم، وتوسعنا في دقائق منهجه التي تميز بها في صناعة الأسانيد وإيراد المتون، وهو منهج فني مبتكر جمع فيه بين الاستيعاب والاختصار، فقدم للأمة تحفة علمية سهلت على الباحثين تتبع طرق الحديث وألفاظه في موضع واحد. فرحم الله الإمامين الجليلين وجزاهم على الأمة خير الجزاء. هذا والله ورسوله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله.
8: سيدنا محمد خير نبي، فاق الورى في حسب ونسب، هو ابن عبد الله نجل النجب، جاء له من قبله في العربي 20 جدا بصحيح العد، هم سادة البطحاء عبد المطلب، وهاشم عبد منافن الأرب، قصيهم كلاب مرة كعب، لؤي غالب قريش تنتسب لفهر بن مالك ذي المجد نظر كنانة خزيمة السري مدركة إلياس بن مضر زارهم معد الليث الجري أبوه عدنان أتى في الخبر وقف النبي عند هذا الجد أكرم بهذا النسب المعظم أكرم بهذا الحسب المسلم أكرم بهذا الجوهر المنظم أكرم بهذه الشمس هذه الأنجم أجداده كل لديه شرف ما مثله في عصره مشرف وكلهم بنوره قد شرفوا فإنه الدر وكل صدف لما أتى النور إلى أبيه خير الكرام الماجد النبيه بالبدر أمسى كامل التشبيه وشمس نور المصطفى تعطيه زوجه أبوه خير حرة آمنة الحصينة أبهى درة لعين وهب هي خير قرة عبد مناف جدها ابن زهرة لعين وهب هي خير قرة عبد مناف جدها ابن زهرة فحملت آمنة الأمينة بالدرة الفريدة المكنونة أعلى اللآلي قيمة وزينة وهي بها ما برحت ظنينة فحملت بالمصطفى خير الورى فخر البرايا خبرا ومخبرا من ذكره يفوح مسكا أذفرا وطيب رباه يفوق العنبرا فحملت بخير خلق الله حبيبه خليله الأواه من خصه الله بأعلى جاه فامتاز بالفضل على الأشباه فحملت بالكامل المكمل خير النبيين الختام الأول شمس الهدى أفضل كل فضل من جنده كل نبي مرسل فحملت بمن به توسلوا لربهم فبلغوا ما أملوا وأخذ العهد عليهم أول أن يؤمنوا وينصروا فقبلوا فحملت بصاحب الآيات أكثر رسل الله معجزات أفضلهم في سائر الحالات وكل خير سالف وآتي فحملت بالشافع المشفع يوم الجزاء في هول ذاك المجمع إذ أغرق الناس بحار الأدمع واستشفع الرسل فلم تشفعي فحملت بالسيد المسعود الحامد المحمد المحمود أحمد خلق الله للحميد وخيرهم طرا بلا تقييد اسمع صفات حملها بالنور نور النبي المصطفى البشير زين البرايا شرف العصور هادي الورى لدينه المبرور قد أظهر الله له بفضله عجائبا لأمه في حمله تدلها على عظيم نبله وأنه لله خير رسله في ليلة الحمل صار النداء وسمعته الأرض والسماء صار لنور المصطفى ثواء في بطنها وهي له وعاء ولطف الله به فالرحم إذ نوره في وسط تلك الظلم وأمه لم تشك أدنى ألم ولم تجد به أقل وحم وخف معنى حمله إذ حمل فلم تجد كالناس فيه ثقلا وأنكرت عاد حيض بدلا فشككت ثم مضى لن يحصلا أتى لها آت بأوفى النعم بشرها من عند بال النسم بحمل سيد لخير الأمم سيد كل عرب وعجم قالوا وحملها بفخر العرب ليلة جمعة بشهر رجب وقيل يا رضوان أسرع أجبي قم وافتح الفردوس حبا بالنبي ووقت حمله زمان فاضل وهو شهور تسعة كوامل فنعم محمولا ونعم الحامل ما وجدت ما وجد الحوامل، وكان من آياته في حمله عصيان فيل وهلاك أهله، أبرهة بخيله ورجله، طير أبابيل أتت لقتله. صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت فابتهجت منها الدنا، واعتدلت فلم يكن فيها عنا، وحضرت ولادة المختار فأشرق العالم بالأنوار، ونزلت من أفقها الدرار مثل المصابيح لدى النظار، وأخبرت آمنة السعيدة وهي بكل أمرها رشيدة، قالت أتاني طلقة وحيدة عن كل ما يؤنسني بعيدة، وبعد أن كنت كذا على هدى أخذني المخاض والنور بدا، ولم يزل مخففا مشددا حتى وضعت ولدي محمدا، قالت وكان ساجدا إذ نزلا وخاضعا لربه مبتهلا، ثم من السماء نحوي أقبلا سحابة فغيبت خير الملا، في ليلة الاثنين لاثني عشر قبيل فجر من ربيع ظهرا، فأشرق الكون به إذ أسفرا، وأخجل الشمس رفاق القمرا، وأرضعته ذات حظ وافر حليمة من غرر العشائر، كان لديه القوت غير ياسر فأصبحت أيسر أهل الحاضر. يا ربنا بجاهه استجب لنا، وأعطنا ومن نحب سؤلنا، واقبل إلهي قولنا وفعلنا، وأصلحن نفوسنا وأهلنا، صل عليه يا إلهي عددا ليس يحد أزلا وأبدا، والآل والصحب نجوم الاهتداء لمن بهم من أمة الهادي اقتدى.

0: نحبك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: بسطت يدي من لي ألول به إلاك سندي.
5: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
1: أعوذ

رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتون للقرآن الكريم في حلقة جديدة من برنامجكم دليل المعايير الشرعية. تناولنا في الحلقات السابقة المعيار الشرعي الخاص بالسلم والسلم الموازي. والسلم بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل تسليم المبيع الموصوف في الذمة، وتعرفنا من خلال هذا المعيار إلى الضوابط الشرعية والعملية التي تحكم هذا العقد وتكون بمثابة بوصلة توجه تطبيقه في المؤسسات المالية الإسلامية. وقد تطرقنا في الحلقتين السابقتين إلى 4 مسائل جوهرية تمس تطبيق هذا العقد. أول هذه المسائل حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه، أما المسألة الثانية فتعلقت باستبدال المسلم فيه بغيره عند حلول الأجل. المسألة الثالثة اهتمت بالإقالة في عقد السلم ومصير رأس المال عند وقوعها. ورابع هذه المسائل الأحكام المنظمة للتسليم المسلم فيه وما قد يعترضه من إشكالات تتعلق بالجودة ومكان التسليم ونفقاته والتأخر فيه أو تعذره. ولأهمية هذه المسائل الأربعة ارتأينا في هذه الحلقة ألا ننتقل مباشرة إلى معيار جديد، بل أن نتعمق في فهمها ونقدم مزيدا من الإيضاحات حول حكمتها وآثارها العملية من خلال أمثلة مستمدة من الواقع المصرفي والتجاري المعاصر. نبدأ بالمحور الأول المتعلق بحكم بيع المسلم فيه قبل قبضه وتطبيقاته وبمسألة السلم الموازي. توقفنا سابقا عند ما قرره المعيار الشرعي من أنه لا يجوز للمشتري أي لرب السلم أن يبيع المسلم فيه قبل أن يقبضه قبضا حقيقيا أو حكميا. وقد استدل القائلون بالمنع بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وبالنهي عن ربح ما لم يضمن، وبما يترتب على البيع قبل القبض من غرر واتجار بالديون. ولكن كيف يطبق هذا الحكم في العمل المالي المعاصر؟ لو تصورنا أن مصرفا إسلاميا قام بتمويل مجمع صناعي في قطاع الحديد، فدفع المصرف عند التعاقد مبلغ 10 ملايين دينار بوصفه رأس مال السلم. هنا كما تلاحظون أخذنا المثال الحديد، خرجنا على الأمثلة العادية اللي هي مرتبطة بالمنتجات الفلاحية. المصرف هنا دفع 10 ملايين دينار بوصفه رأس مال سلم على أن يتسلم بعد 9 أشهر 2000 طن من حديد التسليح وفق مواصفات صناعية وقياسية مضبوطة. في هذه المرحلة يكون المصرف دائنا للمصنع بالحديد الموصوف في الذمة، ولا يكون مالكا لحديد معين موجود في مستودعاته. فلو جاءت شركة مقاولات بعد 2 شهر وطلبت شراء الكمية نفسها المستحقة للمصرف في ذمة المصنع، فهل يجوز للمصرف أن يبيعها هذه البضاعة؟ الجواب بحسب ما اعتمده المعيار الشرعي هو عدم الجواز، لأن المصرف لم يقبض الحديد بعد ولم يدخل في ضمانه على النحو المعتبر شرعا، ومن ثم فإن بيع الحق الثابت له في ذمة المصنع يعد بيعا للمسلم فيه قبل قبضه. وقد يفتح الباب أمام تداول الديون والمضاربات الصورية بعيدا عن التداول الحقيقي للسلع. وهنا تجدر الإشارة إلى لفتة فقهية تناولناها في حلقتنا السابقة. فمع أن المعيار الشرعي أخذ بقول الجمهور في منع بيع المسلم فيه قبل قبضه، فإن المشهور عند المالكية جواز بيعه لغير المسلم إليه أي لطرف ثالث إذا لم يكن طعاما مع مراعاة الضوابط التي تمنع الربا وبيع الدين بالدين. ويستند هذا القول إلى أن النصوص خصت الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه حماية لأقوات الناس وحدا من المضاربات التي قد تؤدي إلى حبسه وارتفاع أسعاره. أما غير الطعام كالحديد مثلا فيجوز عند المالكية بيعه لطرف ثالث قبل قبضه بشرط تعجيل العوض وانتفاء الربا وبيع الدين بالدين، غير أن المؤسسات الملتزمة بمعايير أيوفي تتقيد بمنع بيع المسلم فيه قبل قبضه. ولكن هذا المنع لا يعني تعطل حاجة المصرف إلى تسويق السلعة، فقد أتاح المعيار مخرجا تطبيقيا هو السلم الموازي. وفي مثالنا يجوز للمصرف أن يبرم مع شركة المقاولات عقد سلم ثاني مستقلا يلتزم بمقتضاه بتسليمها 2000 طن من الحديد بالمواصفات المتفق عليها في الأجل المحدد. والضابط الأساسي هنا أن يبقى العقدان مستقلين استقلالا تاما، وهنا نقصد بالعقد السلم الأول وعقد السلم الموازي، فلا يعلق تنفيذ العقد الثاني على تنفيذ العقد الأول، ولا تحال شركة المقاولات على المصنع، ولا تسقط مسؤولية المصرف إذا تأخر المصنع أو عجز عن التسليم، فالمصرف مشتري في العقد الأول وبائع في العقد الثاني، ويتحمل تبعة كل عقد على حدة، وبهذا يتحقق التمويل والتسويق من غير أن يتحول السلم إلى مجرد تداول للديون. ومن التطبيقات المعاصرة المهمة التي أبرزتها دراسات المعايير الشرعية في حماية رأس المال كيفية التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار في عقد السلم. فمعلوم أن طول مدة التسليم قد يعرض أحد الطرفين لخسارة كبيرة إذا تغيرت الأسعار السوقية عند التسليم عما كانت عليه يوم التعاقد. ففي الحديد أو الوقود مثلا إذا انخفض السعر تضرر المشتري، وإذا ارتفع ارتفاعا كبيرا تضرر البائع. ولحماية الطرفين دون محظور الربوي قدمت بعض الدراسات المعاصرة مخرجا فقهيا عمليا، وهو ضبط المسلم فيه بالقيمة لا بالكمية. معنى هناك انتفق على المسلم فيه، هنا انتفق بقيمته لا بكميته، بمعنى أن يدفع المشتري رأس مال حالا ك90,000 دينار مثلا في مقابل أن يتسلم عند الأجل كمية من السلعة تعادل قيمتها في السوق وقت التسليم 100,000 دينار. وهذه الصيغة لا ربا فيها ولا غرر متى كانت السلعة ذات قيمة سوقية منضبطة كالمعادن والمحروقات. وتتجلى هذه الصيغة اليوم في واقعنا المعيش في بطاقات الوقود وبطاقات الاتصالات مسبقة الدفع. احنا توا هنا في بعض الأحيان نشري الوقود يعني نشري الكمية قبل أن نستهلكها، ناخذ معناها بطاقة فيها مثلا 100 لتر من الاستهلاك، وكذلك في الاتصالات قد ناخذ بطاقة فيها دقائق من الاتصال. هنا يعجل الثمن للحصول على كمية من الوقود أو الدقائق، دقائق الاتصال تحدد حسب تعريفة وقت الاستهلاك، فيكون ذلك سلما صحيحا قدر فيه المسلم فيه بالقيمة لا بالكمية، ليوفر حماية فعلية لرأس المال ويمنع الإضرار بأي من الطرفين. نتوقف الآن عند فاصل قصير فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. في خصوص أحكام الاستبدال، نذكر بأن المعيار الشرعي أجاز استبدال المسلم فيه ببدل آخر، سواء أكان من جنسه أو من غير جنسه، على أن لا يكون هذا الاستبدال مشروطا في أصل عقد السلم، لأن اشتراطه مسبقا قد يجعل المسلم فيه مترددا بين بدلين فيفضي إلى الجهالة والغرر. وقد أحاط المعيار هذا الجواز بثلاثة ضوابط أساسية. الضابط الأول أن لا يكون البدل نقدا، فلو قدم مصرف إسلامي إلى مؤسسة للصناعات الغذائية مبلغ 100,000 دينار رأس مال سلم على أن يتسلم منها كمية محددة من زيت الزيتون بعد عام، ثم قالت المؤسسة عند حلول الأجل لا يتوفر الزيت لدينا وسندفع لكم اليوم 120,000 دينار نقدا لإنهاء العقد، فإن هذه الصورة ممنوعة شرعا، لأنها تؤول في نتيجتها العملية إلى دفع 100,000 دينار حالا واسترداد 120,000 بعد أجل، فيتلاشى البيع الحقيقي وتتحول المعاملة إلى قرض ربوي. الضابط الثاني أن يقع الاستبدال بعد حلول الأجل وأن يقبض البدل من غير تأجيل. هنا لا يجوز للطرفين في أثناء مدة العقد أن يتفقا على إسقاط السلعة المسلم فيها وإحلال سلعة أخرى مؤجلة محلها، لأن المسلم فيه قبل حلول أجله يبقى دينا مؤجلا في ذمة المسلم إليه، واستبداله بسلعة أخرى مؤجلة يؤدي إلى مبادلة دين مؤجل بدين مؤجل، وهو ما يعبر عنه الفقهاء ببيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين. أما عند حلول الأجل فإن المسلم فيه يتحول من دين مؤجل إلى دين حال واجب الأداء، فإذا تراضى الطرفان عندئذ على الاعتياض عنه بسلعة أخرى حاضرة وقبضت هذه السلعة من غير تأجيل، كان ذلك من قبيل استيفاء دين حال ببدل حاضر، ولم يكن من قبيل مبادلة دين بدين. الضابط الثالث ألا تزيد قيمة البدل السوقية عن المسلم فيه، فمن له قمح قيمته اليوم 35,000 دينار على سبيل المثال يجوز أن يستبدله بشعير يعادل 35,000 دينار أو أقل، ولا يجوز أخذ شعير 40,000 دينار، لأن الزيادة ربح لمال لم يدخل في ضمانه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذا المعنى خذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين، وليس المقصود منع تعدد الأرباح في ذاته، وإنما المقصود ألا يحصل رب السلم عن طريق الاستبدال على زيادة ناتجة عن معاوضة مال لم يقبضه ولم يدخل في ضمانه. نأتي الآن إلى المسألة الثالثة وهي الإقالة، وقد عرفناها بأنها اتفاق الطرفين على فسخ العقد كليا أو جزئيا بالتراضي، وهي من المعاملات المندوب إليها لما فيها من التيسير ورفع الحرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وفي بيئة الأعمال يقع أحيانا خلط بين الإقالة والتعثر وإعادة الجدولة، فالإقالة تنهي العقد بالتراضي، أما التعثر فهو عجز المسلم إليه عن التسليم ولا يؤدي بذاته إلى انفساخ العقد، وأما إعادة الجدولة فتبقي العقد قائما مع تأجيل موعد التسليم من غير زيادة مالية في مقابل الأجل. ولنأخذ مثالا تطبيقيا، لو أبرم مصرف إسلامي عقد سلم مع شركة استيراد على أن تسلمه 10,000 قطعة إلكترونية ذات مواصفات مضبوطة ودفع لها 200,000 دينار رأس مال سلم، وقبل حلول الأجل حدث اضطراب في سلاسل الإمداد فاتفق الطرفان على الإقالة الكلية، في هذه الحالة تعيد الشركة إلى المصرف مثل رأس المال أي 200,000 دينار، ولا يجوز للمصرف أن يشترط مبلغا إضافيا تعويضا عن فرصة الاستثمار الضائعة، لأن الإقالة ليست وسيلة للتربح، كما لا يجوز للشركة أن تنقص من رأس المال من طرف واحد. وإذا كان رأس المال غير نقدي رد بعينه إن كان قائما، يعني إن كان موجود، فإن تعذر ذلك رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. ويجوز أيضا أن تكون الإقالة جزئية، فإذا اتفق الطرفان على إقالة نصف الصفقة فقط استرد المصرف نصف رأس المال وبقي عقد السلم قائما في النصف الآخر، وبذلك تمثل الإقالة آلية شرعية مرنة لإنهاء العقد مع حفظ حقوق الطرفين ومنع الزيادات غير المشروعة. المحور الرابع الذي تعرضنا إليه في الحلقة السابقة يتعلق بحالات وإشكالات ميدانية في تسليم المسلم فيه. يعالج المعيار عدة حالات تطبيقية تتكرر في الأسواق. الحالة الأولى تسليم سلعة أعلى جودة من المشترط. لو تعاقد على سبيل المثال مجمع صناعي مع مورد طاقة لتسليم على سبيل المثال شحنة من زيت الوقود الصناعي بنسبة كبريت محددة، ثم سلم المورد وقودا أنقى وأعلى جودة من غير أن يطالب بزيادة في الثمن، وثبتت صلاحيته للاستعمال المقصود ولم يترتب عليه ضرر بالمشتري، وجب عليه قبوله، ويدخل ذلك في حسن القضاء الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن خياركم أحسنكم قضاء. أما إذا كانت الصفة التي تبدو أعلى جودة غير مناسبة لاستعمال المشتري أو ترتب عليها ضرر فني أو تكلفة إضافية فلا يلزم بقبولها. الحالة الثانية تسليم سلعة أدنى جودة أو غير مطابقة. هنا إذا سلم المورد وقودا تزيد نسبة الكبريت فيه عن النسبة المحددة في العقد، فلا يلزم المشتري بقبوله، وله أن يرفض الشحنة ويطالب بتسليم المسلم فيه مطابقا للمواصفات المتفق عليها. أما إذا رضي المشتري بقبول السلعة الأدنى جودة لحاجته إليها أو لإمكان الانتفاع بها جاز ذلك، وجاز للطرفين أن يتفق على أن يرد البائع جزءا مناسبا من رأس مال السلم يقابل النقص في الجودة. وينبغي التنبيه إلى أن اختلاف الدرجة أو الجودة لا يساوي تغيير نوع المسلم فيه، فلا يجوز للبائع أن يسلم من تلقاء نفسه سلعة أخرى غير المتفق عليها، وإنما يجوز ذلك في إطار استبدال جديد يتراضى عليه الطرفان ويستوفي الضوابط الشرعية التي سبق بيانها. الحالة الثالثة إشكال مكان التسليم ونفقات النقل. من الأخطاء التشغيلية الشائعة إغفال تحديد مكان التسليم تحديدا دقيقا، فإذا على سبيل المثال نص عقد السلم على أن التسليم يكون في ميناء رادس، ثم أبلغ المورد المشتري بأن البضاعة جاهزة في ميناء صفاقس، فلا يجبر المشتري على تسلمها في ميناء صفاقس، ويبقى البائع ملزما بإيصالها إلى المكان المتفق عليه وبتحمل النفقات اللازمة لذلك ما لم يتفق الطرفان عن تراض على تغيير مكان التسليم وتحديد من يتحمل ما ينشأ عن هذا التغيير من نفقات. ونختم هذا المحور بمسألة في غاية الأهمية، وهي حكم اشتراط جزاء مالي عن تأخر المسلم إليه في التسليم. فقد يرد في بعض العقود بند يقضي بأن يدفع البائع غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير، وقد منع المعيار هذا الشرط لأن المسلم فيه دين ثابت في الذمة، وفرض زيادة مالية بسبب التأخر في الوفاء بالدين يفضي إلى معنى من معاني الربا. إلى هنا نكون قد بلغنا ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ونذكر من فاتته الحلقة أو أراد إعادة الاستماع إليها بأنه يمكنه متابعتها عبر قناة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم

بعد إذ هديتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد.
1: إذاعة الزيتون للفؤاد الكريم. إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفؤاد.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفؤاد.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب، من القلب إلى القلب.
7: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية 1 من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.